0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال أنس: افعل كما يفعل أمراؤك. عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار، فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج.
2: عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة.
1: تستمعون إلى حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: تستمعون إلى حياة FM.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال أنس: افعل كما يفعل أمراؤك. الأبطح الرمل المنبسط. عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار، فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماجد العنزي، ما تيسر من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماجد العنزي ما تيسر من سورة الفتح.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر.
2: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 70.
1: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. الحديث 748. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. باب الصدقة على اليتامى. الحديث 749. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك. فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. الحديث 750. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. الحديث 751. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. الحديث 752. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. باب الاستعفاف عن المسألة. الحديث 753. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث 754. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. الحديث 755. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الحديث 756. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. الحديث 757. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. باب من سأل الناس تكثرا. الحديث 758. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. الحديث 759. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. باب حد الغنى. الحديث 760. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قادر.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحقيقة إذا دخلت البيت الحرام ليس هناك صلاة تحية المسجد، لكن طوافك هو التحية، الطواف هو التحية. أما إذا وجدت أن هناك ازدحاما لا يحتمل، وقد نصحت أن تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل قبل أن تطوف، الآن صلي ركعتي تحية المسجد. لا تصلى ركعتا تحية المسجد إلا إذا أخرت الطواف عن وقت دخول المسجد. واضح تمام؟ طبعا بحسب الدرس السابق، إذا أحرمت مفردا فطوافك طواف القدوم، وإذا أحرمت معتمرا وفي نيتك أن تتمتع بين العمرة والحج فطوافك طواف الركن، ركن العمرة. فبيختلف الأمر بين طواف سنة، طواف القدوم، بين طواف ركن بحسب النية. لكن اتفقنا جميعا على أن أنسب حجة لنا الحج المفرد، فنحن أحرمنا من رابغ، أحرمنا بحج، فهذا الطواف طواف القدوم. كيفية الطواف؟ الكعبة فيها ركن يماني والحجر الأسود، يجب أن تتجه إلى الكعبة من هذه الجهة، هي أربع جهات لها. تصور الكعبة في عنا اتجاه الشام، الاتجاه نحو الشام بقابله الحجر القوس، هذا القوس نحو الشام، بقابله نحو اليمن الركن اليماني، والشرق تبعه الركن العراقي، والغرب معروف. فأنت يجب أن تأتي الكعبة من جهتها المقابلة لليمن، ركن اليماني. قال أن يقف مستقبلا الكعبة من الجهة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود، يعني الجهة الجنوبية، الجهة الجنوبية على اليسار ركن يماني، على اليمين الحجر الأسود. تتجه أنت إلى الكعبة من هذه الجهة جاعلا الحجر عن يمينك، الحجر، ومنكبك الأيمن عند طرف الحجر، صار يمينك الحجر ومنكبك الأيمن نحو الحجر. طبعا هذه سنة، أما في طريق ثاني الآن أشرحه لكم. يمشي تلقاء وجهه والكعبة عن يساره، فيتجاوز الحجر والملتزم فالباب حتى يبلغ الركن العراقي، فوراء الحجر، يعني تتجه أنت إلى أن تأتي باتجاه الحجر تماما. ولا يفعل في الأشواط التالية ما يفعله في المرة الأولى، هي أول مرة، يعني أن تتجه إلى الكعبة من عند الحجر، هذا بشكل مختصر من عند الحجر. قبل أن نمضي في الحديث عن كيفية الطواف، لا بد من شروط الطواف. أولا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة عن النجاسة، يعني إذا انتقض وضوءك أثناء الطواف قد لا تصدق، تحتاج إلى أكثر من ساعة ونصف كي تعيد الوضوء، لأنه ليس في الحرم المكي دورة مياه إطلاقا إلا مكان للشرب. وحينما تحاول أن تتوضأ بمكان عالي جدا هناك مشقة ما بعدها مشقة. يعني ملخص كلامي، الأولى أن تحاول قبل أن تدخل البيت الحرام أن تنقض وضوءك وأن تقضي حاجتك ولو بشكل قسري، حتى تضمن أن تبقى ساعة أو أكثر في البيت الحرام من دون وضوء. أما من دون ما تهتم، يلا على الكعبة يا شباب، رحنا، أنت ما غيرت وضوءك، ما قضيت حاجتك، فإذا جد لك هناك حاجة شيء مزعج جدا، أنت فايت أول مرة، قضاء حاجتك يشغلك عن هذه الطاعة العظيمة؟ فكن مستعدا. يعني واحد بالفندق بمقر الإقامة، أو أنه لو بدت له حاجة في الطريق إلى الكعبة، في دورات مياه خارج الكعبة. لا تدخل الحرم الشريف المكي إلا وأنت شاعر بالخفة، قضيت حاجتك، متوضئ، أنه في ساعتين ثلاثة شغل وشيء، يعني بده جهد، والحج بده شباب، لأنه سبع أشواط وفي ازدحام وسبع أشواط سعي، يعني مو قضية سهلة لهالدرجة. الحج عبادة بدنية، بدنية بأعلى درجات العبادة. فالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة عن النجاسة. عند الأحناف الطهارة واجب وليس بفرض، فلو طاف طواف الإفاضة محدثا حدثا أظهر عليه دم، عليه ذبح يعني هدي. عند الأحناف الطهارة واجبة، عند الشافعية الطهارة شرط لصحة الطواف. يعني أنت معقول مشان تتوضأ تقدم هدي ب5000؟ مو معقول. إذن اعتبر الوضوء شرط أساسي لصحة الطواف. ستر العورة، ما أكثر الحجاج الذين يتساهلون فتنزل المنشفة عن نصف بطنه وتظهر سرته، طوافه غير صحيح. وإذا كان طواف الركن حجه غير صحيح. أنا عم بقول أشياء من خبرات، مو حاج اثنين ثلاثة، عشرات تحت السرة المنشفة، الطواف باطل، العورة مكشوفة. وإذا كان طواف ركن الحج كله باطل صح. لذلك المنشفة ترفع لأعلى درجة، بيكون الحزام شديد بحيث أنه تتأكد أنه أثناء الطواف لم تكشف عورتك. هي الشرط الثاني، أن يكون طوافه ضمن المسجد الحرام. يعني إذا كان لقى في ازدحام أم استأرب دخل بالحجر، طوافه باطل. ضمن المسجد وخارج الكعبة، الحجر يعد من الكعبة، فالطواف به باطل. أن يستكمل سبع طوفات كاملات. هلأ لو شك هل طاف ستا أو سبعا شو بيساوي؟ أخذ باليقين وهو الستة. أما عند الأحناف إذا شك في عدد الأشواط عليه أن يعيد الطواف. في طواف الركن طبعا، الركن طواف الإفاضة هذا أخطر طواف، إذا كان شكيت عيده أريح لك، أي من أول. بس في حل، يعني ممكن واحد مسبح الطرف إيده، في أشياء كثيرة ممكن يستخدمها، كل ما وصل للحجر بحرك قطعة. في واحد قال أثناء الحج دخل للطواف ما عرف يطوف، ستة سبعة تشوش، عاد إلى شأله يا بني أنت طفت بالبيت ولم تطف برب البيت، شغلك الدعاء المأسور والكتاب اللي معك وشغلك أشواط وعددها، قام راح سمع نصيحة شيخه وتوجه إلى الله، قام مسك مشوطة قال له يا بني أنت طفت برب البيت ولم تطف بالبيت، إلى أن جمع بين الحال وبين الضبط، الحال والضبط، أكمل شيء بالطواف تضبط. إنه إذا كان شكيت بالركن بدك تعيده عند الأحناف، إن شكيت بغير الركن طواف مثلا القدوم ممكن تبني على الأقل وتكمل. الطواف بعكس عقارب الساعة مع حركة الذرة حول النواة، نعم مع حركة الذرة حول النواة، كما أن نظام الذرة وحتى المجرة كل ما في الكون يدور هكذا، وأنت وفق النظام الإلهي. كل ما كان العلم أعمق بيكون مناسكك أرقى، ممكن تحج 50 حجة ولا يتاح لك أن تقبض الحجر ولا شيء عليك أبدا، من بعيد تشير إليه وتقبل يدك انتهى الأمر. لكن إذا الواحد اشتاق قبله جاء بوقتك نادر جدا وانتظر بالدور وقبله ما في مانع، أما أنه يؤذي مسلم يدفع مسلم يسبب أنه مرأة تنكشف من أجل أن يقبل الحجر، هذا شيء غير مقبول إطلاقا. هو الحجر ضمن بلاستيك شفاف، قطع متناسرة ضمن بلاستيك شفاف. نعم، مثل ما قلت لكم أنه يكون الطواف ضمن الكعبة، ضمن الحرم، مسموح في الطابق الثاني. أما لو طاف خارج الحرم مو مقبول. الآن أن يكون ضمن الحرم وخارج الكعبة، لو دخل بالحجر الطواف غير مقبول. أنصحكم الشيء المألوف أنه هالمطوفين ماشي معه هالكتاب وراء هالجمع الغفير عم يرددوا وراء، هذا مألوف تراه كثيرا. بس أنت حاج راقي لك علاقة بالله، الشيء الجماعي هناك ما له قيمة. إذا كان لك ضفتك لحالك وصل لك إقبال على الله ودعيته أدعية مختلفة، دعيته في أمور دينك وأمور استقامتك وأمور بيتك وأمور أولادك، دعيت بهداية أولادك، أنا أفضل الإنسان أنه كل شيء جماعي بصوت عالي صار مثل فولكلور، صافي ما عاد فيه الروحانية. أنت لازم يكون لك روحانية، هي تحتاج إلى خلوة مع الله عز وجل. غمض عينك وامشي على مهلك وناجي ربك عز وجل بأي دعاء تحب. من أهم الأدعية اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شو مانع تعمل شوط لأهلك وأولادك؟ اللهم اهدي زوجتي، اهدي أولادي، هيئ لي أصهار مؤمنين أطهار، ما في مانع. آخر شوط عمل، آخر شوط لأهلك، شوط لأخوانك، شوط للمسلمين، ما في مانع. هو الدعاء يعني أجمل شيء بالحج الدعاء. قال أن يطوف نية الطواف واجبة في غير الحج والعمرة. إذا كان مالك عم تحج وتعتمر بس كنت بمكة وفتطفت، النية واجبة. أما في الحج والعمرة النية الأكمل أن تنوي الطواف. السنن: أن يطوف ماشيا ولو طاف راكبا أو محمولا صح وفاتته الفضيلة. يعني مو لا أدفع سبب أخي يجيبوا لي حمالة، أنا ما أشعر أنه إذا كان واحد مقعد ما في مانع، أما غير مقعد بدني حاطط هاتوا حمالة، حالته المادية جيدة، عم قاعد فوق مثل جنازي عم يدور، ما لقيته والله مناسب يعني يمشي شوي. يعني لا أدفع سبب تطلب آلة مو واردة، أما إذا إنسان مقعد ما في مانع، لأنه دول يعني مشوك قوسات جوفات بخوفه، فأنت قاعد يعني يأذوا الناس وكله بصحيفتك ما تزبط. هي أنا أفضل إذا الواحد ما كان مضطر، والله لا يجعلكم مضطرين لهيك لطواف محمول. والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من أول سورة الأعلى إلى الآية السادسة نهاية سورة الناس.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من أول سورة الأعلى إلى الآية السادسة نهاية سورة الناس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه جميعا واجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. بقيت آيات كريمات لم تفسر في الحلقة السابقة، وبقي في سورة المائدة بعض الآيات، ستتلى أولا ثم نفسر الآيات جميعها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

0: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. الحواريون هم خاصة عيسى عليه الصلاة والسلام كالصحابة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والحواريون أصل هذه الكلم من الحور وهو البياض، ولذلك يقولون امرأة حوراء أي بيضاء. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد يا رب بأننا مسلمون خاضعون لك مسلمون أمورنا كلها لك. وقد ذكر الحواريون في القرآن الكريم في صور كثيرة، ففي صورة آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وفي صورة الصف يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وهذه الآيات تثبت أن الحواريين كانوا من خيرة المؤمنين، ولكن إذا كانوا كذلك فكيف يكون منهم ما قص القرآن علينا في قوله سبحانه إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالوا إن هذا القول لا يقوله مؤمن، كيف يشكون في قدرة الله تبارك وتعالى؟ ولذلك ذهب بعض الناس أو بعض العلماء إلى أن الحواريين لم يكونوا كاملي الإيمان، ورد الآخرون وهم أكثر الأئمة ردوا هذا القول بأن كلام الحواريين ليس فيه شك في قدرة الله تبارك وتعالى، وإنما معناه هل يستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تطلب من ربك يا عيسى أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وقالوا إن هذا المعنى تدل عليه قراءة أخرى متواترة، وهي قول الله تبارك وتعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك، أو هل تستطيع ربك، لأن صاحب هذه القراءة يدغم اللام فيما بعدها. قالوا والمعنى يا عيسى ابن مريم هل تستطيع الطلب من ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهذه القراءة تفسر بها القراءة التي معنا هل يستطيع ربك، أي هل يجيبك ربك إذا طلبت أن ينزل علينا مائدة من السماء، أو يجيبك إذا طلبت منه هذا الطلب؟ وهذا هو الرأي الذي يراه المحققون من العلماء، وهو الذي أقبله لكم، وهو أن الحواريين كانوا من المؤمنين ولم يكونوا من العصاة. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، ما هذا الطلب؟ إن كنتم مؤمنين بالله تبارك وتعالى كيف تطلبون مثل هذا ولماذا؟ ويجيب الحواريون يذكرون أسبابا من أجلها طلبوا هذا الطلب. الطلب الأول أو السبب الأول قالوا نريد أن نأكل منها، أن نأكل من هذه المائدة للتبرك للبركة. والثاني تطمئن قلوبنا، أي بأن الله تبارك وتعالى يكرمك أيها النبي إذا طلبت منه. والسبب الثالث نعلم أن قد صدقتنا، نتأكد من أنك حينما كنت تقول لنا شيئا فإنك تصدق فيه. والسبب الرابع ونكون عليها من الشاهدين. ولما سمع عيسى صلى الله عليه وسلم هذا القول اتجه إلى ربه قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، تكون يوم فرح، لأن يوم العيد يوم فرح يا أخوة، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وتكون آية منك يا رب وعلامة تكرمنا بها وارزقنا وأنت خير الرازقين. فيجيبه الله تبارك وتعالى: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وكما رأينا اختلاف العلماء في الحواريين أمسلمون أم ماذا، هناك اختلاف آخر: أنزلت المائدة أم لا؟ والجمهور على أن المائدة نزلت، لكن ما أصنافها نترك العلم فيها لله، وما ورد من ذلك فهو من الإسرائيليات التي لا تثبت. ويقول بعضهم كما روي عن الحسن وغيره من الأئمة مثل قتادة وغيره أنها لم تنزل. لماذا؟ قالوا لأنهم سمعوا قول الله: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالوا: هذا أمر لا نقدر عليه، ولذلك نخشى أن يعذبنا الله فلا نريدها. ولا يضيرنا شيء من هذا يا أخوة، لأن هذا لا يتصل بعقيدتنا حقيقة. ولكن الأكثر من العلماء على أن المائدة نزلت وأكلوا منها. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقد جاء هنا حرف العطف، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا قول ذكره الله في الدنيا ليعلم الذين خرجوا عن ملة عيسى صلى الله عليه وسلم ولم يوحدوا واتخذوه إلها، أو اتخذوا أمه إلها، ليعلموا أنهم ضالون غير مصيبين وغير مهتدين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أنزهك يا ربي عن كل ما لا يليق بك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن قلت قلته فقد علمته، لأنك تعلم كل شيء، تعلم ما يبطن الإنسان فكيف ما يظهره، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم كل شيء عندي ولا أعلم شيئا من علمك إلا ما علمتني، إنك أنت علام الغيوب. وهذا ما قاله الرسل من قبل حينما سئلوا ماذا أجبتم: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم شيئا إلا ما أمرتني أن أبلغهم إياه، أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي قلته يا رب. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كنت شهيدا ما أبقيتني فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وهنا تساؤل يا أخوة: إن الله رقيب عليهم، سواء كان عيسى صلى الله عليه وسلم أم لم يكن، فما معنى قوله سبحانه: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم؟ المعنى يا أخوة أنني كنت شهيدا عليهم وأنا فيهم، وأنت رقيب علي وعليهم، فإذا ما دمت فيهم كنت شهيدا عليهم وكنت أنت رقيبا عليهم كذلك، فلما توفيتني كنت وحدك أنت الرقيب عليهم، أما شهادتي عليهم فذهبت بذهابي، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أي كنت وحدك أنت الرقيب، كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد جاء في السنة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال لأبي بكر: أنت يا أبا بكر تشبه إبراهيم حينما قال: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتشبه عيسى حينما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأنت يا عمر تشبه نوحا حينما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وتشبه موسى حينما قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صلى الله على أنبياء الله جميعا وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر وعمر وأصحاب النبي عليه وآله الصلاة والسلام. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم، وأي صدق أعظم من هذا الصدق؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم لأنه أحبهم، ورضوا عنه لأنهم امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه فأحبوه. وهل هناك فوز أعظم من رضوان الله تبارك وتعالى؟ ألم يقل الله سبحانه بعد أن ذكر الجنات وما فيها من خير ونساء ورضوان من الله أكبر، نعم أكبر من كل شيء، وهذا رد على الذين يقولون إن الآخرة ليس فيها إلا المتع المادية، ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هذا الفوز الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا به. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. سورة المائدة يا أخوة التي افتتحت بقول الله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود، وفي خاتمة الآية إن الله يحكم ما يريد، ختمت بهذه الآية، وهو أن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض وما فيهن من الملائكة والبشر والمخلوقات، فليس لأحد فيهما شيء أبدا. الله تبارك وتعالى ما دام له ملك السماوات والأرض فلماذا يحتاج إلى الولد؟ ولماذا يحابي أناسا دون أناس؟ ولماذا يحابي فريقا دون فريق كما مر معنا في أثناء الصورة الكريمة؟ لا، إن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء من هذه المخلوقات أبدا. إن له ملك السماوات والأرض وإن له ما فيهن، فهو يملكها، يملك كل ما فيهما. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، ومع أنه له هذا الملك فهو قدير على كل شيء وهو على كل شيء قدير. هذه سورة المائدة يا أخوة، وتلكم هذه الصور الكريمة التي مرت معنا، سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء والمائدة، كانت صورا مدنية جاءت تنظم شؤون المسلمين، وجاءت تعلمهم كيف يدافعون عن دينهم وكيف يحاورون غيرهم من البشر. وكان لكل صورة منهجها كما رأينا، منهجها الخاص بها، وكانت كل صورة لها شخصيتها التي تميزها من غيرها. صورة البقرة جاءت حديثا عن اليهود، وهي أطول صورة في كتاب الله وأكثر صورة حديثا عن اليهود، وجاءت فيها كثير من الأوامر والتكاليف. وصورة آل عمران جاءت تحدثنا عن إثبات الوحدانية لله والرد على النصارى، لأنها كانت تتحدث عن نصارى نجران الذين جاءوا إلى الرسول عليه وآله الصلاة والسلام وتحدثت عن غزوة أحد. وصورة النساء جاءت تنظم أحوال المجتمع المسلم، وجاءت تبين للمسلمين أنهم ينبغي أن لا يسيروا وراء يهود وراء أهل الكتاب. وصورة المائدة جاءت تذكر لنا شيئا من المواثيق والعهود، وجاءت تبين لنا كثيرا مما أخفى أهل الكتاب من الكتاب، ويعفو الله عن كثير هذه هي الصور الأربع المدنية، ثم تأتي بعد ذلك صورتان مكيتان هما من أطول الصور المكية في كتاب الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا، واجزهم اللهم عن دينك وعبادك خيرا، وإلى صورة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الوقود.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، يكثر السؤال ويتكرر السؤال التقليدي في كل عام لمن نوى أن يتقدم إلى الله عز وجل بأضحية في سبيل الله عز وجل، هل يحلق شعره وأظفاره أم يمسك عن ذلك؟ هذا ورد في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنص الحديث: فليمسك عن شعره وأظفاره. وكان هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذلك من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره سنة وليس فرضا، تأسيا بالحجيج الذين حضرت عليهم محظورات الإحرام، يعني كأنه نوع من الشعور بأنك إن لم تحج فأنت كالحجيج بهذا السلوك وبهذا النسك إن نويته، لكن إن لم تقدر عليه فلا حرج، لأن هذا من السنن وليس من الواجبات. هنالك أناس طبيعة أعمالهم، طبيعة ظروف حياتهم تحول دون أن يطبقوا هذه السنة، فلهم الأجر والثواب بذلك إن شاء الله. إذن هذه المسألة من السنن وليست من الواجبات، ولذلك الأمر فيه سعة، وديننا جعله الله عز وجل دين يسر وليس دين عسر، بالعكس، وما جعل عليكم في الدين من حرج كما قال الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحاً حتى منتصف الليل. لنكن جميعاً يداً واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبد الله غوشي. 07-49-369. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك عنوان
1: حياة أفهم 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
3: ترويح.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصل.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.
1: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ما أعظمها من زيارة إلى بيت الله الحرام للمعتمر والحاج عندما يزور بيت الله الحرام ويزور بيت سيدنا إبراهيم الخليل. إن هذا النسك العظيم أيها الكرام للحاج والمعتمر إنما يزور بيتا كريما خلد الله ذكره وخلد أعضاءه بما فعلوا من خير عميم لأمة الإسلام ولأمة التوحيد. إن إبراهيم الخليل هو الذي حطم الأصنام، وهو الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ونحن نتبع ملة إبراهيم ونصلي عليه كما نصلي على سيدنا محمد في صلاتنا في التشهد. وهذا البيت الكريم أيها الكرام ضرب لنا المثل العظيمة في رعاية بيت الله. فمن الذي بنى هذا البيت الذي يزار ويعظم؟ إنه إبراهيم، وساعده إسماعيل عليهم السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إن هذا الولد قد ربي في بيت النبوة وكان ولدا طائعا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. أن لنا مثل هذا الانقياد، مثل هذه الاستجابة. هذا هو إسماعيل أبو العرب. وإن زوجة إبراهيم تلك المرأة الصالحة، تلك التي خلد الله تعالى سعيها بين الصفا والمروة عندما كانت تبحث عن الماء لوليدها إسماعيل، فها هي تجتهد وها هي تصعد وها هي تنزل ومن باب أخذ الأسباب. إن القصة لا تقف عند هذه المشاهد، ولكن هنالك رجم الجمرات حيث تراءى الشيطان لإبراهيم الخليل يقول له يا إبراهيم هذا حلم وإياك أن تنفذ ذبح ولدك. هكذا يريد الشيطان من الإنسان أن يخالف أمر الله، ولكن إبراهيم عليه السلام أخذ الحصيات وأخذ يحصب ويرجم بها إبليس اللعين. إذن أخي الحاج أخي المعتمر، أنت في زيارة كريمة، وإلى زيارة كريمة إلى بيت كريم صلى الله على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد، والحمد لله.

0: مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. كل شعيرة من شعائر الإسلام شرعها الله سبحانه وتعالى فإنها تعمل على زيادة العلاقة مع الخالق سبحانه. كل منسك جعله الله تعالى للعبادة فهو طريق للوصول إليه سبحانه وإلى زيادة منسوب التقوى في قلب المؤمن. وأيام العشر من ذي الحجة موسم عظيم من مواسم القرب وملء القلب بالمكانة الحقيقية لله تعالى فيه، ولذلك كان الذكر والتكبير والتلبية من أعظم ما شرع الله تعالى في هذه الأيام المعلومة المباركة للحاج ولغير الحاج. يقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام ذي الحجة الأوائل، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام بكثرة الذكر، فقال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فهذه الأيام هي أيام التعظيم والتوقير والعيش مع الله تعالى، فالخلوة به سبحانه لها طعم خاص مميز. فهذه الأيام هي أيام التعظيم والتوقير والعيش مع الله، لها طعم الأنس والفرح بالقرب من الخالق جل في علاه. والعمل الصالح في هذه الأيام يحتاج إلى دافع محرك، وأعظم محرك لذلك العمل تعظيم مقام الله تعالى في نفسك. ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى بالذكر ليبقى جلال الله حاضرا في نفوسنا، فتتحرك أفئدتنا وجوارحنا في طاعته سبحانه وفي البعد عن معصيته. فحقيقة الذكر تحمل معنى التذكر، ومن يذكر الله تعالى فهذا دليل على أنه مستذكر له، لم ينسه ولم يغب الله سبحانه وتعالى عن باله، أي أن الله تعالى له مكانة في قلب العبد. ومن يذكر الله تعالى يعبده، ومن يذكر الله تعالى لا يعصيه. وأعظم ما يذكر فيه الله تعالى في هذه الأيام العظيمة التكبير، والتكبير يحمل معان جليلة، منها استشعار تعظيم الله تعالى وأنه ليس شيء في الدنيا أكبر من الله تعالى في قلب العبد، لا المال ولا الولد ولا الزوجة ولا المناصب سيبقى منها شيء للعبد. ليس لك أيها العبد إلا صلتك بالله تعالى واستشعار عظمته وأنك داخل في رحمته، فلولاها والله ما كنت في الدنيا، ولولاها لن تدخل الجنة. فليعرف كل واحد منا مقامه الحقيقي. ومن أجل معاني التكبير أيضا أن نداء الله تعالى للعبد لا يسبقه نداء أحد، فإذا نادى للصلاة فلبيك ربي وسعديك، ولا شيء يقدم على أمر الوقوف بين يديه. وإذا طلب من العباد أمرا أو نهى نهيا فأمره سبحانه مقدم على كل الأهواء وعلى كل الشهوات، وما كان لنا أن يكون لنا الخيرة من أمرنا، وقد اختار ربنا لنا شيئا. ألم يقل سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومنها أيضا تنزيه الله تعالى عن النقائص وإثبات صفات الكمال له، ليس في القلب فقط بل بالجوارح أيضا. أيها الكرام والكريمات، أيام العشر من ذي الحجة أيام ذكر لله تعالى، جعلها الله من أجل استجلاب قلوب العباد لتعظيمه، والأمر فيها ليس مقتصرا على حجيج بيت الله الحرام فحسب، بل الأمر لكل مسلم في كل بقعة من بقاع الأرض. وقد شرع الله الذكر والتكبير لنا في هذه الأيام على هيئات وأشكال، منها المطلق ومنها المقيد. أما المقيد فيختص بخمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاث. فالتكبير فيها مقيد بعد كل صلاة، شعيرة من شعائر الله في هذه الأيام المعدودة. وأما المطلق فيبتدئ من أول أيام ذي الحجة، وفيه من المعاني الجليلة ما فيه. فالذكر في هذه الأيام على كل حال وفي أي وقت وفي أي مكان، وليكن شعار الأمة كل الأمة: الله أكبر الله أكبر. ففي بيوتنا وعلى موائدنا وفي جلساتنا وفي أعمالنا وفي أزقتنا وشوارعنا وفي مساجدنا وفي سياراتنا وتنقلاتنا، في كل مكان وعلى كل هيئة، فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون إلى الأسواق في أيام ذي الحجة، يطوفون الشوارع وبين البيوت، يذكرون الناس بالله تعالى ويكبرونه، ويكبر الناس بتكبيرهم الله أكبر الله أكبر تكبيرا يهز أركان دواخلنا قبل أن يجلجل في كل مكان. فالله أكبر من كل كبير في هذا العالم، والله أكبر من كل من يرى نفسه عظيما في الأرض. فعظماء الأرض وكبراؤها مهما علوا فعلوهم في الأرض وتحت أمر الله تعالى. وإذا أراد العلي العظيم الكبير أن يطفئ جذوة علوهم أذن للحق أن يسود في العالم بل في الكون كله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374 74 24.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل، 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة نبدأها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق وسيد الناس أجمعين. هذه السيرة العطرة لهذه الأمة تبدأ فعليا مع المؤسس الأول. نحن الآن في أصعب أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عام الحزن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيه أسوأ يوم في حياته كما تحدث هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. طبعا الرد الإلهي على رد قريش ثم رد ثقيف، قبيلة ثقيف بالطائف، على النبي صلى الله عليه وسلم كان مختلفا هذه المرة. الله عز وجل جاء رده العظيم على هذه الأحداث العظيمة الجسيمة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، حدث عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لا يأخذ لدى كثير من أبناء أمتنا اليوم وضع الطبيعي. الإسراء والمعراج حدث من أعجب ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره حتى آخر حياته. يعني عندنا أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيها ليل في المدينة المنورة، يقول دائما رأيت ليلة أسري بي كذا وكذا، مررت ليلة أسري بي بكذا وكذا، فهو يتذكر هذه الأحداث بكثرة. حتى إنه السيدة عائشة يعني تذكر حدث، إحنا بنعرف ليلة الإسراء والمعراج كانت صغيرة جدا بالسن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها بعد، ولكن في الأحداث اللاحقة ثم بعد الهجرة وبعد حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج ظل موجود وحادثة موجودة ومذكورة، بدليل إنه موضوع مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء كان مطروحا على الطاولة، ولدرجة إنه السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة أسري بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. هذه تدلنا على أن الإسراء والمعراج كان حادثا عظيما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر حياته. الآن ما هي الحادثة فعليا؟ أولا لابد من تقرير مسألة مهمة جدا، نحن لسنا بصدد حدث واحد، يعني هي ليست رحلة واحدة اسمها الإسراء والمعراج، نحن أمام حدثين في نفس الليلة، رحلة الإسراء ورحلة العروج، هذول رحلتين مختلفات تماما. رحلة الإسراء طولها حوالي يعني ومسافتها حوالي 1500 كيلومتر من مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى المبارك، والرحلة الثانية هي رحلة العروج إلى السماء. طبعا المعراج هو موضع بداية العروج، هيك اسم مكان هو، فبالتالي العروج هو من بيت المقدس إلى السماوات العلى ثم العودة إلى بيت المقدس، فبالتالي إحنا أمام رحلتين مختلفات تماما. السؤال المطروح، لماذا عندنا في القرآن سورة اسمها سورة الإسراء وليس عندنا سورة العروج؟ فعليا ذكر الله عز وجل حادثة الإسراء في سورة الإسراء، وذكر حادثة العروج إلى السماء في سورة النجم. فعليا لماذا؟ الإسراء مسألة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أما العروج إلى السماء فهو خاص برسول الله شخصيا صلى الله عليه وسلم. يعني أنت فعليا لا يترتب عليك شيء من حادثة العروج إلى السماء، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار والأنبياء إلى آخره، لكن في حالة الإسراء يترتب عليك شيء مهم جدا. إيش هو؟ خلينا نقول القصة باختصار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت في ذلك اليوم أو في تلك الليلة، وعلى الأرجح هي في نهايات شهر رجب، المرجح عادة المتعارف عليه أنه 27 رجب، فبغض النظر يعني، لكن عموما هي المتعارف عليه ذلك التوقيت، وأنا عموما على فكرة أرجحه بين جميع الآراء المختلفة، 27 من رجب في العام 12 للبعثة، يعني فعليا 11.5 للبعثة لنقل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بايت في بيته، فيأتيه جبريل ثم يفتح صدره وتتكرر حادثة شق الصدر مرة أخرى اللي حدثت لما كان عمره 4 سنوات. هاي المرة النبي صلى الله عليه وسلم رآها بعينه ولم يخف ولا يرتعب ولا شيء، ليه؟ لأنه هو معتاد، ثم إنها تحضير له لهذا الحدث العظيم، فيغسل قلبه مرة أخرى ويحشوه حكمة، ثم يضعه مرة أخرى ويلأم الجرح، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل ومعه دابة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل، هي البراق، يركبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يصف البراق يقول يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني وين آخر شيء تراه يقفز إلى هناك مباشرة في الأفق، هذه دلالة على السرعة الشديدة. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا البراق حتى أتى بيت المقدس. في ذلك اليوم لما نحكي بيت المقدس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو لا يعني مدينة القدس على فكرة، وهو يعني المسجد الأقصى، لأنه اسمه في ذلك اليوم كان بيت المقدس. أما المدينة مدينة القدس كان اسمها في ذلك اليوم إيلياء، هذا الاسم القديم من سنة 135 للميلاد. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول حتى أتيت بيت المقدس يعني حتى أتيت المسجد الأقصى. طيب متى تسمى المسجد الأقصى؟ لما نزلت سورة الإسراء بعد عدة أيام، بعد الحدث بعدة أيام نزلت سورة الإسراء فقالت عن البيت المقدس هذا سمته المسجد الأقصى، وبالتالي ظهر اسم المسجد الأقصى لأول مرة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيت المقدس، دخل المسجد الأقصى المبارك، على الأرجح ربط البراق عند الحائط الغربي الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، وهذا الحائط فعليا يسمى لأجل ذلك حائط البراق لهذا السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وربط البراق من هناك ثم أقبل إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى المبارك مش مثل ما بيتخيل بعض الناس إن والله الجامع اللي قبته لونها رصاصي أو المبنى اللي قبته لونها ذهبي. المسجد الأقصى هو كل تلك المساحة اللي تصل إلى 144 دونم، 144 ألف متر مربع، هذه المساحة الضخمة كلها اسمها المسجد الأقصى. فيأتيها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بيطرحه كثير من الناس، كيف كان شكل الأقصى في ذلك الوقت؟ المسجد الأقصى كان خرابة في ذلك الوقت، وكان يقع خارج حدود المدينة، يعني لا يوجد سور للأقصى إلا السور الغربي اللي هو في نفس الوقت السور الشرقي لمدينة القدس، وبالتالي بواباته اللي هي عند باب المغارب اليوم وباب السلسلة وباب القطانين وباب الناظر، هذه الأبواب كانت موجودة لكنها تعتبر من أبواب مدينة القدس وليس من أبواب المسجد الأقصى. ثم بعد ذلك أطلال السور القديم الأصلي للمسجد الأقصى كانت موجودة، والمسجد عبارة عن خرائب يعني على تلة، هو نفسه تلة وفي أعلاها توجد الصخرة، والصخرة نفسها يوجد فيها مغارة في داخل الصخرة، يعني الصخرة ليست معلقة في الهواء ولا شيء، هذه في مغارة داخل الصخرة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي هناك ركعتين. هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك عرف الأنبياء جميعا، لما رآهم رأى الأنبياء جميعا فأمهم في الصلاة، وهناك رواية أنه لا، هو صلى بعد أن عاد من السماء. بغض النظر، هو المهم أنه صلى هناك ركعتين إماما بالأنبياء، وهذا ما يهم أمتنا اليوم. أنه هناك ليش سماها الله عز وجل سورة الإسراء؟ لأن رحلة الإسراء كانت بمثابة حفل تسليم قيادة الأمم كلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تبدأ رحلة العروج إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يختار الفطرة، يشرب اللبن ولا يشرب الخمر، ثم يصعد إلى السماء، فيصعد إلى السماوات السبع، إلى السماء الدنيا يستفتح له جبريل فيرى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك في السماء الثانية يرى يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام معا، ثم بعد ذلك في السماء الثالثة يرى يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي الرابعة يرى إدريس عليه الصلاة والسلام، وفي الخامسة يرى هارون عليه الصلاة والسلام، ثم في السادسة يرى موسى عليه الصلاة والسلام. لاحظ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كيف مرتفعة مكانته جدا، لأنه هو يعني صاحب الأمة التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يلقى في السماء السابعة إبراهيم أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام فيرحبون به جميعا، ثم يصعد فيدخل الجنة ويرى ما فيها وما أعطي المؤمنون فيها، ورفع حتى رأى البيت المعمور فوق الكعبة مباشرة، ورأى سدرة المنتهى، وهناك سدرة المنتهى يعني منطقة لا يصلها حتى جبريل، وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أوحى الله عز وجل حين كلمه في ذلك الموضع، فأوحى له بأنه فرض عليه 50 صلاة. القصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل، وهنا نزل سأله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أنه ما أمرك ربك؟ فقال له 50، فقال له قد عالجت بني إسرائيل فأمتك لا تطيق ذلك، فارجع لربك واسأله التخفيف. فصار يرجع هنا وهناك حتى نزلت الصلوات من 50 إلى 50 صلوات. السؤال اللي بيطرحوه بعض الناس الآن، يعني بيقولوا بعض الناس المشككين في هذه الحادثة وفي هذه القصة، يعني الله عز وجل لماذا يعني يفرض 50 ثم بعد ذلك ينزلها؟ هنا تبرز الحكمة الإلهية في تخفيف الأوامر وفي نفس الوقت بقاء الأجر العظيم من الله عز وجل. وينزل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود من بيت المقدس، يعود إلى مكة المكرمة. فلما أصبح في اليوم التالي حدث الناس بهذا الحدث، أول واحد سمع بهذا الحدث كان أبو جهل، فكذبه وجحده، ثم جمع الناس فصاروا يكذبونه ويهزؤون به صلى الله عليه وسلم ويتحدونه أن يصف المسجد الأقصى، فجلاه الله عز وجل، كشفه له مثل التلفزيون أمامه وبدأ يصف لهم المسجد الأقصى، فهم مستغربين، الوصف صحيح ولا يعني، ولكن لا يستطيعون أن يصدقوا. واحد فقط سمع الخبر فصدق فورا، هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن المسجد الأقصى، فلما وصف له الأقصى قال له: صدقت، أشهد أنك رسول الله، فسمي أبو بكر الصديق. هكذا كانت رحلة الإسراء اللي كانت بمثابة تغيير عظيم سيحدث لهذه الأمة. نراكم على خير، والسلام عليكم.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: حياة FM للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374 74 24.

0: حيكون زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار،
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حاكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، يكثر السؤال ويتكرر السؤال التقليدي في كل عام لمن نوى أن يتقدم إلى الله عز وجل بأضحية في سبيل الله عز وجل، هل يحلق شعره وأظفاره أم يمسك عن ذلك؟ هذا ورد في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنص الحديث: فليمسك عن شعره وأظفاره. وكان هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذلك من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره سنة وليس فرضا، تأسيا بالحجيج الذين حضرت عليهم محظورات الإحرام، يعني كأنه نوع من الشعور بأنك إن لم تحج فأنت كالحجيج بهذا السلوك وبهذا النسك إن نويته، لكن إن لم تقدر عليه فلا حرج، لأن هذا من السنن وليس من الواجبات. هنالك أناس طبيعة أعمالهم، طبيعة ظروف حياتهم تحول دون أن يطبقوا هذه السنة، فلهم الأجر والثواب بذلك إن شاء الله. إذن هذه المسألة من السنن وليست من الواجبات، ولذلك الأمر فيه سعة، وديننا جعله الله عز وجل دين يسر.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحقيقة إذا دخلت البيت الحرام ليس هناك صلاة تحية المسجد، لكن طوافك هو التحية، الطواف هو التحية. أما إذا وجدت أن هناك ازدحاما لا يحتمل، وقد نصحت أن تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل قبل أن تطوف، الآن صلي ركعتي تحية المسجد. لا تصلى ركعتا تحية المسجد إلا إذا أخرت الطواف عن وقت دخول المسجد، واضح تمام؟ طبعا بحسب الدرس السابق، إذا أحرمت مفردا فطوافك طواف القدوم، وإذا أحرمت معتمرا وفي نيتك أن تتمتع بين العمرة والحج فطوافك طواف الركن، ركن العمرة. فبيختلف الأمر بين طواف سنة، طواف القدوم، بين طواف ركن بحسب النية. لكن اتفقنا جميعا على أن أنسب حجة لنا الحج المفرد، فنحن أحرمنا من رابغ، أحرمنا بحج، فهذا الطواف طواف القدوم. كيفية الطواف؟ الكعبة فيها ركن يماني والحجر الأسود، يجب أن تتجه إلى الكعبة من هذه الجهة، هي أربع جهات لها. تصور الكعبة، في عنا اتجاه الشام، الاتجاه نحو الشام بقابله الحجر القوس، هذا القوس نحو الشام، بقابله نحو اليمن الركن اليماني، والشرق تبعه الركن العراقي، والغرب معروف. فأنت يجب أن تأتي الكعبة من جهتها المقابلة لليمن، ركن اليماني، قال أن يقف مستقبلا الكعبة من الجهة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود، يعني الجهة الجنوبية، الجهة الجنوبية على اليسار ركن يماني، على اليمين الحجر الأسود. تتجه أنت إلى الكعبة من هذه الجهة جاعلا الحجر عن يمينك، الحجر، ومنكبك الأيمن عند طرف الحجر، صار يمينك الحجر ومنكبك الأيمن نحو الحجر. طبعا هذه سنة، أما في طريق ثاني الآن أشرحه لكم. يمشي تلقاء وجهه والكعبة عن يساره، فيتجاوز الحجر والملتزم فالباب حتى يبلغ الركن العراقي، فوراء الحجر، يعني تتجه أنت إلى أن تأتي باتجاه الحجر تماما، ولا يفعل في الأشواط التالية ما يفعله في المرة الأولى، هي أول مرة، يعني أن تتجه إلى الكعبة من عند الحجر، هذا بشكل مختصر، من عند الحجر. قبل أن نمضي في الحديث عن كيفية الطواف، لا بد من شروط للطواف. أولا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة عن النجاسة، يعني إذا انتقض وضوءك أثناء الطواف قد لا تصدق، تحتاج إلى أكثر من ساعة ونصف كي تعيد الوضوء، لأنه ليس في الحرم المكي دورة مياه إطلاقا إلا مكان للشرب. وحينما تحاول أن تتوضأ بمكان عالي جدا هناك مشقة، ما بعدها مشقة. يعني ملخص كلامي، الأولى أن تحاول قبل أن تدخل البيت الحرام أن تنقض وضوءك وأن تقضي حاجتك ولو بشكل قسري، حتى تضمن أن تبقى ساعة أو أكثر في البيت الحرام من دون وضوء. أما من دون ما تتم، يلا على الكعبة يا شباب، رحنا، أنت ما غيرت وضوءك، ما قضيت حاجتك، فإذا جد لك هناك حاجة شيء مزعج جدا، أنت فايت أول مرة، قضاء حاجتك يشغلك عن هذه الطاعة العظيمة؟ فكن مستعدا. يعني واحد بالفندق بمقر الإقامة، أو أنه لو بدت له حاجة في الطريق إلى الكعبة، في دورات مياه خارج الكعبة. لا تدخل الحرم الشريف المكي إلا وأنت شاعر بالخفة، قضيت حاجتك، متوضئ، أنه في ساعتين ثلاثة شغل وشيء، يعني بده جهد، والحج بده شباب، لأنه سبع أشواط وفي ازدحام وسبع أشواط سعي، يعني مو قضية سهلة لهالدرجة. الحج عبادة بدنية، بدنية بأعلى درجات العبادة. فالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة عن النجاسة. عند الأحناف الطهارة واجب وليس بفرض، فلو طاف طواف الإفاضة محدثا حدثا أظهر عليه دم، عليه ذبح يعني هدي. عند الأحناف الطهارة واجبة، عند الشافعية الطهارة شرط لصحة الطواف. يعني أنت معقول مشان تتوضأ تقدم هدي ب5000؟ مو معقول. إذن اعتبر الوضوء شرط أساسي لصحة الطواف. ستر العورة. ما أكثر الحجاج الذين يتساهلون فتنزل المنشفة عن نصف بطنه وتظهر سرته، طوافه غير صحيح. وإذا كان طواف الركن حجه غير صحيح. أنا عم لكم أشياء من خبرات، مو حاج اثنين ثلاثة، عشرات تحت السرة المنشفة، الطواف باطل، العورة مكشوفة. وإذا كان طواف ركن الحج كله باطل صح. لذلك المنشفة ترفع لأعلى درجة، بيكون الحزام شديد بحيث أنه تتأكد أنه أثناء الطواف لم تكشف عورتك. هي الشرط الثاني، أن يكون طوافه ضمن المسجد الحرام. يعني إذا كان لقى في ازدحام أم استقرب دخل بالحجر، طوافه باطل. ضمن المسجد وخارج الكعبة، الحجر يعد من الكعبة، فالطواف به باطل. أن يستكمل سبع طوفات كاملات. هلأ لو شك هل طاف ستا أو سبعا شو بيساوي؟ أخذ باليقين وهو الستة. أما عند الأحناف إذا شك في عدد الأشواط عليه أن يعيد الطواف. في طواف الركن طبعا، الركن طواف الإفاضة هذا أخطر طواف، إذا كان شكيت عيده أريح لك، أي من أول. بس في حل، يعني ممكن واحد مسبح الطرف إيده، في أشياء كثيرة ممكن يستخدمها، كل ما وصل للحجر بحرك قطعة. في واحد قال أثناء الحج دخل للطواف ما عرف يطوف، ستة سبعة تشوش، عاد إلى شأله يا بني أنت طفت بالبيت ولم تطف برب البيت، شغلك الدعاء المأسور والكتاب اللي معك وشغلك أشواط وعددها، قام راح سمع نصيحة شيخه وتوجه إلى الله، قام مسك مشوطة قال له يا بني أنت طفت برب البيت ولم تطف بالبيت، إلى أن جمع بين الحال وبين الضبط، الحال والضبط، أكمل شيء بالطواف تضبط. إنه إذا كان شكيت بالركن دفع يده عند الأحناف، إن شكيت بغير الركن طواف مثلا القدوم ممكن تبني على الأقل وتكمل. الطواف بعكس عقارب الساعة مع حركة الذرة حول النواة. نعم، مع حركة الذرة حول النواة، كما أن نظام الذرة وحتى المجرة كل ما في الكون يدور هكذا، وأنت وفق النظام الإلهي. كل ما كان العلم أعمق بيكون مناسكك أرقى، ممكن تحج 50 حجة ولا يتاح لك أن تقبض الحجر ولا شيء عليك أبدا، من بعيد تشير إليه وتقبل يدك انتهى الأمر. لكن إذا الواحد اشتاق قبله جاء بوقتك نادر جدا وانتظر بالدور وقبله ما في مانع، أما أنه يؤذي مسلم يدفع مسلم يسبب أنه المرأة تنكشف من أجل أن يقبل الحجر، هذا شيء غير مقبول إطلاقا. هو الحجر ضمن بلاستيك شفاف، قطع متناثرة ضمن بلاستيك شفاف. نعم، مثل ما قلت لكم أنه يكون الطواف ضمن الكعبة، ضمن الحرم، مسموح في الطابق الثاني. أما لو طاف خارج الحرم مو مقبول. الآن أن يكون ضمن الحرم وخارج الكعبة، لو دخل بالحجر الطواف غير مقبول. أنصحكم الشيء المألوف أنه هالمطوفين ماشي معه هالكتاب وراء هالجمع الغفير عم يرددوا وراء، هذا مألوف تراه كثيرا. بس أنت حاج راقي لك علاقة بالله، الشيء الجماعي هناك ما له قيمة. إذا كان لك ضفتك لحالك وصل لك إقبال على الله ودعيته أدعية مختلفة، دعيته في أمور دينك وأمور استقامتك وأمور بيتك وأمور أولادك، دعيت بهداية أولادك، أنا أفضل الإنسان أنه كل شيء جماعي بصوت عالي صار مثل فولكلور، صافي ما عاد فيه الروحانية. أنت لازم يكون لك روحانية، هي تحتاج إلى خلوة مع الله عز وجل. غمض عينك وامشي على مهلك وناجي ربك عز وجل بأي دعاء تحب. من أهم الأدعية اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شو مانع تعمل شوط لأهلك وأولادك؟ اللهم اهدي زوجتي، اهدي أولادي، هيئ لي أصهار مؤمنين أطهار، ما في مانع. آخر شوط عمل، آخر شوط لأهلك، شوط لأخوانك، شوط للمسلمين، ما في مانع. هو الدعاء يعني أجمل شيء بالحج الدعاء. قال أن يطوف نية الطواف واجبة في غير الحج والعمرة. إذا كان مالك عم تحج وتعتمر بس كنت بمكة وفتطفت، النية واجبة. أما في الحج والعمرة النية الأكمل أن تنوي الطواف. السنن: أن يطوف ماشيا ولو طاف راكبا أو محمولا صح وفاتته الفضيلة. يعني مو لا أدفع سبب أخي يجيبوا لي حمالة، أنا ما أشعر أنه إذا كان واحد مقعد ما في مانع، أما غير مقعد بدني حاطط فاتوا حمالة، حالته المادية جيدة، عم قاعد فوق مثل جنازة عم يدور، ما لقيته والله مناسب، يعني يمشي شوي. يعني لا أدفع سبب تطلب آلة مو واردة. أما إذا إنسان مقعد ما في مانع، لأنه دول يعني مشوك قوسات جوفات بخوفه، فأنت قاعد يعني يأذوا الناس وكله بصحيفتك ما تزبط. هي أنا أفضل إذا الواحد ما كان مضطر، والله لا يجعلكم مضطرين لهيك لطواف محمول. والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال أنس: افعل كما يفعل أمراؤك. عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار، فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج.

0: أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب توقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يحين الآن موعد أذان الجمعة ويرفعه فضيلة الشيخ خليل عليان البعلاوي.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، رفع أذان الجمعة من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا وإله كل شيء جميعا، إلها واحدا لا إله إلا أنت، يا عليم يا حليم، يا عفو يا غفور، يا سميع يا بصير، يا علي يا كبير، يا رؤوف يا رحيم، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، خطيب الجمعة لهذا اليوم سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة قاضي القضاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال والإكرام المتفضل على عباده بفيوض الجود والإحسان، المتفرد بالعزة والسلطان، المتعالي عن الشبيه والأقران، الذي جعل لعباده مواسم للخيرات والقربات تضاعف فيها الحسنات وتمحى فيها السيئات وترفع الدرجات وتطهر القلوب من أرجاس الذنوب والزلات. أحمده سبحانه حمد العارفين بفضله، وأستغفره استغفار المنيبين إلى عدله، وأستعينه استعانة الموقنين بحكمته، وأستهديه هداية الصادقين برحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين، تقربنا من جنات النعيم وتنجينا من نار الجحيم. يا رب، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، لك في المكارم رتبة تتجدد، ولك الفضيلة كلها يا أحمد، وبك الإله أشاد في قرآنه وهدى بك الدنيا وكانت تجحد، فعليك صلى الله حتى تنجلي عنا الهموم وكربنا يتبدد. عباد الله، يستقبل المسلمون يوما عظيما من أيام الله سبحانه، يجددون فيه صلتهم بالله سبحانه ويزيد ارتباطهم بشعائر دينهم. إنه يوم عرفة الذي يذكرنا بميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيه يعظم المؤمنون شعائر سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، وفداء الله سبحانه لسيدنا إسماعيل عليه السلام، ويأتي تتويجًا لموسم مبارك هو الأيام العشر الأول من ذي الحجة، فهو يوم الحج الأكبر، وهو أعظم أركان هذه العبادة العظيمة وذروة سنامها. وقد قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه، حيث يقف الناس على صعيد واحد ترقبهم الأعين من كل مكان، وتشتاق القلوب إلى الوقوف معهم لأداء مناسك الحج، راعين في رحمة، راغبين في رحمة الله، ضارعين إليه سبحانه في إجابة دعائهم، سائليه سبحانه في هذا اليوم العظيم أن ينالوا السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فهو اليوم المشهود الذي أقسم الله سبحانه به فقال: وشاهد ومشهود. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة.
ومن فضائل يوم عرفة أن الله سبحانه أكمل فيه الدين وأتم نعمته على المؤمنين. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر

قائم بعرفة يوم جمعة، ويوم عرفة هو يوم يتجلى الله تعالى فيه بالمغفرة والتوبة على العباد. فعن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غداة جمع، يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس. ثم قال: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله. فينبغي للمسلم أيها الأحبة أن يحرص على الصدق في التوبة، والإكثار من ذكر الله سبحانه، ومن الدعاء مع اليقين بالإجابة. قال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والعلاقة بين الدعاء والذكر بكلمة التوحيد أن في المداومة على الذكر تعزيزا في القلب لحسن الظن بالله سبحانه، وأنه سبحانه هو المتصرف في شؤون عباده، هو المقصود بالدعاء والعبادة. فليتضرع المسلم بالدعاء إلى الله سبحانه أن يعتقه من النار، وأن يتوب على عما وقع فيه من الذنوب، وأن يسأل الله سبحانه أن يتقبل منه العمل الصالح، وأن يعينه على الاستمرار فيه. واعلموا يا عباد الله أن من أفضل الأعمال في هذا اليوم أن يتقرب العبد إلى الله سبحانه بالصيام إذا كان غير حاج. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وليحفظ المسلم الجوارح عن جميع المحرمات، فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا زور ولا جدال بالباطل. ومن ابتلي بمعصية فليبادر إلى العزم على تركها، فإن له من الله معينا على ذلك ببركة هذه الأيام الفضيلة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. واعلموا عباد الله أن الأضحية سنة مؤكدة لقول الله سبحانه: فصل لربك وانحر. ولما صح عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. ومن ذبح أضحيته نال الأجر والثواب من الله سبحانه، وهي سنة مستحبة لمن كان قادرا عليها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظافرها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ومما ينبغي مراعاته عند إرادة الأضحية أن يختار من أحسنها، لأنها هدي لله سبحانه. فلا تصح المريضة ولا العرجاء ولا العجفاء ولا المعيبة بأي عيب ينقص من لحمها، لأنها تقدم هديا لله سبحانه. والله سبحانه لا طيب لا يقبل إلا طيبا. وأفضل وقت لذبح الأضحية بعد صلاة العيد، ويمتد وقتها إلى ما قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. ويجب على المضحي أن يعطي الفقراء والمساكين شيئا من هذه الأضحية وإن قل، وله أن يتصرف بالباقي سواء أكلا أو إهداء ولو على الأغنياء، لقوله سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير.

خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اللهم إنا نتوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين أن تداوي جراحهم وتشافي مصابهم وترحم شهداءهم وأن تذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واستغفروا الله إن الله هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا من الظلمات إلى النور، وتنجينا في الدنيا والآخرة، لنقف بين يديه موحدين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وجزاه الله عنا خير ما جزي نبي عن أمته. وبعد، أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فيقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي المانعة المنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، ومنا ومعهم يا رب العالمين يا الله. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه، وماءه وهواءه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقا طيبا مباركا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك وسائر ديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء. ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سيدي الله سبحانه أن يحفظ الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهد الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام أجمعين. عباد الله، يقول سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة يرحمكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: دائما لا إله إلا الله. استووا للصلاة واعتدلوا يرحمكم الله. سووا الصفوف وسدوا الفرج، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبارك على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 70.
1: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. الحديث 748. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. باب الصدقة على اليتامى. الحديث 749. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك، فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس، فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. الحديث 750. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. الحديث 751. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. الحديث 752. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. باب الاستعفاف عن المسألة. الحديث 753. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث 754 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. الحديث 755 عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الحديث 756 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. الحديث 757 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. باب من سأل الناس تكثرا. الحديث 758 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. الحديث 759 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. باب حد الغنى. الحديث 760 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، يكثر السؤال ويتكرر السؤال التقليدي في كل عام لمن نوى أن يتقدم إلى الله عز وجل بأضحية في سبيل الله عز وجل، هل يحلق شعره وأظفاره أم يمسك عن ذلك؟ هذا ورد في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنص الحديث: فليمسك عن شعره وأظفاره. وكان هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذلك من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره سنة وليس فرضا، تأسيا بالحجيج الذين حضرت عليهم محظورات الإحرام، يعني كأنه نوع من الشعور بأنك إن لم تحج فأنت كالحجيج بهذا السلوك وبهذا النسك إن نويته، لكن إن لم تقدر عليه فلا حرج، لأن هذا من السنن وليس من الواجبات. هنالك أناس طبيعة أعمالهم، طبيعة ظروف حياتهم تحول دون أن يطبقوا هذه السنة، فلهم الأجر والثواب بذلك إن شاء الله. إذن هذه المسألة من السنن وليست من الواجبات، ولذلك الأمر فيه سعة، وديننا جعله الله عز وجل دين يسر وليس دين عسر، بالعكس، وما جعل عليكم في الدين من حرج كما قال الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلاة.

في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل.

أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه وولاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنان، بتحية الملائكة الأبرار، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الجمعة، والذي يبث على مسامعكم عبر أثير إذاعة حياة FM بالتعاون مع رابطة علماء الأردن. يمكنكم المشاركة معنا من خلال الاتصال على هواتف البرنامج، إضافة إلى تعليقاتكم على صفحتي إذاعة حياة FM ورابطة علماء الأردن. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان فلسفة الحج وصناعة الإنسان. الحج ليس بحد ذاته أفعال عبارة عن انتقال الأجساد من مكان والتجمع في مكان مقدس، بل هو انتقال الروح من العادة إلى اليقظة والتوبة إلى الله عز وجل، ومن الفردانية والأنانية إلى روح الجماعة، ومن التعلق بالماديات والإسراف فيها إلى الجوهر النقي، وأيضا من الفوضى الداخلية إلى الانضباط الأخلاقي. فالحج ساحة تلاق ما بين العقول والأرواح والجنسيات والقوميات من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وكأنما يراد منها التأكيد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين كالجسد الواحد، هؤلاء الذين تجمعوا في مكان مقدس. هو الحج ميدان تدريب ميداني على الصبر والتصبر وكبح جماح النفس عن الشهوات والامتثال لأمر الله عز وجل، وتجسيد صورة وحدة الأصل الإنساني، بقصد أن تتلاحم هذه الأجساد والأرواح والعقول نحو وجهة واحدة إلى الخالق البارئ المصور، والنظر بنظرة إسلامية شمولية حضارية أوسع، والبناء النهضوي الذي تعد من لبناته صناعة الإنسان، وهو البعد الذي يقصده الحج، بعيدا عن مجرد الأعمال والأفعال الموجودة في مناسكه، ليحمل معان عدة. وفي هذه الحلقة سوف نتنقل بين مناسك الحج لنسمو بأرواحنا وعقولنا ونستشعر هذه المناسك وبمعانيها وبربطها تربويا وروحيا وعقليا، حتى ننتج الفرد المنتج الفاعل الذي يعمل بمناسكه وبشعائره الدينية ويوظفها كما يريد الخالق، الذي من خلاله نحقق الاستخلاف وعمارة هذه الأرض. ويسعدنا أن نستضيف معنا في الاستديو في هذه الحلقة سماحة الدكتور المفتي الأسبق للأمن العام، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، الدكتور محمد خير العيسى.
1: حياكم الله دكتور. مرحبا.
0: حياكم الله وبياكم أستاذنا. هل الحج مجرد شعيرة دينية وركن من أركان الإيمان، أم هو صناعة للفرد والأمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لما خلق الله الإنسان خلقه لغاية، هذه الغاية هي عبادة الله عز وجل، وكذلك سائر المكلفين. فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والعبادة في الإسلام لها غايتان: الغاية الأولى أن يخشى الإنسان ربه وأن يتقيه، ولذلك لما قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال في حق الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي فيها معنى مخافة الله عز وجل. لكن هل العبادة تقتصر على تحقيق الخوف، أم يجب أن تكون هذه العبادة محققة للغاية الثانية وهي محبة الله عز وجل؟ فلا بد أن تقترن مخافة الله عز وجل لتحقيق الغاية الثانية من العبادة، وهي أن يكون الإنسان محبا لربه فيما يعمل، لأن العبادة ليست عبادة بمعنى إكراه الإنسان دون تحصيل فائدة، وإنما الأصل أن هذه العبادة تحقق له مصالحه التي تسمو بروحه حتى ينتقل من ظرف التكليف الذي فيه المشقة إلى ظرف المحب للمكلف، أن يحب هذا المكلف بما كلفه، لأنه الغاية منه أن يقرب أن يصل إلى الله عز وجل وأن يتقرب إليه. ولذلك لابد أن نفهم أن الله عز وجل يحب قرب مخلوقه العبد له، ولذلك جاء في الحديث القدسي حتى نفهم هذا البعد في معنى العبادات جملة. جاء الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيقول سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. قل كذلك في الصيام، كانت ختام آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالعبادات إذن غاية تشريعها من الله عز وجل ليس لمصلحة الله عز وجل، والله عز وجل ليس له مصلحة ولا فائدة في هذه العبادات، لأن الله عز وجل مستغن عن الخلق وعن طاعتهم وعن عبادتهم، ومستغن حتى لو كفروا جميعا. ولذلك أيضا جاء
0: أنتم الفقراء إلى الله.
1: نعم. ولذلك لو جاء في الحديث القدسي أيضا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى رجل قلب واحد منكم ما زاد ذلك منكم في ملك شيء، ولو اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك. يعني عبادة العبد لا تزيد في سلطان الله.
0: نعم صحيح.
1: إنما الاستثمار في العبادة هي لغاية العابد ليتحقق من حقيقة القرب إلى الله عز وجل. الحياة قسمان، الوجود قسمان، وقد تفضلت في المقدمة وقلت الحياة المادية والحياة الروحية وهذه. طيب، الحج فيه أعمال مادية وفيه أبعاد روحية، وقد جعل الله عز وجل الشعائر عبارة عن رموز مادية لتحقيق الأبعاد الروحية.
0: جميل. نعم.
1: ليست المسألة مسألة إنه أنا أذهب إلى الحج، أذهب إلى الحج لأطوف بحجر وأقبل حجر وأرمي حجر. يعني لو أجيت أخذها بالمعنى العقلي بظاهرها، ما معنى أن يتعبدني الله عز وجل بأن أطوف بحجر وأن أقبل حجر وأن أرمي حجر؟ هذه قضية يجب أن يدرك الإنسان من خلالها أن غاية الله عز وجل من تشريع العبادة بالوصول إلى محبته، أن المحب إذا عشق محبوبه لا يسأله ما طلب منه، وإنما يؤديه دون أن يفكر به، لأنه لا بد أن نفهم أن العبادة لا تعلل، وأن الحكمة فيها قد تدرك وقد لا تدرك.
0: نصل لمرحلة لا يسأل عما يفعل. لا. نعم. حتى لا يعني
1: وأن ندرك
0: أن هذا نعم مع الإدراك
1: أيضا الحقيقة. أن ندرك أن العبادة قد تصل إلى مرحلة أن تدرك معناها وأن لا يدرك معناها. فإذا تعبدني بما أدرك معناه انسجم العقل معي مع هذه الحركة مع قبولها، لكن إن لم أدرك لها معنى فإن الله عز وجل قال لنا، يعني لسان الحال يقول لنا: تعبدتك فيما أدركت معناه، ثم أريد أن أتعبدك فيما لا تدرك معناه لتعلن الاستسلام المطلق لإرادتي.
0: صحيح. صحيح.
1: هذه غاية المحبة، ولذلك من الأصول التي يجب أن يدركها المسلم أن العبادات شرعت من أجل تقريب العبد إلى الله. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فبدك اللقية، هل اللقية تكون في إطار محبة الله عز وجل، ولا تكون في إطار الكفر بالله عز وجل والعياذ بالله؟ لا، الأصل أن تكون في إطار المحبة لله عز وجل، ليعطيك الله عز وجل من عطاءاته التي لا يمكن أن تدرك، لأن العطاء الأكبر لله عز وجل بعد الرضوان الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبالتالي لابد أن نربط قضية العبادة خصوصا في الحج بهذا البعد. ثم لابد أن ندرك أيضا أن الحج جاء الركن الخامس من أركان الإسلام. ماذا يعني أن يأتي الحج الركن الخامس؟ الإسلام يريد تقريب العبد من ربه بكل الوسائل، ولذلك انتهج مع العبد منهج التصعيد في العبادة من أجل أن يأخذه بالتدرج والهوينة حتى يقترب من الله عز وجل، وهو يدرك أن من أراد منه العبادة يحبه ويرحمه. ولذلك لو جئنا لأركان الإسلام كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: بني الإسلام على خمس. أول ركن ما هو؟ الشهادة. كلام مصدره القلب مع الطمأنينة، وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، حققت الركن. طيب بعد ذلك لو قلتها مرة واحدة في العمر أجزأت،
0: نعم،
1: مع اليقين والتسليم. طيب هذه العبادة ماذا تكلف الإنسان؟ حركة اللسان. غيرها ماذا تكلفه؟ لا تكلفه شيء. ثم ينتقل المجال للتصعيد في العبادة، فيأتي الركن الثاني وهو أول الأركان العملية في الإسلام، وهو الصلاة.
0: نعم.
1: الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذه الصلاة تأخذ من وقت المسلم ومن جهده الشيء القليل. ما هي يعني الصلاة خمس صلوات في اليوم، كم تأخذ من وقت الإنسان وكم تأخذ من جهده؟ هي قضية بسيطة رمزية لأن يكون العبد في رحاب الرب في كل وقت، لأن الصلاة لما تقسم على اليوم والليلة كأنما هي نداء من الله في كل لحظة يغفل فيها العبد عن ربه: أن تعال إلي واذكرني. ولذلك سميت الصلاة الذكر،
0: صحيح،
1: من أسماء الصلاة الذكر. ثم بعد ذلك يأتي تصعيد ثالث. الصلاة تقتطع شيئا من الوقت، الحياة في حركة الحياة، الإنسان يريد أن يكسب، لأنه الوقت أصلا هو ظرف الكسب. طيب ما دام الإنسان يريد أن يكسب، هذا الكسب هل يمتحنك الله فيه تصعيدا؟ لأن الكسب يكون على مدار 24 ساعة. طيب يمتحنك بأنك ما أنتجت في هذا الوقت الذي أعطاك الله إياه من مال عليك أن تزكيه، فهو يشمل حركتك في الحياة في الكسب كلها. وبالتالي هذا الكسب الذي تكسبه من خلال هذه العبادة امتحنك الله عز وجل به، فصعد العبادة من النطق إلى العمل القليل إلى حركة الاستثمار في الحياة وهي الزكاة. بعد ذلك يأتي الصوم، والصوم أيضا فيه تصعيد آخر، لأن الإنسان الله عز وجل أباح له كل المباحات التي أباحها في غير رمضان، لكنه حرم عليه المباحات في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هذا تصعيد من وجه آخر، بل يستمر التصعيد من خلال تطبيقنا للصيام بما فيه من أفعال تؤدي إلى تربية النفس، لأنه حتى في الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وبالتالي هذه تربية في الصيام. الله عز وجل من خلال تشريع النبي وقال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سن لنا الاعتكاف من أجل أن أتدرب على الخطوة الأخيرة أو الركن الأخير. الاعتكاف في المسجد هو انقطاع عن الأهل وعن البيت وعن المال في مسجد، لكن هذا الانقطاع باختياري لمدة محدودة، في على الأقل نقول في العشر الأواخر من رمضان كما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اقتطعت هذا الوقت، إذن أنت في حالة تصعيد لمستقبل الركن الخامس الذي يأتي فيه التصعيد الأعلى، التصعيد الأعلى في العبادة، وهو الحج. هذا الحج يشمل كل معاني السابقة التي ذكرت
0: فيها. نعم.
1: لأنه إحنا في الصلاة الله عز وجل حدد لنا وجهة من أجل أن نصلي، وهي القبلة. هذه القبلة إيش هي؟ الكعبة التي سنحج إليها،
0: مركزية التوحيد في الأرض المقدسة عند
1: البيت. صحيح، لكن يعني أنا ما أقصد هنا أنك إذا كنت كل يوم تدير رأسك 5 مرات باتجاه القبلة، فإن الله يطلب منك في نهاية التشريع أن تأتي إلى هذا البيت لتتقرب إليه، وجعله رمزا لقربه.
0: نعم.
1: جعل هذا البيت رمزا لقربه.
0: نعم.
1: فأرادك أن تخرج من مالك ومن ولدك ومن وطنك ومن لباسك ومن كل حاجات الدنيا وأوهاقها لتلقى الله عز وجل متجردا من كل شيء، بل وشرع لنا أن نلبس ملابس الإحرام من أجل أن ترمز إلى هذه الغاية، والبعد أني تجردت حتى من ملابس يمكن أن أضع فيها مالا أو أضع فيها جيبا، لا، هي ملابس تشبه ملابس الكفن.
0: نعم صحيح.
1: تماما. لكي تدرك أنك في ختام الأركان ستصل إلى ختام العمر، وختام العمر كفن، كما أن الركن الأخير من أركان الإسلام تستقبل فيه كل أعمالك بهذا النسك، وهو أن تتجرد من الدنيا ومن أوهاقها حتى في مظهرك ولباسك، والذي يوحدك مع جميع أبناء المسلمين في هذا اللباس، لتنظر أن هذه العبادة عبادة توحد المسلمين وتساوي بينهم، ليس فقط توحيد وإنما سوائية مطلقة، ليعرف العبد أن الناس جميعا أمام الله متساوون كأسنان المشط.
0: صحيح. يعني سبحان الله دكتور، يعني المعاني التي تشير إليها جميلة جدا بخصوص ملابس الإحرام. يعني نحن عندما ننظر أحيانا إلى اللباس نستطيع أن ننسبه إلى قومية معينة، أو إلى إذا رأينا لباسا نقول هذا إما أنه مغربي، جزائري، إفريقي، يعني ننسبه إلى جمعيا. لكن عندما نأتي جميعنا بلباس واحد هو لباس الإحرام، لن يتميز أحد على آخر، ولا غني على فقير، ولا ملك على مملوك، ولا آمر على مأمور، بل الكل يتوجه بلباس واحد. وأيضا أشرت الكفن، يعني ملاحظة جميلة جدا، وكأنما الله عز وجل يذكرنا قبل أن تلبس هذا اللباس، حتى كان بعض الصالحين يضعون ملابس الإحرام يخبئونها لكفنهم، يعني كأنما هي إشارة أنني تجهزت إلى تلك الساعة.
1: صحيح.
0: هي إشارة من الله عز وجل أنك تلبس هذه الملابس بإرادتك، وأنت من تختار قدرك بالعودة، وأنت مصفى من الذنوب والخطايا لأنك أقبلت على الله عز وجل وتريد هذه التوبة. صحيح. بخلاف حالك عندما تلبس ملابس هذه البيضاء اللي هي ملابس الكفن، سوف تفاجأ في هذه الساعة، فإن لم تكن مقبلا على الله عز وجل وتحمل البضاعة التي تنجيك، وقتها لن تملك هذا الخيار.
1: صحيح.
0: يعني سبحان الله، خيارات. وآخرها يأتي هذا المعنى الذي أجده جميلا، يعني نحن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر بأحاديث كثيرة أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأنه يرجع كما ولدته أمه، كأنما هو تذكير بنفس اللباس الذي نلبسه في بداية الولادة. يعني إحنا من لف أولادنا بهاي الكوفلية بحكولها البيضة، سبحان الله، أول الولادة، وهي المولود هو مطهر من جميع الذنوب، كأنما يرجع كيوم ولدته.
1: صحيح. يرجع الإنسان نقيا.
0: بالضبط كما هي بداية. اسمح لي دكتور، لكن معنا اتصال عبر الهاتف، مداخلة هاتفية. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله وبياكم الأستاذة الدكتورة نجوى قراقيش، عضو رابطة علماء الأردن.
2: حياك الله يا دكتورة ياسمين، أنت وضيفك الفاضل سماحة الدكتور محمد، أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: الله يحفظك أختي.
0: الله يكرمك.
2: الله يرضى عنكم.
0: تفضلي دكتورة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا، شكرا لإذاعة حياة إف إم ولرابطة علماء الأردن ولكل المستمعين الكرام. أقول في هذا المقام أنفاس المستدركين في أمتار العشر الأخيرة، وما نسميه بهندسة الزمن وفلسفة الخواتيم. بعد حمد الله عز وجل نقول جعل الله عز وجل الأيام تداولا بين الناس، وجعل في خواتيم الأزمان أسرارا للمقربين. ونقول لمستمعينا الكرام أن حين نتأمل نظام الزمن في الإسلام نجد ملمحا ربانيا مذهلا يستدعي عميق التدبر. ففي الأنظمة الوضعية والمادية يختم الإنسان عامه بالركض والصخب، أما في التصميم الإلهي فقد اختار الله عز وجل أن يختم العام الهجري بأقدس أيام الدنيا وأحب الأيام إليه، وهي أيام ذي الحجة. هذا التوقيت ليس مجرد مصادفة تقويمية، بل هو هندسة إلهية للزمن وفلسفة عميقة تخبرنا بأن الله عز وجل يريد من العبد أن يطوي كتاب عامه وهو في ذروة طهارته كما كنتم تذكرون الآن، وأعلى درجات اتصاله بالسماء لتكون الكلمة الأخيرة في صحيفته السنوية هي لبيك اللهم لبيك. وهذا هو سر الاصطفاء الذاتي للأيام. لذلك نقول أيها الإخوة والأخوات، ونحن اليوم نقف في الأمتار الأخيرة من هذه العشر، حيث لم يتبقى بيننا وبين يوم عرفة العظيم إلا 3 أيام. دعونا نقف عند سر معرفي دقيق يمس قلوبنا جميعا، وهو سر الاصطفاء الذاتي للزمن. كما تعلمون أيها الأحبة إن معظم الأزمنة الفاضلة في ديننا اكتسبت شرفها من حدث وقع فيها، فرمضان شرف لأن القرآن نزل فيه، وليلة القدر عظمت لنزول الملائكة والروح فيها، ويوم عاشوراء نصر فيه موسى عليه السلام، لكن أيام عشر ذي الحجة تمتاز بأمر مختلف تماما، إن فضلها نابع من ذاتها وشرفها كامن في أصل خلقتها، إنها الأيام التي اصطفاها الله عز وجل لذاتها فجعل الزمن فيها مباركا ومحبوبا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام.
0: يعني سبحان الله دكتورتنا أستاذتنا الدكتورة نجوى، يعني الله عز وجل جعل لنا كرامة أو مغفرة زمانية في رمضان، وأيضا جعلها لنا في مكانية في يوم عرفة، وأنت تشير إلى أهمية هذا اليوم، وكلنا وسيأتي إن شاء الله عز وجل التجلي والتوضيح في موضوع عرفة الآن في هذه الحلقة، ومدى أهمية هذا اليوم، يوم استجابة الدعاء ويوم التوجه إلى الله عز وجل والإنابة إليه. يجب اغتنام هذه الأيام المباركات، وسبحان الله لو كل حاج فعلا، هي حج مرة واحدة في العمر، لكن لو كل حاج عندما يتوجه إلى الله عز وجل يؤدي هذه الأفعال مع استشعار هذه المعاني العظيمة لكل منسك من مناسك هذه الشعيرة العظيمة، لحقق المفهوم الحقيقي الذي يراد وأراده الشارع من الحج، ولاستطعنا فعلا أن نمكن أمتنا وأن نكون دائما على صورة الجسد الواحد. الله يجزاك الخير دكتورة، وأشكر لك هذه المداخلة الطيبة في ميزان حسناتكم، بارك الله فيك. حياك الله. نرجع لأستاذنا الدكتور.
1: الحقيقة يعني أنا بدي أشير هنا إلى بعض المعاني اللي طرحتها الأخت الكريمة الدكتورة نجوى. الحج اختار الله عز وجل له هذا الزمان، لأنه الله عز وجل له اصطفاءات في دهره. هذه الاصطفاءات كل اصطفاء فيه حدث، هذا الحدث مميز لرقي الأمة ورفعتها. فمثلا لما نتكلم عن ليلة القدر، اختار الله عز وجل ليلة القدر وشهر رمضان من أجل نزول القرآن. لما نتكلم عن شهر رمضان، اختاره الله عز وجل ليخلص العبد لربه سبحانه وتعالى بطاعة تغفر فيها الذنوب. هذا في سائر عبادات الإسلام، كل شعيرة من شعائر الإسلام نتيجتها المغفرة.
0: نعم.
1: يعني لما نحكي عن الصلاة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن في باب أحدكم نهر يغتسل منه خمس مرات كل يوم أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. كذلك موضوع الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما.
0: هي محطات إيمانية تعمل على تنقية
1: تماما يعني. ولذلك كل العبادات في الإسلام لها غاية التكفير، لأنها محطات لغسيل الإنسان حتى يعود من الذنوب، كما أشرتي كيوم ولدته أمه. ولذلك لما يقول لك: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا الحج كما أشرتي الآن قبل قليل، الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرسول صلى الله عليه وسلم يوضح تفسيرا: من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد من الذنوب كيوم ولدت أمه. وبالتالي هذه المحطات جعلها الله عز وجل لتكفير ذنوب الإنسان ليعود إلى الله عز وجل. نعود الآن إلى موضوع النسك.
0: نعم.
1: تكلمنا عن مظهر لباس الإحرام، وأن هذا اللباس هو الذي ينسجم عن نداء الخالد: لبيك اللهم لبيك. وبالتالي تكون جنسية المسلم لسانه ونطقه بالتلبية، فلا فرق بين غربي ولا شرقي ولا عربي ولا عجمي ولا مغربي، كلهم لله عز وجل لا يتمايزون. ثم لو نظرنا فيما أحل الله وما حرم الله أثناء الإحرام، بعد أن ينوي المسلم الحج ويلبس ملابس بعد أن يلبس ملابس الإحرام وينوي الحج، الله عز وجل أوجب علينا واجبات وحظر علينا محظورات. ماذا تشير هذه المحظورات؟ لماذا ممنوع أني أصيد؟ لماذا ممنوع أني أحلق؟ لماذا ممنوع أني أقص أظفر؟ لماذا؟ الله عز وجل يريد أن يعكس صورة الإسلام للناس، حتى أولئك الذين يتهمون الإسلام بالإرهاب يفهمون أن من أهم قيم الإسلام في آخر محطة من محطات التشريع العبادية اللي هي الحج، آخر ركن من أركان الإسلام، أراد الإسلام أن يعكس صورة الإسلام بالسلام مع الناس، مع الكون، مع مفردات الوجود.
0: صحيح.
1: فالإنسان المسلم يعيش في حالة هذا النسك بعد أن ينوي الإحرام وينوي الحج في سلام مع نفسه، فلا يعتدي عليها ولو بقص ظفره أو بحلق شعره أو بأي أذى يؤذيه لبدنه. فأنت تعيش في حالة سلام مع النفس. لماذا تعيش في حالة؟ لأنك في حالة حضور في حضرة الرب. مدام قلت لبيك اللهم لبيك، فأنا في حالة حضرة الرب، أنا حضور عندي بين يدي الله عز وجل من خلال الطاعة، وكل الطاعات حضور بين يدي الله عز وجل. أيضا أمرك ألا تعتدي على خلق الله ولو كان حيوانا، فمنعنا من صيد البر ومن صيده والإشارة إليه من أجل أن تكون في حالة سلام مع الحيوان. فالإسلام لا يأمرنا بالعدوان وينهانا عن العدوان، بل وجعل لنا فترات أن نعيش فيها في حالة من السلام مع حتى الحيوانات. بل أبعد من هذا، حرم علينا الإسلام أن نعيش في حالة، عفوا، فرض علينا الإسلام أن نعيش في الحج في حالة سلام مع النبات. فلا يجوز المسلم أن يقلع شجر الحرم ولا أن يؤذيه ولا أن يخربه. إذن أنت يا مسلم
0: بكل صور حقيق صور السلام،
1: تعيش في حالة سلام، تعيش في حالة سلام مع الجماد. فأنت تطوف بحجر تعظمه لأنه من شعائر الله، وتقبل حجرا تعظمه لأنه من شعائر الله. فأنا لا أحج إلى الكعبة لأني أطوف في حجر، وإنما امتثالا لأمر الله عز وجل، لأن الله جعلها رمزية لقربه. عندما أعلن، لما أمر إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، قال بيتي، فنسبه إليه نسبة التشريف. فأنا أقبل على هذا البيت لأنه منسوب إلى الله، فهو بيت الله عز وجل.
0: هو مركزية العبادة دكتور، والتوجه هو لتوحيد البوصلة. يعني خلينا نحكي حتى يتوجه دائما. نلاحظ أن الله عز وجل في كثير من العبادات هو يحاول أن يجمعنا بوحدة واحدة حتى نكون على توجه واحد، حتى نتوجه إلى يعني
1: يفرض علينا ولا يحاول الله عز وجل،
0: عفوا، نعم، ليجمعنا لنكون نحن على صورة الجسد الواحد حتى لا نتفرق. وأي صورة من صور الاختلاف هي بعيدة كل البعد عن صور الإسلام الحق.
1: نقول هذا المعنى في كل مناسك الحج.
0: نعم.
1: لكن ما أردت أن أقوله هنا أني أنا لست وثنيا، لأنه في بعض الناس
0: هي الحجر فقط لمركزية العبادة.
1: بعض الناس بطرحوا بيقولوا أنه الإسلام حارب الوثنية وأبقى على بعض مظاهرها. مش مظاهرها أن تطوف بالحجر وأن تقبل الحجر وأن ترمي الحجر، هي هم من وجهة نظرهم. لكن نقول لهم أنا لا أقدسها لذاتها، ولا أقدسها لأنها أحجار، ولا حتى أقبل الحجر الأسود، لأنه
0: هذا
1: فهم سيدنا عمر بن الخطاب، لولا أني أعلم أنك حجر لا تضر. أنا أقدسها لأن الله جعلها رمزا لشعائره، وقال لي في كتابه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، التي تحقق الغاية الأولى من العبادة وهي الخوف من الله عز وجل. وبالتالي تحقيق هذا المعنى وهذا البعد هو أني عابد لله فيما أمرني، حتى ولو أمرني بأن أعظم هذا الحجر فأنا أعظمه لا لذاتي وإنما لأمر الله عز وجل في تعظيمه.
0: بدليل قول الله عز وجل، نحن نقول ماذا إذا أقبلنا على الله عز وجل وكنا في تلك البقعة المقدسة؟ نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نحن كم نتخذ من شركاء وأنداد لله عز وجل في حياتنا؟ الكثير. أفرأيت الذي أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه في سورة الجاثي، وأيضا في سورة الفرقان قال وأرأيت الذي اتخذ إلهه هوا. إذن هي صور اتخاذ الآلهة كثيرة موجودة في حياتنا للأسف.
1: أنا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان.
0: بالضبط، نحن نشرك مع الله عز وجل، لكن هي الحالة التي نتوجه فيها التوجه الخالص إلى الله عز وجل، لنحقق أصل إرسال جميع الأنبياء والرسل الذين كانوا يدعو إلى إله واحد، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، حتى الشرف رد الله عز وجل لبيك وسعديك، ولا نكون ممن قيل لهم لا لبيك ولا سعديك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. اسمح لنا بهذا الفاصل القصير دكتور، ونعاود المواصلة إن شاء الله لهذه الحلقة. متابعينا الكرام، فاصل ونواصل، فابقوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

الارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

0: بتنعنش.
1: جديد شنينا بالنعناع من حمودة.
2: الله أكبر الله أكبر الله.
3: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عدنا إليكم من جديد متابعينا الكرام لنستكمل هذه الحلقة التي بعنوان فلسفة الحج وصناعة الإنسان، ومعنا نجدد الترحيب ضيفنا سماحة الدكتور محمد خير العيسى. حياكم الله وبياكم دكتور. كنا نتحدث قبل الفاصل عن المعاني النفسية العميقة من خلال والروحية من خلال مناسك الحج، وبدأت بشعيرة الإحرام وبيان جمالية هذا المشهد. الآن ننتقل إلى بقية مناسك الحج. ما هي الرسائل التعبدية التي تنسجم وتتوافق مع الصورة العقلية للفعل الذي نقوم به؟
1: قبل أن أنتقل إلى إجابة السؤال، لابد من الإشارة إلى رحلة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
0: نعم.
1: بوليده الذي اشتهاه على كبر.
0: صحيح.
1: مع زوجته هاجر عليها السلام، والتي أيضا جاءها ابنها على كبر. ذهب إبراهيم بأمر الله عز وجل في هذه الرحلة، ثم وضعها في مكان قفر، وليس أدق من توصيفه ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولم يكن هناك بيت ولا مكان لهذا البيت معلوم، إنما علم فيما بعد لما الله عز وجل بيّن القواعد لسيدنا إبراهيم وكلفه إسماعيل برفع علم.
0: نعم.
1: هذه القصة هي إشارة لمعنى الحج في ابتدائه والنسك في ابتدائه. أنا طلعت من النسك بالإحرام، وسيدنا إبراهيم عليه السلام يضع ابنه في مكان خال لا رزق فيه ولا ثروة فيه ولا فيه زرع ولا ماء. عندما وضع هاجر وإسماعيل في هذا المكان أدار ظهره وأراد أن يرجع، فأمسكت هاجر بتلابيبه بأطراف ثوبه: يا إبراهيم لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فنظر إليها ودار وجهه، فقالت: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟
0: سبحان الله.
1: قال: الله أمرني بهذا. قالت: إذن لن يضيعنا. حتى نقطع في فلسفتنا في النظر للقضايا أن نتعلق بالأسباب لنتعلق برب الأسباب. قطع التعلق بالأسباب للربط برب الأسباب، لأن رب الأسباب لا يعجزه شيء، فهو القادر على كل شيء. ولذلك نجد أن الله عز وجل لما أعطى الإنسان وأوجب عليه العبادات أعطاه كل الإمكانيات من أجل أن يقوم بالتكليف. ومن هنا لما يكلف إبراهيم عليه السلام بأن يجعل ابنه ورضيعه وأمه في هذا المكان، فإنه سيعطيه ما يعينه على أن يقوم بواجب التكليف الذي كلفه به سبحانه وتعالى.
0: المكان.
1: وبالتالي ربنا عز وجل رزق إبراهيم، أختصر، رزق إسماعيل هذا الماء وأنبعهم بين أصابعه، حتى جاءت وهي تبحث بين الصفا والمروة لم تجد شيئا، جاءت لتجد الماء ليقول لها الله عز وجل: إن الأخذ بالأسباب واجب، لكن العطاء أكبر من الأسباب، فأنا أعطي. ولذلك أنبع الماء من بين أصابع هذا الوليد في المكان الذي لا ماء فيه، حتى يدلل على أنه أقبل على الله عز وجل والعطاء من عنده. فالعطاء ليس بأسبابك، الأسباب هي أنت مأمور بها لكنها لا تعطيك شيئا، لأنه قد تجري الأسباب ولا تجري نتائجها، فالذي يجري النتائج هو الله.
0: لأنه لو توكلتم على الله حق التوكل وحق التوكل نعم كما ترزق الطير. سبحان الله. وهذا من هنا درس دكتور لجميع الناس، وهذه هي قضية هامة جدا في حسن التوكل على الله عز وجل، وأيضا حسن الظن بالله. فمن مشى إلى الكريم وتأمل بعطائه لن يخذلها الله عز وجل بمقدار مدى يقين بالله عز وجل. يعني هل يمكن أن يتصور لامرأة ورضيع أن يعني يستطيع أن يستمر في مكان مقطوع لا زرع فيه، ولا حتى يعني حولها كان أناس ولا بيوت كثيرة ولا عمر، وكانوا مقطوعين في منطقة وتركها زوجها.
1: ولنلاحظ يعني أن هذه بداية التضحية، لتكون نهاية التضحية أن يجود الإنسان بنفسه.
0: صحيح.
1: الأضحية هي رمزية من بداية تخلي عن الدنيا من أجل الله عز وجل، لكي حتى يصل إلى أن يقدم نفسه ضحية لله عز وجل عندما رأى إبراهيم عليه السلام رؤياه أنه يذبح ابنه.
0: فلما أسلم وتله الجبين، يعني وصل إلى مرحلة وفديناه بذبح عظيم.
1: نعم. افعل ما تؤمر. هذه الرمزية كلها من أجل تشريع مناسك الحج كلها. ولذلك ربنا عز وجل لما أمر إبراهيم بالنداء وقال: وأذن في الناس بالحج، قال: يا رب من يسمعني؟ قال يا إبراهيم عليك النداء وعلينا الاستجابة. قفل إبراهيم راجعا حتى بلغ إسماعيل صباه فعاد إليه. عاد لإسماعيل ثم شرع بالجزء الثاني من قضية الحج والمناسك والعمرة وفعل هذا النسك العظيم. كانت البداية في أن يبني البيت، وهذا البيت كله يجمعنا ويؤكد على أن ديننا واحد مع إبراهيم عليه السلام. ذلك ربنا عز وجل ماذا قال عن البيت؟ وإذ يرفع إسماعيل يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل إنا إنك أنت السميع العليم. كان يكفي إبراهيم مشان نفهم الطاعة قديش هي وكيف الصالحين بتمحلوا في الطاعة ليزيدوها، كان يكفي إبراهيم أن يرفع البيت بطول قامته، لكنه اتخذ مقاما عند أكثر العلماء يضع حجرا ليرتفع بالبناء فوق طاقته فوق قامته زيادة فيما كلفه الله عز وجل، وهذه اللي بتشير إلى النوافل. الله عز وجل كلفه أن يرفع القواعد، كان يكفي أن يرفعه بطول قامته لكنه رفعه أكثر من ذلك. ولذلك جعل الله عز وجل في هذا آيات في هذا المقام اللي هو جزء منه هذا المقام وجزء منه أكبر هو مقام إبراهيم في هذا البيت. ما هو الجزء الأكبر؟ لذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم لما يقول عن البيت فيه آيات بينات مقام إبراهيم، جاءت الآيات بصيغة الجمع والمقام بصيغة الإفراد ليقول إن هذا كل يتفرع منه أشياء. ما هي هذه الأشياء التي تتفرع منه؟ التمحل في الطاعة بزيادة النوافل، هذا فقط؟ لا، الله عز وجل أراد أن يقول لنا أنه لا تتعلق حتى ولو كان الأب أبيك.
0: صحيح.
1: لو كان هذا الأب هو الذي خلفك لا تتعلق به في رزقك. فلذلك إسماعيل كان مع أمه في هذا المكان دون رعاية الأب، فرعته الأم، وهذا بيأكد على دور المرأة الصالحة في إنشاء الجيل.
0: أول دور، أول ثغرة من ميدان العمل هي التربية.
1: والأم هي أساس البناء في أي مجتمع. ولذلك أنا لا أقول كما يقولون المرأة نصف المجتمع، بل هي المجتمع كله، لأنها هي التي تبني الرجال وهي التي تبني الأبناء وهي التي تبني الإنسان. وإحنا بنتكلم الآن عن الحج ودوره في بناء الإنسان. صحيح. وبالتالي هذا بيشير إلى بناء الإنسان، وهي من آيات المقام. السعي بين الصفا والمروة أيضا هي من آيات المقام، مقام إبراهيم وذريته في هذا المكان. لا بد أن ندرك أن الله عز وجل عطاءاته ترتبط بالعقل بأسباب أحيانا، وله عطاءات بلا أسباب، وهذه العطاءات التي بلا أسباب هي أعظم العطاءات من الله عز وجل، والتي تتمثل في قضية أن هاجر أخذت بالأسباب فأخذت تسعى تبحث عن الماء، لكنها لما جاءت وجدت أن العطاء بلا أسباب بين يدي الطفل الذي جلس في مكانه. وهذه قضية يمكن تناقش فيها الإمام الشافعي مع الإمام الشافعي مع شيخه مالك. كان مالك يرى أن الله يعطي بلا أسباب، والشافعي يرى أن الله يعطي بأسباب، فقال له الإمام مالك الله عز وجل يعطي بلا أسباب. فخرج الإمام الشافعي من عند مالك فوجد رجلا في الطريق يحمل كيسا فيه تمر ثقيل عليه، فأعانه عليه فأعطاه حفنة من التمر، فجاء بها إلى الإمام مالك وقال له انظر لولا أني أعنته ما أعطاني. فقال انظر كيف تأتيني بها وأنا جالس في مكاني، هذا جالس في مكانه وهذا بعطيه. أعطاء الله عز وجل لمريم، يا مريم وأنا لك هذا، المرأة الصالحة، يا مريم وأنا لك هذا، قالت هو من عند الله، عطاء بلا أسباب. ولذلك حتى النبي تذكر فقال هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إذن بدنا نربط هذه القضية في مقام إبراهيم في أن الله عز وجل يريد أن ينقل الإنسان تربويا بأن يتعلق بالله عز وجل ولا يتعلق بالأسباب، فرب الأسباب هو الذي جعل الأسباب تكليفا وجعل العطاء مرتبطا بعطائه سبحانه وتعالى، فقد لا تعطيك الأسباب نتائجها.
0: ومن خلال دكتور عفوا يعني أنت أشرت في بداية الحلقة أن هذا الركن العظيم هو الركن الأخير الذي فيه جمع جميع الأركان السابقة بكل صورها وبهيئاتها، أيضا هو الذي جمع أركان الإيمان. وأشير هنا في نهاية المطاف موضوع التسليم في القضاء والقدر والرضا بما كتبه الله عز وجل وبما قدره الله. الكثير من السهل أن يدرجها على لسانه، ولكن عند الوقت الفعل في حالة الابتلاء من الصبر والتصبر على ما كتبه الله عز وجل ليس بالسهل. ومن خلال قصة الحج بتلمس هذه الدروس التربوية، وخصوصا في قصة إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل، عندما كان هذا يعني بمثابة اختبار وامتحان صعب بالابن الوحيد الذي جاءه الأمر الإلهي بذبح إسماعيل، ولكنه امتثل لأمر الله، هو وابنه أيضا امتثل لأمر الله عز وجل، فافعل ما تؤمر صح. وانطلقا نعم وانطلقا حتى وصلا، فلما أسلما وتله الجبين، يعني كاد أن يقتل، خلص وضعه وجهزه ووجهه حتى يذبح وأزاح في بوجهه حتى لا يحرك مشاعر الأبوة وينفذ أمر الله عز وجل. هنا عند الوصول إلى آخر مراحل التسليم جاء الفرج من الله عز وجل. الله عندما يرى في قلوبنا قمة التسليم هنا يعطينا الله عز وجل. لكن المشكلة أننا عند أول ابتلاء أو أول محطة مجرد نقول نحن نصبر، ولكن كثير يا
1: سبحان الله اختصار هذا حتى يدرك السامع مع هذا المعنى، يمكن اختصاره بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو القول الشائع: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ليس مجرد دعوة، وإنما يجب أن يترجم هذا الإيمان إلى أفعال عند الصدمة الأولى، أن يكون التسليم
0: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
1: الصبر عند الصدمة الأولى.
0: نعم.
1: أعود إلى

0: اختار الله عز وجل الطواف سبعة أشواط؟ وما هي الكعبة؟ هل الكعبة هي البناء المكان أم المكين؟ المكين هو البناء والمكان. الكعبة كعبة من تخوم الأرض إلى السماء السابعة، ولذلك من يطوف بجو الكعبة طوافه صحيح. والطواف سبعة أشواط، والسماوات سبعة أشواط، والأراضين سبعة أشواط. الربط بين هذه الأرقام وبين الطواف، الأجساد تطوف بهذا الحجر والروح ترتقي بالأطواف حتى تصل إلى السماء السابعة عندها البيت المعمور. نعم. فكأنك تقف على عتبة باب الله عز وجل في هذا الطواف. عندها أنت ضيف على الله عز وجل، وكل الناس تسمي الحجاج ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا كان من تعاليم الإسلام أن نكرم الضيف، أفلا يكرم الله ضيفه فيغفر له في هذه اللحظة؟ ولذلك تجد أن الحج إذا طاف المسلم مقبلا بقلبه وروحه تطوف على هذا المعنى، وصل إلى عتبة باب الله عز وجل في البيت المعمور الذي تطوف به الملائكة ليكون في أرقى حالاته ليتطهر. نعم. عندها يشهد الله ملائكته في عرفات أني قد غفرت لهم،
1: أني قد غفرت لهم. نعم.
0: لأن الله عز وجل بهذا الكرم وهذا الجود يريد أن يقول لك أربط كل مكونات مفرد الوجود التي تسبح لله في تناغم، وتناغم معها بحركتك في هذه الحياة ببدنك، مع أن روحك تستجلي هذه المعاني فتشرق عليها أنوار الله عز وجل، فترتقي بهذه الروح إلى عالم الملأ الأعلى، عندها يستقبلك الله بالمغفرة. هذا معنى لابد أن يدركه الحاج ليعيش حالة من السمو في التفكير والرقي في هذا المنطق، من أجل أن يصل إلى هذه الحالة التي يعشق فيها معشوقه وهو الله، لأنه سيغفر له سبحانه وتعالى.
1: لنصل إلى يوم عرفة دكتور، يعني سبحان الله، الآن هذا العابد الذي أقبل على الله عز وجل هو في جميع مناسك الحج في داخل حدود الحرم، يأتي يوم عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة يخرج خارج حدود الحرم، وهو معروف جبل عرفة في حدود عرفة يبعد قرابة 21 كيلومتر من إلى الشرق من مكة، يذهب خارج حدود الحرم وكأنما هو ذهب إلى أعتاب، يريد أن يلزم أعتاب باب الله عز وجل، وفي هذا اليوم يجتهد في الدعاء يرجو رحمته ويرجو أن يغفر له وأن يقبل عليه بتوبة نصوحة صادقة، وبالدعاء له ولكل المسلمين وببركته أصلا حتى يغفر لمن خلفه لمن تركه من أهل الدنيا. نجد أنه بعدما يلزم هذا المكان يرجع ينزل عند وقت الغروب، ومن ثم يرجع يدخل في حرم الله عز وجل، كأنما هو في هذا المشهد الذي يلزم عتبة الله عز وجل يباهي فيه الملائكة كيف هو يتوجه إلى الله عز وجل. صورة هيك جمالية دكتور لو توصلها إلينا في يوم عرفة، حتى يقبل الحاج وغير الحاج، حتى نجتهد في الإقبال على الله عز وجل نظرا لضيق الوقت. الله يكرمك.
0: الحقيقة يعني هذه تحتاج إلى شيء من الروحانية. الله عز وجل قلنا أنه امتحننا بالعبادة فيما ندرك معناه، وامتحننا فيما لا ندرك معناه. فأنت إذا خرجت إلى عرفات تتذكر قضية الوجود الأولى، لأن أكثر المفسرين
1: يعني يوم عرفة يوم التقى
0: فيه آدم وحواء، أبوك نعم. الأول وأمك الأولى، لتتصور أن البشرية كلها ستجتمع في مكان واحد. هذا المكان هو يوم الحشر. هل صورة عرفات هي صورة عن يوم الحشر؟ طب إذا كنت أنت تدرك أنها صورة يوم الحشر، فما هي الروحانية والنفسية والقلب الذي تقبل على الله عز وجل فيه بهذه اللحظات وأنت تتصور أنك قادم على المحشر؟ خرجت من بيت الله عز وجل إلى المحشر لترى صورة المحشر في صورة تقريبية، والله عز وجل ضرب لنا الأمثال في القرآن الكريم من أجل أن يصور الغائب بصورة الحاضر. هذه الصورة أنت تتصور فيها أنك بين يدي الله عز وجل في الوقت الذي لا تملك فيه ردا ولا قولا، وهون تملك ردا وقولا. هذا الموقف يتجلى الله عز وجل فيه على عباده، صحيح. يتجلى فيه على عباده برحمته، وهذا الموقف لا يكون أغيظ يوم للشيطان منه، إلا كما كان في يوم بدر أغيظ لما رأى جبريل عليه السلام وهو يقود ملائكة الله عز وجل لنصرة المؤمنين. لا بد أن ندرك أن الله عز وجل عندما يتجلى على العباد يكون في حالة القرب، والقرب قرب معنى وليس قرب مكان، فالله عز وجل قريب منا أينما كنا قرب معنى، ولذلك نحن لا نريد أن نصور القضية بالحس المطلق، وإنما أن نصورها بالبعد الروحي.

0: الذي يتصور فيه العبد أنه في حضرة الرب سبحانه وتعالى عند تجليه على هذا المكان، هذا المكان يشهد وجود الله عز وجل وملائكته، وهو يسأل هؤلاء الملائكة: ماذا تظنون أن عبادي جاءوا؟ لماذا؟ لماذا جاءوا إلى هذا المكان؟ فيقولون: يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي، أشهدكم أني قد غفرت لكم. ولذلك لا يوجد يوم في السنة أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. هذا اليوم يعتق الله عز وجل فيه أكثر من عتقه في رمضان، وأكثر من عتقه في ليلة القدر، وأكثر من عتقه في العشر الأواخر من رمضان. هذا اليوم يرى الشيطان ضآلته وحقارته من كثرة ما يغفر الله عز وجل، حتى أنه يطمع برحمة الله ولن يحصل عليها. وبالتالي لما نأتي إلى عرفات لابد أن نستذكر هذا المعنى، أنك في حضرة الرب، وأن الله عز وجل يتجلى عليك بالرحمة والمغفرة. ولذلك سئل أحد الصالحين: من أسوأ الناس في يوم عرفة؟ قال: من يظن أن الله لا يغفر له. من يظن أن الله لا يغفر؟
1: نعم.
0: اللي يظن هذا الظن السيء بالله عز وجل، هذا أسوأ الناس حالا في موقف عرفة. لذلك لابد أن ندرك أن الله عز وجل يريدنا لقربه، ويريدنا إلى محطات يغفر لنا فيها، فلنغتنم هذه النفحات، فإن لله في دهر نفحات. هذه النفحات يفيض بها الله عز وجل على عباده بالرحمات. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يرحم
1: المسلمين. آمين يا رب. الله يجزاك الخير دكتور، ما شاء الله، يعني معاني ارتقيت بنا فيها بجوانب روحية. نسأل الله عز وجل أن نستشعر نحن حتى من لم يدرك الحج، نسأل الله عز وجل أن نستشعر مع الحجاج، وأن نجتهد ونشد مأزرنا في يوم عرفة حتى يستجيب الله عز وجل لنا. بارك الله فيكم على كل ما أجدتم وأفدتم. نسأل الله عز وجل نحن وإياكم أن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ونسأله عز وجل أن يجعل الحج في هذا العام وحدة للمسلمين ووحدة للقلوب وتطهيرا للنفوس وتزكية لها، وأن يحرر أقصانا من دنس الغاصبين وجميع بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفنا على ما أجاد وأفاد، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، ولكم متابعينا الكرام كل التحايا والتقدير على هذه المتابعة الطيبة. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما أعظمها من زيارة إلى بيت الله الحرام للمعتمر والحاج عندما يزور بيت الله الحرام ويزور بيت سيدنا إبراهيم الخليل. إن هذا النسك العظيم أيها الكرام للحاج والمعتمر إنما يزور بيتا كريما خلد الله ذكره وخلد أعضاءه بما فعلوا من خير عظيم لأمة الإسلام ولأمة التوحيد. إن إبراهيم الخليل هو الذي حطم الأصنام، وهو الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ونحن نتبع ملة إبراهيم ونصلي عليه كما نصلي على سيدنا محمد في صلاتنا في التشهد. وهذا البيت الكريم أيها الكرام ضرب لنا المثل العظيمة في رعاية بيت الله. فمن الذي بنى هذا البيت الذي يزار ويعظم؟ إنه إبراهيم، وساعده إسماعيل عليهما السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إن هذا الولد قد ربي في بيت النبوة وكان ولدا طائعا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. أن لنا مثل هذا الانقياد، مثل هذه الاستجابة. هذا هو إسماعيل أبو العرب. وإن زوجة إبراهيم تلك المرأة الصالحة، تلك التي خلد الله تعالى سعيها بين الصفا والمروة عندما كانت تبحث عن الماء لوليدها إسماعيل، فها هي تجتهد وها هي تصعد وها هي تنزل ومن باب أخذ الأسباب. إن القصة لا تقف عند هذه المشاهد، ولكن هنالك رجم الجمرات حيث تراءى الشيطان لإبراهيم الخليل يقول له يا إبراهيم هذا حلم وإياك أن تنفذ ذبح ولدك. هكذا يريد الشيطان من الإنسان أن يخالف أمر الله، ولكن إبراهيم عليه السلام أخذ الحصيات وأخذ يحصب ويرجم بها إبليس اللعين. إذن أخي الحاج أخي المعتمر، أنت في زيارة كريمة، وإلى زيارة كريمة إلى بيت كريم صلى الله على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد والحمد

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله
3: أفلح من بنى لله مسجداً له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. كل شعيرة من شعائر الإسلام شرعها الله سبحانه وتعالى فإنها تعمل على زيادة العلاقة مع الخالق سبحانه. كل منسك جعله الله تعالى للعبادة فهو طريق للوصول إليه سبحانه وإلى زيادة منسوب التقوى في قلب المؤمن. وأيام العشر من ذي الحجة موسم عظيم من مواسم القرب وملء القلب بالمكانة الحقيقية لله تعالى فيه، ولذلك كان الذكر والتكبير والتلبية من أعظم ما شرع الله تعالى في هذه الأيام المعلومة المباركة للحاج ولغير الحاج. يقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام ذي الحجة الأوائل، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام بكثرة الذكر، فقال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فهذه الأيام هي أيام التعظيم والتوقير والعيش مع الله تعالى، فالخلوة به سبحانه لها طعم خاص مميز. فهذه الأيام هي أيام التعظيم والتوقير والعيش مع الله، لها طعم الأنس والفرح بالقرب من الخالق جل في علاه. والعمل الصالح في هذه الأيام يحتاج إلى دافع محرك، وأعظم محرك لذلك العمل تعظيم مقام الله تعالى في نفسك. ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى بالذكر ليبقى جلال الله حاضرا في نفوسنا، فتتحرك أفئدتنا وجوارحنا في طاعته سبحانه وفي البعد عن معصيته. فحقيقة الذكر تحمل معنى التذكر، ومن يذكر الله تعالى فهذا دليل على أنه مستذكر له، لم ينسه ولم يغب الله سبحانه وتعالى عن باله، أي أن الله تعالى له مكانة في قلب العبد. ومن يذكر الله تعالى يعبده، ومن يذكر الله تعالى لا يعصيه. وأعظم ما يذكر فيه الله تعالى في هذه الأيام العظيمة التكبير، والتكبير يحمل معان جليلة، منها استشعار تعظيم الله تعالى وأنه ليس شيء في الدنيا أكبر من الله تعالى في قلب العبد، لا المال ولا الولد ولا الزوجة ولا المناصب، سيبقى منها شيء للعبد. ليس لك أيها العبد إلا صلتك بالله تعالى واستشعار عظمته وأنك داخل في رحمته، فلولاها والله ما كنت في الدنيا، ولولاها لن تدخل الجنة. فليعرف كل واحد منا مقامه الحقيقي. ومن أجل معاني التكبير أيضا أن نداء الله تعالى للعبد لا يسبقه نداء أحد، فإذا نادى للصلاة فلبيك ربي وسعديك، ولا شيء يقدم على أمر الوقوف بين يديه. وإذا طلب من العباد أمرا أو نهى نهيا فأمره سبحانه مقدم على كل الأهواء وعلى كل الشهوات، وما كان لنا أن يكون لنا الخيرة من أمرنا، وقد اختار ربنا لنا شيئا. ألم يقل سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومنها أيضا تنزيه الله تعالى عن النقائص وإثبات صفات الكمال له، ليس في القلب فقط بل بالجوارح أيضا. أيها الكرام والكريمات، أيام العشر من ذي الحجة أيام ذكر لله تعالى، جعلها الله من أجل استجلاب قلوب العباد لتعظيمه، والأمر فيها ليس مقتصرا على حجيج بيت الله الحرام فحسب، بل الأمر لكل مسلم في كل بقعة من بقاع الأرض. وقد شرع الله الذكر والتكبير لنا في هذه الأيام على هيئات وأشكال، منها المطلق ومنها المقيد. أما المقيد فيختص بخمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاث. فالتكبير فيها مقيد بعد كل صلاة، شعيرة من شعائر الله في هذه الأيام المعدودة. وأما المطلق فيبتدئ من أول أيام ذي الحجة، وفيه من المعاني الجليلة ما فيه. فالذكر في هذه الأيام على كل حال وفي أي وقت وفي أي مكان، وليكن شعار الأمة كل الأمة: الله أكبر الله أكبر. ففي بيوتنا وعلى موائدنا وفي جلساتنا وفي أعمالنا وفي أزقتنا وشوارعنا وفي مساجدنا وفي سياراتنا وتنقلاتنا، في كل مكان وعلى كل هيئة فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون إلى الأسواق في أيام ذي الحجة، يطوفون الشوارع وبين البيوت، يذكرون الناس بالله تعالى ويكبرونه، ويكبر الناس بتكبيرهم: الله أكبر الله أكبر، تكبيرا يهز أركان دواخلنا قبل أن يجلجل في كل مكان. فالله أكبر من كل كبير في هذا العالم، والله أكبر من كل من يرى نفسه عظيما في الأرض. فعظماء الأرض وكبراؤها مهما علوا فعلوهم في الأرض وتحت أمر الله تعالى. وإذا أراد العلي العظيم الكبير أن يطفئ جذوة علوهم، أذن للحق أن يسود في العالم، بل في الكون كله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.mattex.com 0777-34-74-24.
2: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

على المحك، برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM، معي أنا أحمد الفاوري.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية.

0: الداعية نضال البزور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة FM، حياكم الله إنما كنتم تتابعوننا في برنامج من الظلمات إلى النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلس علم وخير وبركة، وأن تحفنا فيه الملائكة، وأن تغشانا الرحمة، وأن يذكرنا الله في من عنده. اللهم آمين يا رب العالمين. ودائما وأبدا نسعد صحبتكم وبصحبة الداعي نضال البزور، فحياكم الله شيخ نضال، ربي يحفظك ويرعاك. وحابب هيك يعني دائما وأبدا نبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذه الأيام المباركات، الأيام العشر من ذي الحجة، أيام فيها فضل وفيها طاعة وفيها قرب لله سبحانه وتعالى، كيف لا؟ وقد اختار الله سبحانه وتعالى واصطفى من أيام السنة هذه الأيام المباركة، نحن نقبل عليها بإذن الله في قادم الأيام، لكن حري بالمؤمن أن يحضر نفسه وقلبه لهذه الأيام المباركة. ما من أيام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله
1: صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة المؤمن في هذه الأيام يتزود، وخير الزاد التقوى. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يتزود في هذه الأيام المباركات. عائشة رضي الله عنها كانت تهم في هذه الأيام بالصيام، فكانت تصوم هذه الأيام، كل هذه الأيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن يعني يستزيدوا في هذه الأيام. تجد أن الأعمال الصالحة التي ينشغل بها المسلم متنوعة، فتارة تجد إنسانا يقبل على قراءة القرآن الكريم، شيء طيب، ترى من الناس من يختم القرآن بعشر ساعات، يختم القرآن اللي بيسردوا عندنا الحفاظ ترى بيختم بأقل من ذلك،
2: ما شاء الله،
1: يعني عندنا الله يكرمهم بعض المشايخ 8 ساعات بيختم القرآن سرد. خليك يا سيدي كل 3 أيام أختم مرة، أختم لك 3 مرات في هذه الأيام العشر،
2: بالعشر أيام أختم ختمين أنا مثلاً بزيادة عليه.
1: الذي يجد نفسه في القراءة يجد، الذي يجد نفسه في التعليم يجد، الذي يجد نفسه في التدبر، في القيام، في فضل نهار هذه الأيام أفضل من ليلها. فيجتهد الإنسان في نهار هذه الأيام، من استطاع أن يصوم خير عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع الأعمال الصالحة بالمطلق.
2: جميل جدا. طيب يعني نحن أسأل أن يبلغنا هذه الأيام وأن يكتب لنا فيها الطاعات المباركات. يعني ما زلنا نتحدث في هذه الحلقات عن الحج، وسبحان الله هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى مرة في العمر. الأصل كل إنسان يتعلم الحج، ويصير يعني الواحد لو بده يشتري سيارة يعني ما بيخلي صغير ولا كبير ولا خبير ولا أي حدا إلا بيسأل عن تفاصيل هذه السيارة، فما بالك بأداء ركن من أركان الإسلام الحج. كيف نتعلم الحج بالصورة الصحيحة؟ ويعني اليوم حابين نحكي بتفاصيل الحج وهذه العبادة. بسم الله.
1: حقيقة الإنسان لابد أن يذكر أن العلم في كتاب الله عز وجل هو فرض، وما استعظم الله شيئا بفضله على النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلم، قال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وذنب الإنسان الذي لا يتعلم في الإسلام كبير، يعني الجهل في الإسلام ذنب عقوبته جهنم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ذنب، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ليست في شريعة من الشرائع الجهل ذنب إلا في الإسلام، يكون جاهل في أي شريعة ما حد بيحاسبك، لكن في الإسلام لا بتتحاسب. ويوم القيامة بيجي ناس وجدنا أبانا على أمة لا يقبل عذرهم. فالأصل في الإنسان أن يتعلم. نحن أول باب من أبواب الدين عندنا اقرأ، أول سورة، ثاني سورة نون والقلم وما يسطرون، أنت بين القراءة والكتابة.
2: جميل.
1: والقرآن أصلا قرآن مكتوب ومقروء، فأنت بين أن تقرأ وبين أن تكتب. فأنت أمة علم تيجي على الحج اللي هو مرة واحدة في العمر وما تتعلم، أول شيء حكم تعلم مناسك الحج للحاج فرض عين على كل حاج يتعلم. ليش؟ لأنه ما لا يسع المؤمن الجهل به
2: حيتوه.
1: أنت بدك تحج
2: لا ممكن يتوه في أي لحظة،
1: ما بزبط. طيب ما بدك تتعلم، بدك تعرف كيف تحج، كيف توقف بعرفة، وين ومتى توقف، متى تطلع، متى تنزل، شو مزدلفة، متى أوقف بمزدلفة، ماذا أفعل بمزدلفة، طب إذا راح علي مزدلفة شو بدي أسوي، طب إذا راح علي المبيت بمنى ماذا أفعل، طب متى يحق لي أن أرمي، متى لا يحق لي أن أرمي، قصة بدك تتعلم. فإنه أنا أطلع حاج والله أجيب هالشنط وهالحرامات والناس تزين لي وأحط سجاجيد هالصلاة قبل ما أطلع والمسابح والمساويك وأطلع حج وأنا مش متعلم مصيبة. فهذه رسالة من خلال حضرتك ومن خلال هذا البرنامج المبارك، إن أذنت كل حاج بده يتعلم، روح على دائرة الإفتاء، روح على إنسان متعلم، روح على إنسان يستطيع أن
2: اتفق بديني،
1: أن يلخص لك الحج على الأقل، يشوف لك كتاب. اليوم وسائل التعلم متاحة الحمد لله،
2: جميل.
1: وفي تطبيق ترى للحج الأردني، نزلت وزارة الأوقاف مشكورة تطبيق للحج الأردني، وفد الرحمن الأردن. فإن تنزل هذا التطبيق
2: حطر الإداريين كمان،
1: وفي وفد
2: جميل. اجتهاد ان شاء الله،
1: وفي كتيب يوزع على كل حاجه، الله يكتب اجر،
2: الله يكتب اجر يعني كل من يعين الحجاج على هذه الطاعه. لكن انا ما بين من يحج ومن لا يحج، احنا الاصل الكل يتعلم، لانه قد تاتي الدعوه زي ما ذكرت في لحظه يناديك الله بدك تلبي تكون جاهز. يعني الحج اشهر معلومات، احنا ذكرنا سبحان الله في اللقاءات الماضيه يسالونك عن الاهله بعدين واتم الحج والعمره لله. الحج اشهر معلومات، ما قال ايام معلومات.
1: نعم.
2: في رمضان ايام معدودات.
1: نعم.
2: في الحج اشهر معلومات، لانه بجوز كانوا يخرجوا للحج زمان من ذو القعده مثلا. ما الرابط؟
1: انت لو بدك الان تحج متمتع او حتى قارن، بامكانك انك تحج من بدايه شوال.
2: من
1: بدايه شوال حج من شوال، شوال ذو القعدة وأول عشر أيام ذو الحجة،
2: هذه أشهر
1: شهرين وعشر أيام،
2: هذا
1: وقت الحج. بإمكانك تحج، واحد اعتمر في شوال وظل مقيم، ولما أجا يوم التروية يوم 8 ذي الحجة راح على منى وبعدين وقف بعرفة 9،
2: يا سلام.
1: خلص حج،
2: يا سلام.
1: ما عندك من حج متمتع،
2: لأن هذه أشهر معلومات.
1: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج
2: نوى
1: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الرفث إتيان الأهل، الفسوق كل عمل لا يقبله الله عز وجل اسمه فسوق، ولا جدال أنت مش راح تجادل، هناك بدك تخفض صوتك. الحياة أنت اجتماع الناس مدعاة للجدال. طيب بيجي الإسلام بيقول لك لا ما تجادلش، اجتماع الناس مدعاة انك انت تحاول تبين رايك
2: ترجح رايك.
1: ايش قضيتي؟ ايش قضيتي الان ابين رايي وابين حالي؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا. الحج بده يتزود بالمؤونة، بده يتزود بالتقوى، بده يتزود بالعلم. طب وتزودوا، بدي اتزود بالمؤونة. رقم اثنين، بدي اتزود، بدي اروح حج، بدي ابدا الان أهيئ حالي إيمانيا للحج. كيف صلاتي؟ كيف سنني؟ كيف ذكري؟ كيف قراءتي للقرآن؟ تزودوا، فإن خير الزاد التقوى. تزودوا مطلقا،
2: لأنه قبله ما تفعلوا من خير. من خير، ما قالش من الخير.
1: نعم.
2: من خير بالمطلق يعلمه الله وتزودوا.
1: وأثنى على التقوى، أثنى على الزاد بالتقوى. فأنا مطلوب مني أني أتزود، لكن خصيصة التزود بالتقوى هي أدعى لأن أقطف ثمار الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب، أصحاب العقول، بدك تشتغل أنت بزاد التقوى.
2: جميل، جميل جدا. طيب الآن يعني فرض الحج، نوى الحج، أحرم،
1: اعتمر،
2: اعتمر.
1: إذا إحنا الحج الأردني، خلينا على الحج الأردني، إحنا بنحج متمتعين.
2: نعم.
1: فبيعتمر، بيسوي مناسك العمرة، بحرم، بطوف، بسعى، بحلق،
2: تحلل،
1: بعدين بتحلل، بيضل بيستنى الناس ليوم التروية. يوم التروية إن استطاع الحاج إذا ما كان ضمن الجروب يطلع على منى، وهنا في انضباط في نسك الإسلام. أنت أول إشي بتسويه أيها الحاج بتطوف في البيت، وآخر إشي بتسويه بتطوف في البيت. ليش؟ طب بلكي ضيعت إشي بالطواف الأول تلقاه بالطواف الأخير.
2: ضيعت إشي زي إيش؟
1: مثلاً ضيعت ساعتك.
2: معقول؟
1: مثلاً. يعني هذا في الحج الأصل.
2: أنا بعطيك
1: الأصل. ففي انضباط ميقات مكاني.
2: نعم.
1: في انضباط زماني. فالأصل أصلاً لقيطة الحرم لها أحكام خاصة.
2: نعم. أنا بحس أنا الطواف برمجة. هيك أنا بحس. بحس أنت وأنت عم بتطوف عم تدخل في برمجة نظام الله سبحانه وتعالى في الخلق. فأنت بتبدأ بالبرمجة وبتختم بالبرمجة وبتسهل. الله يسهل. يعني هيك بتخيلك سبحان.
1: تحليل جميل.
2: والله يعني سبحان الله، لأن الطواف لذة خاصة سبحان الله، له شكل خاص يعني،
1: وهو عبادة مخصوصة لهذا البيت.
2: نعم.
1: كل بيت من بيوت الله في الأرض
2: تصلي فيه ركعتين تحية مسجد،
1: تحيته أن تصلي.
2: نعم.
1: إلا هذا البيت تحيته تحية البيت الطواف.
2: يا سلام.
1: تطوف وبتطوف عدد سبعات.
2: نعم.
1: سبعة
2: ما فيش ثلاثة
1: سبعتين
2: ما فيش ستة
1: ثلاث سبعات
2: نعم.
1: قد ما بدك الطوف
2: هم سبعة يعني زي ما الركعتين السبعة. ركعتين
1: نعم.
2: السبعة الطواف كامل
1: نعم.
2: سبعة.
1: سبعة
2: سبعة أشواط
1: نعم.
2: جميل جدا. طيب يعني إذا أدينا العمرة الآن الحاج الأردني خلاص بيجلس في فندق
1: في
2: سكنه ليوم ثمانية. هنا نتوقف حتى نكمل بإذن الله بعد الفاصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عدنا لكم من جديد، حياكم الله متابعينا الكرام عبر أثير إذاعة حياة، وتحياتنا لك شيخ نضال، ربي يحفظك ويرعاك. في القرآن الكاميرا انتقلت معنا من الحج وأشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، إلى مباشرة فإذا أفضتم من عرفات. طب وين الطواف والسعي والوقوف في عرفات ومن اللي قبل؟ وين هذا؟
1: لأنه مش كل الحجاج لازم يسووا هيك. أجا حاج مفرد، الآن عندنا 5 أركان للحج. الركن الأول الإحرام والنية، الركن الثاني الطواف، السعي، الوقوف بعرفة، الحلقة والتقصير. إحنا بالأردن بفتوا أنه ركن من أركان الحج.
0: نعم.
1: فعندنا 5 أركان للحج. شفتك بتطلع فيها.
0: بالضبط.
1: أنا بالأردن، أنا جاي نحج، نحكي
0: أنا بالأردن،
1: نحكي عن الحج الأردني. أنت حبيبي.
0: أنت حبيبي كمان. كمان مرة.
1: عندنا بالأردن بفتوا أنه 5 أركان. الحج. أنت قرأت 4 بس هم بالأردن بفتوا أنه 5. أول شيء الإحرام.
0: نعم.
1: والطواف. والسعي. والوقوف بعرفة. والحلقة أو التقصير.
0: نعم.
1: 5 أركان.
0: نعم.
1: للحج.
0: نعم.
1: فأنت الآن جيت على الحج، أنت جيت يوم عرفة، أنت قبلها بيوم أحرمت من يعني من مكانك. وين أنا ما
0: لبست ملابس الإحرام من مكانك.
1: وجيت قبل ما أدخل على عرفة بدي أتهيأ. السنة أن أبيت بمنى يوم التروية، يوم 8 سنني أبيت. شو بدي أسوي فيه إن استطعت؟ طبعا إحنا الحاج الأردني ما بنسوي هيك. إحنا بنأخذ الناس على خيام عرفات
0: مباشرة.
1: ليش؟ لأنه شفنا إنه هاي سنة وهاي ركن من أركان الحج، ليش أضيع عليه ركن؟ فأنا السنة مش مشكلة، بس مش حضيع عليه واجب. مش مشكلة السنة. من خلال تجارب عشرات المرات والله هذا الشيء الأنسب. الله يجزيهم الخير ويعيننا ويعينهم.
0: اللهم آمين.
1: لكن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس في منى يوم 8 من ذي الحجة،
0: في ضحى ذاك اليوم. نعم. خرج إلى منى.
1: ماذا كان يفعل؟ صلى الظهر قصرا
0: دون جمع،
1: والعصر قصرا.
0: نعم.
1: المغرب معنا فيها قصر، لا تقصر إلا الصلاة الرباعية. نعم. والعشاء قصرا. ولم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام لا في موضعين.
0: نعم.
1: في عرفات وفي مزدلفة.
0: نعم.
1: نقطة آخر السطر.
0: ما في جمع.
1: نعم. إن بس هالموضعين مشان نخلص من فكرة الجمع، مجمع في عرفات ومنجمع في مزدلفة، وكل عام واحنا بخير. فطيب بعد ما خلصنا من منى، بنصلي الفجر في منى.
0: نعم.
1: يوم 9 يوم عرفات نصلي الفجر في منى.
0: هذا لمن يذهب إلى منى.
1: لمن يذهب.
0: نعم.
1: إلى منى.
0: نعم.
1: بس إحنا قلنا الحجاج الأردني
0: مباشرة بنبات في عرفات.
1: على عرفات.
0: نعم.
1: الله يتقبل.
0: نعم.
1: صلينا بعد ما تطلع الشمس، بنطلع باتجاه عرفات. عرفات لابد أن أقف فيه.
0: بالضبط. أسألك متى يبدأ عرفة؟ يوم عرفات متى يبدأ؟
1: بعد الزوال.
0: بعد الزوال أي بعد ظهري؟
1: نعم. الزوال هو انتصافه الشمس في كبد السماء. لما تروح عن كبد السماء يصير عندنا ظل كل شيء مثله، سنة وقت الظهر. هذا الوقت هو وقت الوقوف
0: بدأ
1: بعرفة.
0: بدأ عرفات.
1: بدك تجمع في عرفات ما بين النهار وما بين الليل، يعني بدك تجمع جزء من النهار
0: وجزء من الليل.
1: جزء من الليل
0: حتى يعتبر لك وقوف في عرفات.
1: في فتاوى غيرك
0: من وقف ساعة في عرفات.
1: نعم. في فتاوى غيرك في، بس احنا بنأخذ يعني الشيء العام، ما بندخلش.
0: نعم.
1: بالتفاصيل.
0: نعم.
1: في غير هيك في، ما احنا مش
0: نعم. نعم.
1: برنامج افتاء.
0: نعم.
1: لكن بدك تجمع ما بين النهار وما بين الليل. فوقفت بعرفة، ماذا أفعل بعرفة؟ عرفة مطلوب منك أول شيء، ليش سمي عرفة؟ قالوا لأنه آدم تعرف على زوجته، ماشي الحال مقبول، لأنه إحنا عرفنا الله عز وجل واستشهدنا على خلقنا مقبولة، وهذا ما أراه، وهو ما يؤيد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيين
0: وقبل التوحيد. لا شريك له. نعم.
1: طيب وأنا أتعرف على الله. نعم. هاي رقم 2. رقم 3 أنه أنا بدي أعرف وظيفتي الآن. السنة أنا وفد الله.
0: نعم.
1: الحجيج والعمار وفد الله، دعاهم إحنا الآن في مؤتمر وبدنا نلبي هذا الوفد. فأنا أخذت التعليمات في خطبة عرفة، خطبة عرفة التي ينبغي أن تجمع بعض الأمور. أولا بدي أتكلم في الدماء.
0: إحنا في حلقة خاصة في عرفات إن أحببت يعني.
1: إحنا
0: لكن يعني ما في بأس نعالج بعض التفاصيل.
1: بدنا نتكلم عن الدماء.
0: نعم. حرمة الدماء.
1: والدماء قد تكون فيها حرمة وقد تكون ما فيش فيها حرمة. يعني مش كل الدماء محرمة. لا والله في دماء عم تعتدي علي. لا هي دماء واجب إني أنا يعني أوقفها عند حتى لو تراق الدماء من أعدائي. وناس جاي تعتدي على أقصاي. لا والله لأنه أنا ما بدي أريق دماء، بدي أكون مسلم كويس، لا ما بريق الدماء للأعداء، بالعكس رحم الله امرأ أثخن في عدوه. فمش كل الدماء، إن دماءكم أنتم يا مسلمين وأعراضكم عليكم حرام
0: وموالكم لا
1: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كل دم من دماء الجاهلية تحت قدمي هذا سلمت قدمه عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم،
1: كل ربا من ربا الجاهلية.
0: اللي يقصد هون اللي هو
1: القتل، القتل بغير حق.
0: ثأر
1: أي قتل بغير حق، سواء ثأر سواء قتال للمسلمين سواء تعذيب للضعفاء، كل دم، دم بغير حق، كل ربا. فقضية الدماء رقم واحد. قضية المال قضية مهمة جدا، يعني 1350 آية في القرآن بيحكي عن المال. المال قوام الحياة، أمة بلا مال أمة مستضعفة، بتصير طب الروح مع
0: حالها بلا مال حالها مال
1: والله حالها مال الله مستعان. فإحنا المال قوة، وأتى الإسلام ليجعل من المسلم مسلم قوي قوي ماليا. فكل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي هذا سلمت قدمه. ثم بعد ذلك عرج على منظومة الأسرة، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله. طبعا لما تطلع أكثر من نص الخطوة تكلم في منظومة الأسرة، خطاب الاجتماعي، تكلم لنا في الدماء، تكلم لنا في الأموال، تكلم لنا في الأعراض، تكلم لنا في النظام الاجتماعي، تكلم لنا في النظام الجاهلي اللي كانوا يعيشوه، تكلم لنا في البلاغ. ألا هل بلغت؟
0: اللهم
1: فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم
0: فاشهد.
1: وكل الأمة. فالآن أنا أخذت التعليمات اللي أنا بدي أسويها، بروح بقسم حالي جروبات في منى، الأصل هيك راح أقسم حالي جروبات في منى، بتشاور أنا والناس اللي معاي اللي أنا طالع معهم حاج، شو بدنا نسوي؟ بنروح بنرمي الجمرات مع كل المسلمين، ترمي الجمرات، عندك عمل نهاري ترمي الجمرات بالنهار، وعندك عمل ليلي إنك تبات. فأنا بروح برمي الجمرات، بختلط بالإثيوبي، بختلط بابن غزة، بختلط بابن مصر،
0: للأسف غزة ما في حجيج، الله المستعان،
1: يا رب. فبختلط فيهم كلهم، يا رب يعني شو بنقدر نخدمكم. فبشكل منظومة عملية. وانت بتطلع أكثر شيء احنا بنسويه في الحج، انا من بيت في منى، والآن سأعرج على منى. طلعنا من عرفات أخذنا هاي التعليمات، مباشرة بدنا نروح ندخل الحرام.
0: في عرفات نعترف بذنوبنا، وين كمان قال يعني عرفة لأنك تعترف بذنوبك بين يدي الله.
1: كلها اجتهادات. لا هل في حديث؟ لا ما فيش.
0: عرفة ليست جبلا لكل من يتابعنا،
1: لا
0: يعني عرفة صعيد.
1: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. احنا في خيمنا عرفة، ومش صح انه انا والله اروح واضيع الناس
0: واطلع الجبل وانزل على الجبل ومرمط الناس
1: وناس تستناني. مش شيء صحيح.
0: مش الصح.
1: لا مش شيء صح.
0: جميل جدا. انا ذكرت ذلك لانه ثم افيضوا أو فإذا أفضتم من عرفات. أنا ماشي مع تسلسل الآيات.
1: فاذكروا
0: الله عند المشعر الحرام.
1: شوف بعد عرفات
0: طبعا طول اليوم نذكر ربنا،
1: وصلك لمزدلفة.
0: أنا فاهم، بس قصدي أنا من أول الحج وأنا بذكر في ربنا، ربنا بيذكرني يقول لي فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
1: بعد كل عبادة في ذكر، أقم الصلاة لذكري، إذا لقيتم فئة فاثبتوا
0: واذكروا الله.
1: واذكروا كل قبل الذكر، كل ما تيجي لا هو بترجع اذكر ربنا عز وجل.
0: الذكر ايش مقصود فيه هون؟
1: الذكر هو حالة القلب مع لفظ اللسان. حال ومقال باختصار، يعني حتى
0: جميل.
1: هو حال ومقال.
0: جميل.
1: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طب بينهم في شيء اسمه وادي المحسر، ما ذكرهاش، انت بدك تمر عليها سريعا. طب شو وادي المحسر؟
0: الواحد هو في الباص لا بيدرى عن محسر ولا بيدرى مش عن محسر ولا بيدرى عن شيء.
1: بس لازم الناس تتعلم. والله أكيد. هاي الحالة الشعورية دكتور محمد أكيد. تورث في القلب خشية
0: طبعا لا شك.
1: يعني بتقول لهم ترى هذا وادي المحسر. طب شو هو وادي المحسر؟ هذا اللي ربنا أهلك فيه أبرهة الأشرم اللي أجا يعتدي على بيته. أجا يعتدي على بيته فربنا أرسل الطير الأبابيل. إحنا إذا بنمر من أماكن العذاب بنمر مسرعين، مش نقعد نتصور ولا والله هون ربنا أهلك فرعون ولا هنا قرى ثمود ولا قرى إذا مررتم بديار الظالمين مروا مسرعين. بنمر مسرعين من وادي المحسر، بنوصل عند المشعر الحرام، بنوقف. شو ليش بنوقف؟ نجمع الحصى، طبعا أنا بدي أحكي تشبيه، التي وقعت من في الطير الأبابيل. هنا في مرحلة انقلابية في التاريخ.
0: نعم.
1: هنا في أمة موكل إليها الدفاع، ولم يوكل لأمة قبل بني إسرائيل الدفاع عن الدين. بعيد كل الأمم السابقة بيجيهم أمر الله يا بيطيعوا يا ربنا بنزل عليهم عذاب.
0: نعم.
1: بنو إسرائيل بعد أن أنزل عليهم الكتاب أصبحوا أمة مكلفة مثل ما بقول الطبري وابن كثير رحمة الله عليهم.
0: نعم.
1: أصبحوا أمة مكلفة. مشان هيك ربنا عز وجل في بداية الإسراء قلنا وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أصبحت أمة مكلفة لازم تروح تقاتل. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله فأنا بدي حق الدين وأنا يا رب جندي من جنودك. في في في فترة من الفترات ما بين بني إسرائيل وما بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام تعطل هذا القانون فتولى الله عز وجل الدفاع عن مقدساته
0: للبيت ربنا يحمي
1: للبيت ربنا
0: ما قاله عبد المطلب
1: جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب. طيب الآن ما دام إحنا أمة مكلفة وجايين نقول لبيك اللهم لبيك يا رب أنا الآن بدي آخذ الراية من الطير الأبابيل وبدي آخذ هذا الحجر بحجم الحجر اللي كان في تلك الطير فأنت بصير تنقي هذا حجر صغير هذا كبير
0: بين الحمصة والفولة
1: تخيل يعني أنت
0: نعم.
1: هذا الوزير مطمل وبلم حجار وبعد
0: صحيح.
1: شيخ أجمع 49 ولا 70 بقول له أنت بدك تتعجل ولا تتأجل فبدي أجمع يا بين 49 يا 70
0: هو يجمع كل الحصيات ولا يجمع فقط السبعة اللي سبعة يعني في رأيي
1: هسه بصير أني أجمع السبعة وبصير أجمعهن كلهن بس الأول أني يعني القول الفصل أني لازم أجمع السبعة هذول
0: سبعة تبعون للصبح
1: تبعون بكرة لو جمعت السبعات الجايات في أي مكان ما في مشكلة
0: نعم.
1: ما في مشكلة ولو جمعتهن كلهن من هون
0: برضو ما في
1: مشكلة طب بدي أجمع الحصيات شو بدي أسوي بدي أعلن يا رب هذول الطير الأبابيل جندك اللي نصروا دينك أنا يا رب بدي أنصر دينك وبدي أعلن يا رب أني أنا جندي من جنودك فأنا أخذت هاي الحصيات وهيني بدي أوقف على باب المشعر الحرام
0: نعم.
1: ولا بدي أسوي إشي إلا أنه أنا بدي أستشعر أني جندي من جنودك
0: جميل.
1: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
0: يا الله.
1: من قبل إيش
0: من قبل الدين أو من قبل الحج أو من قبل يعني ترى خطيرة
1: طيب خليني أنا خطيرة. أعطيك رأيي
0: لأنه خطيرة بصراحة
1: وإن كنتم من قبله من قبل
0: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
1: من قبل هذا النسك الذي ستنتقل فيه فكرة التنظير إلى التطبيق أنتوا ضالين
0: يا الله طبعاً كنا كويسين بنصلي وبنصوم وبنطيع
1: كل هذا تنظير إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تطبيقات الحج له تطبيقات إنك تعلن جنديتك لله عز وجل وإن كنتم من قبله أنا الآن وقفت على باب التنظير لباب التطبيق قلنا في حلقة سابقة بكرة بس أرمي جمرة العقبة الكبرى سينتهي
0: التلبية
1: وتبدأ التكبير
0: نعم.
1: سينتهي قولي لبيك اللهم لبيك وأبدأ
0: الله
1: بقولي الله أكبر
0: الله
1: هي مرحلة انقلابية نعم. في حياة الحاج أنا الآن وإن كنتم من قبله لمن الضالين قبل إيش قبل ما تنتقل من أنك بدك تضلك في التنظير أنت ضال الآن متى بنتهي فترة الضلال عند الإنسان لما يروح على التطبيق مشان هيك إحنا مش أمة التنظير إحنا أمة التطبيق إحنا من أول ساعة أمة كل مسلم إله فيها عنا أعمال
0: طب جميل بعض الناس هتمروا لكن مش هتدرى لا عن مشعر حرام ولا عن يعني بالأخير مزدلفة بتحكي أنت عن منطقة مزدلفة
1: نعم.
0: زي ما بنحكي منطقة تلاعلة منطقة
1: نعم.
0: الشمساني
1: نعم.
0: تسمح لي نتوقف عند هذه الجزئية بفاصل بعدها نعود حتى نستكمل هذه التفاصيل إذا أذنت لنا وكذلك المستمعين الكرام إذنونا بفاصل بعده نواصل بحول الله ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى النور. حياك الله مجددا شيخ نضال، ربي يحفظك ويرعاك. فعلا الناس ما بتعرف في مزدلفة ولا مش مزدلفة، وفي ناس فعلا بتتكاتل يعني بيكونوا خلص طلعوا من مزدلفة. طب احنا ما وقفنا مزدلفة، ما هو في علامات في الـ في الـ في الحد، حدود مزدلفة،
1: علامات الصفر.
0: بالضبط، انه حدود مزدلفة، وهون داخل مزدلفة وانت هون برا، والشرطي سمح لنا ندخل وسمح لناش ندخل، ما قدرناش نصلي وصلينا، والموضوع مش مزحة يعني، موضوع عليه دم.
1: جزا الله خيرا حقيقة القائمين في هذا البلد. يعني أنا مش من عادتي أجامل ولا،
0: لكن الحمد لله،
1: لكن من فضل الله، من فضل الله في هذا العام أجري لكل إنسان بده يكون مرشد امتحان، وعقد له دورة، وعقد له مقابلة خاصة.
0: حلو.
1: يعني في دورة، وبعد الدورة في امتحان، بدك تجتاز الدورة، بدك تجتاز الامتحان، وبده يعقد لك مقابلة.
0: نعم.
1: وفي عندك تطبيق، وفي عندنا مع الحملة الأردنية من فضل الله مجموعة من دائرة الإفتاء على كل جروبات موجودة مشان تفتي. فاليوم أنا ضعت، ما ضعتش، ما إلي عذر،
0: وقفنا في مزدلفة ما وقفناش،
1: إحنا طالعين معك في كل باص في مرشد، في كل طيارة في مرشد، في كل جروب في عندك واحد من دائرة الإفتاء.
0: نعم.
1: كل الحجاج على الجروبات، في عندك تطبيق، هذا التطبيق بتبعت عليه سؤالك بيجيك الجواب. لا عذر لأحد اليوم يقول بعرفش. طبعا انت لازم تتعلم من زمان.
0: نعم.
1: لكن انا في
0: قصدي لا بتعلم، انت في الطريق مرة قول باصات ما خلوكش توقف، وقفوك في الباركينج، الباركينج برا مزدلفة، الباركينج ترى قصص يعني. صحيح. سبحان الله، اللي حج بيعرف انه في قصص.
1: تطبيق الأردن.
0: نعم.
1: بتستخدم الموقع تبعك بدون انترنت.
0: جميل.
1: تستخدم انت وين؟ موقعك بدون انترنت.
0: بدون انترنت.
1: فيعني محاولة انه يا رب نسهل على الناس. طيب انا ضعت وخربطت، بعدها اسأل امورك ان شاء الله سهلة، مش مشكلة يعني. وقفت ما وقفتش من ذبحك
0: من ذبحك.
1: هو الوقوف بمزدلفة واجب.
0: واجب.
1: يعني مش ركن يعني، مش نعم. مش من الناس تستهين
0: بالضبط.
1: فيه
0: بالضبط.
1: لا
0: بالضبط.
1: هو يعني في عندنا الأركان هاي بدك تجيبها، أو حج فيش.
0: نعم.
1: حج.
0: نعم. نعم.
1: عندك واجبات تجبر. عندك سنن يعني لا تجبر، ويعني ولو ما أديتها إن شاء الله حجك تام بأمر الله.
0: يعني قصدي لو مروا ما صلوا المغرب والعشاء في مزدلفة، عليهم إشي؟
1: دام عليهم إشي.
0: مروا من مزدلفة مرورا، ما مكثوا، ما أقاموا ليلا.
1: شوف الآن هذا بحكم، وبحكم الظرف. يعني احيانا
0: الشرطي في سالم الساوس الشرطي والله خلانا نوقف صار ملايه الباص،
1: الشرطي ما بيخلي
0: يعني،
1: ما بيخلي.
0: طبعا كان عام مزدحم جدا.
1: نعم.
0: وكانت
1: صارت معنا. نعم. صارت معنا. ان شاء الله يا رب انه ربنا يسهل. لكن انت في كل هالظروف الطائرة في لها طارئة، في لها احكام خاصة. يعني احنا اول عام قلنا لكثير من الحجات في منها ما لهاش مكان ومش قادرة تنام على المكان هذا، أفتونا الله يكرمهم دائرة الإفتاء فينها تقعد في فندقها في مكة.
0: نعم.
1: وتوكل وما عليها شيء.
0: نعم.
1: ففي أحكام خاصة.
0: سبحان الله.
1: فإحنا الحمد لله يعني الفقه
0: قصد منه الحج في حملة في تفاصيل.
1: نعم.
0: في إداريين.
1: نعم.
0: فوكل أمر الإداري
1: في إداريين. وفي مرشدين دينيين، وفي ناس أهل علم واختصاص، وفي ناس حجوا يعني.
0: نعم.
1: الله يكرمك 10,000 حجين. الله. ما شاء الله. الله يبارك لك، طول عمرك.
0: اللهم اغفر لنا.
1: الله يبارك.
0: اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. الله يبلغنا.
1: اللي بده شيء يتصل على الدكتور على طول. الله يبارك لك.
0: الله يغفر لنا. طب أهل الأردن وأهل كل أصقاع الأرض لن يذهبوا إلى مزدلفة، شو الشيء اللي نتعلمه من مزدلفة لغير الحج؟
1: بدك توقف على حرمة الله.
0: يا سلام.
1: أنت على باب، على باب الحرمة بدك توقف، تكون وقاف عند حدود الله. هي مزدلفة كلها هو بوابة الحرم، وقف أي باب من أبواب الحرمة، تلك حدود الله فلا تقربوها.
0: يا الله.
1: وقف عند حدود الله. هذه رسالة مزدلفة لكل إنسان لم يحج.
0: سبحانك يا رب. يعني سبحان الله، الإنسان هيك هو بفكر، طب اللي ما بدي يحج هو في مزدلفة بالنسبة له. طب أنا بس بقرأ هاي الآية، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طب أنا ما راح أحج، إذن وقف عند حرمات الله ثم أفيض رد كرر. ثم أفيض، فإذا أفضتم ثم أفيض من حيث أفاض الناس.
1: بدك الآن هذا طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج، يختلف عن طواف القدوم، يختلف عن طواف الوداع. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. يعني ركن يعني لا يتم حج الإنسان إلا به.
0: طواف الإفاضة
1: اللي هو بعد عرفة،
0: هذا المتمتع
1: اللي هو يوم العيد كله
0: كله بيطوف،
1: كله بدك تطوفه، ما جبتوش بدك ترد تجيبه، بدك لو روحت على بلدك بدك ترد ترجع تجيبه، ففيش لا مناص انك تجيبه. هذا ركن
0: طواف الحج،
1: هذا طواف الحج
0: هو زي سعي الحج.
1: تمام، سعي الحج ممكن تقدمه
0: تجمع
1: بس
0: بالضبط ممكن تسعى قبل ما تطوف.
1: نعم. نعم، لكن طواف الحج اللي هو هذا بده يكون بعد يوم عرفة، أول نعم. يوم العيد
0: نعم.
1: بدك تطوفه. طبعا أول يوم العيد في حالات
0: نعم.
1: في حالات ممكن ما يكونش أول يوم العيد
0: نعم.
1: لكن إحنا هون
0: بالطبيعي
1: يوم العاشر من محرم من طوف هذا الطواف.
0: من لم يطوف بالبيت أين يطوف قلبه؟ اللي ما راح يطوف السنة هاي ما راح يروح حج، ماذا عليه في الطواف؟
1: موضوع فكرة أنه أنت تروح اليوم على الطواف هو يوم الحج الأكبر، إن الحج في إن حج أكبر وحج كبير وحج أصغر.
0: بالله عليك هاي
1: قالوا أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما هو يوم الحج الأكبر؟ هو يوم النحر.
0: يوم النحر،
1: يوم النحر
0: اللي هو أعظم أيام الله،
1: يوم العيد،
0: يوم العيد، يوم تلاق فيه الدماء لله سبحانه وتعالى،
1: هو يوم الحج الأكبر. هذا يوم الحج الأكبر فيه شعائر. أولى هذه الشعائر أنك أعلنت يا أيها الإنسان جنديتك لله عز وجل تطبيق عملي. فأنت اليوم ما طفتش، ما أفطتش من عرفات، كان لزاما عليك أن تستمسك بخمسة أمور. أول صحيح. هذه الأمور، يا رب أنا جندي من جنودك، وين ما بدك حطني.
0: نعم.
1: رمي جمرة العقبة الكبرى. ثاني أمر، يا رب أنا راسي وأنا ذليل، وهاي شعراتي الحاج بحلق شعره، يا رب أنا ذليل بين إيديك والذل نعم. بين يديك عز يا الله، عزني يا الله. رقم ثلاث النحر والنسك، وهنا يشترك فيها الحاج ويشترك فيها غير الحاج. يعني ممكن أن تذبح الهدي أضحية، والحمد لله اليوم الأضحية قد تذبحها في بلدك، قد تذبحها في غير بلدك، قد ترسلها إلى إخوانك في غزة، في الصومال، في اليمن، فتشاكل الحاج في رمي الجمرات، أن تعلن جنديتك لله، في الإذعان لله بالحلق، في الهدي والطواف. الطواف هناك عهد بينك وبين الله. بسم الله والله أكبر. ابن عمر سبحان الله ما قرأت هذه العبارة من لما قرأتها، ما طفت بالبيت إلا استحضرتها.
0: يا الله،
1: من استلم الحجر فكأنما عاهد الله. حتى هو يقول مقولة ابن عمر وليست حديث، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من استلمه بيمينه فكأنما عاهد الله، مش حديث، هو مقولة لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأنت بيش بتبايع ربنا يا أيها الإنسان؟ بماذا تعاهد الله؟ لما تروح تسعى وتطوف بين الصفا والمروة، تطوف إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهو تطواف. لما تقف على تلة الصفا وتقول هذا الدعاء، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وتستشعر أن أناس قدموا لدين الله من هناك، وأنه كان يمر النبي عليه الصلاة والسلام على آل ياسر، سمية وياسر، وقد أخبر بموعد إعدامهما.
0: يا الله،
1: يعني حيقتلوا بكرة. طب شو بدي أسوي أنا؟ ما عندي خيار إلا أني أصبرهم.
0: يا الله،
1: طب استسلموا، اضعفوا، لا ما في عندك خيار. إما أن تحيا عزيزا أو تحيا عند الله عزيزا، ما في خيار وسط. صبرا آل ياسر، طبعا صبرا إعرابها في اللغة العربية مفعول مطلق.
0: نعم.
1: اصبروا صبرا. لا يعني تخيل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده ساعة من الوقت أن يلقي عليهم كثيرا من المواعظ.
0: صبرا عليه.
1: اختصار.
0: فإن موعدكم الجنة.
1: يعني ربما كان يسحب أولئك. أنا أتخيل هذا المشهد، لم يستطع أن يسمعهم إلا هذه الكلمات، فاختصر حتى في اللغة العربية مختصرات. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، حتموتوا بس عند الله الجنة. كلهم استشهدوا، عمار وياسر وسمية، ولكن عمار تأخر استشهده إلى حين. فهذا الطواف وهذا السعي، أنت تستطيع وأنت في بلدك يا أيها الإنسان أن تستحضر هذه المخرجات ولو لم تكن حاج، فحري بالمؤمن أن يستحضر هذه المخرجات.
0: جميل. فإذا قضيتم مناسككم، أنا ماشي بالآيات، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. ذكرنا قبل
1: نعم.
0: يعني سبحان الله أن قريش كانوا يذكروا الآباء ويمجدوا الآباء ويعظموا العشيرة، وكنت أنا طلب

0: حاب انه هيك نعرف اكثر بصراحه عن
1: من هذا الجاهليه يعني. التي نعيشها مثلا ان ترتبط قوميا او ان ترتبط قطريا او ان ترتبط دينيا. انا هل ارتباطي قطري؟ انا بس بنتمي لبلدي، انا من الاردن بس بدافع. طب والاقصى مكة وليبيا وسوريا وتونس ومصر بلدي،
0: ان يعني هذا اراد المحتل ان يفعل بنا ذلك.
1: انا مسلم. هذا شر، هذا طاغوت، هذا صنم، هذا صنم اليوم. هذا صنم. ان اقدم مصلحتي على مبدئي، هذا صنم يعبد في الارض من دون الله.
0: نعم.
1: الاصنام كثيره جدا يا دكتور محمد، لا حصر لها. اي طريق يخالف منهج الله هو صنم طاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فكل ما تجده على غير هدى الله عز وجل هو صنم وطاغوت. وما أكثر هذه الطواغيت. أنت اليوم بتعيش نظام الأنا، ما دام أنا بخير وأموري تمام وحتى لو إخواني انذبحوا عادي، هذا صنم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من وقف موقفا يقتل فيه رجل ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله.
0: يا الله.
1: طب موجود أمة إسلامية تذبح
0: يا الله،
1: تنحر، موجود أقصى يغلق ويدنس، وناس ما بسوا شيء اليوم عم بتحكموا في أقصانا، عم بتحكموا في أسرانا، موجود أسيرات في سجون الاحتلال. طب تركهم أليس طاغوت؟ مش طبعا باتفاق علماء الأمة، علماء الأمة متى بحطوا الاستطاعة في نصرة الأسير؟ قال: إن كان رجلا. باتفاق علماء الأمة نصرة الأسيرة الأنثى فرض عين على كل مسلم.
0: يا الله.
1: اتفاق
0: يا الله.
1: لم يحنث بهذا عالم فيما أعلم.
0: يا الله.
1: قال لك: إذا كان رجل ممكن يصبر. طب هذه أسيرة، هذه عرضك هذه. طب كم من أسيراتنا من عذبات، من اغتصبات، من دنسات، من أهينات، من طب تركهم؟ هذا طاغوت، هذا صنم في الأرض من دون الله. فكثيرة هي الطواغيت دكتور.
0: مررت بين هذا والحج. إحنا اليوم الحج عبادة ما فيها ذكر من هذا الكلام، عبادة فيها طواف وسعي وحلق وتقصير وشعيرة وبنروح وبنرمي وبنسهر بالليل في منى ونجلس ونبيت و وين هذا الكلام من مما تتفضل به؟
1: أخذنا من عرفات، خرجنا إلى منى. منى أنت ماذا تفعل في منى؟ أنت لا تفعل شيئا في منى. طبعا أنت عم ترمي الجمرات، عم تعلن الوحدانية لله، عم تجتمع مع الناس، عم تتبع ملة إبراهيم، عم تحيي الملة الإبراهيمية. ولكنك هناك في منى تستحضر أن رسول الله هناك اجتمع بالنفر الأول الذين أقاموا دولة الإسلام. هناك في منى اجتمع بالستة من الأنصار، ثم بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية. وعرف الأنصار أن لهم مهمة. في بيعة العقبة الثانية إيش قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لما رأوا ضغط على الإسلام قالوا: يا رسول الله، لو أمرتنا لنزلنا عليهم بالسيوف. فقال لهم: لم نؤمر بعد. فأنزل الله: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن الصحابة فهموا أنه هون تعليمات بدي أخذها وبدي أطبقها وبدي أجتمع مشان أنصر الدين ومشان أعلي راية الدين. منى مش هي أيام أكل وشرب، ممنوع تصوم، ممنوع تسوي لأي شيء. طب أنت عايش في مؤتمر، أنت وفد الله عز وجل، بدك تجتمع حتى تحقق مخرجات ما أخذته من عرفات.
0: أسأل الله أن يعيننا أن نحقق هذه الغاية الأسمى للحج. الحج ليس مجرد طواف وسعي، ومع فضل هذه الطاعات كلها، لكن الحج غاية واضحة أن نقيم الدين. أسأل الله أن يعيننا على ذلك. جزاك الله كل خير شيخ على هذه الكلمات الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن نؤدي هذه الفريضة على أفضل صورة، سواء كنا ممن يلبي نداء الله هناك حجاجا لبيت الله الحرام، أو ممن يقف في كل مكان في شتى أصقاع الأرض. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ذلك. دمتم بخير، دمتم بمعية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: أحلى حياة في طاعة الله.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، يكثر السؤال ويتكرر السؤال التقليدي في كل عام لمن نوى أن يتقدم إلى الله عز وجل بأضحية في سبيل الله عز وجل، هل يحلق شعره وأظفاره أم يمسك عن ذلك؟ هذا ورد في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنص الحديث: فليمسك عن شعره وأظفاره. وكان هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذلك من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره سنة وليس فرضا، تأسيا بالحجيج الذين حضرت عليهم محظورات الإحرام، يعني كأنه نوع من الشعور بأنك إن لم تحج فأنت كالحجيج بهذا السلوك وبهذا النسك إن نويته، لكن إن لم تقدر عليه فلا حرج، لأن هذا من السنن وليس من الواجبات. هنالك أناس طبيعة أعمالهم، طبيعة ظروف حياتهم تحول دون أن يطبقوا هذه السنة، فلهم الأجر والثواب بذلك إن شاء الله. إذن هذه المسألة من السنن وليست من الواجبات، ولذلك الأمر فيه سعة، وديننا جعله الله عز وجل دين يسر وليس دين عسر، بالعكس، وما جعل عليكم في الدين من حرج كما قال الله سبحانه وتعالى: أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الصحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أفهم.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
4: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بين صفحات المجد التي أسعدتنا مفرداتها بكل الفخر. قادمة نفرد لها مساحة الأمل لبلوغ أحلامنا أندية ومنتخبات.
1: النشامة يفتحون أبواب القارة.
0: الرياضة فوز وخسارة في مشهدي الخيبة والابتسامة، لكننا نقدمها بلغة الروح الرياضية، ومعنا الكل رابح. البطولات بكل التفاصيل والأحداث بالخبر والتحليل في حلقتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء معي أنس شويكي عبر أثير حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما أعظمها من زيارة إلى بيت الله الحرام للمعتمر والحاج عندما يزور بيت الله الحرام ويزور بيت سيدنا إبراهيم الخليل. إن هذا النسك العظيم أيها الكرام للحاج والمعتمر إنما يزور بيتا كريما خلد الله ذكره وخلد أعضاءه بما فعلوا من خير عميم لأمة الإسلام ولأمة التوحيد. إن إبراهيم الخليل هو الذي حطم الأصنام، وهو الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ونحن نتبع ملة إبراهيم ونصلي عليه كما نصلي على سيدنا محمد في صلاتنا في التشهد. وهذا البيت الكريم أيها الكرام ضرب لنا المثل العظيمة في رعاية بيت الله. فمن الذي بنى هذا البيت الذي يزار ويعظم؟ إنه إبراهيم، وساعده إسماعيل عليهم السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إن هذا الولد قد ربي في بيت النبوة وكان ولدا طائعا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. أن لنا مثل هذا الانقياد، مثل هذه الاستجابة. هذا هو إسماعيل أبو العرب. وإن زوجة إبراهيم تلك المرأة الصالحة، تلك التي خلد الله تعالى سعيها بين الصفا والمروة عندما كانت تبحث عن الماء لوليدها إسماعيل، فها هي تجتهد وها هي تصعد وها هي تنزل ومن باب أخذ الأسباب. إن القصة لا تقف عند هذه المشاهد، ولكن هنالك رجم الجمرات حيث تراءى الشيطان لإبراهيم الخليل يقول له يا إبراهيم هذا حلم وإياك أن تنفذ ذبح ولدك. هكذا يريد الشيطان من الإنسان أن يخالف أمر الله. ولكن إبراهيم عليه السلام أخذ الحصيات وأخذ يحصب ويرجم بها إبليس اللعين. إذن أخي الحاج أخي المعتمر، أنت في زيارة كريمة، وإلى زيارة كريمة إلى بيت كريم صلى الله على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد والحمد.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: يكون زورونا في مجمع ماجيك جرو ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار
2: بس ب 145.
1: تآلف الخير وكلنا وتوكل 06-200-55-99.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: الله
5: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير وكلنا وتوكل 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. كل شعيرة من شعائر الإسلام شرعها الله سبحانه وتعالى فإنها تعمل على زيادة العلاقة مع الخالق سبحانه. كل منسك جعله الله تعالى للعبادة فهو طريق للوصول إليه سبحانه وإلى زيادة منسوب التقوى في قلب المؤمن. وأيام العشر من ذي الحجة موسم عظيم من مواسم القرب وملء القلب بالمكانة الحقيقية لله تعالى فيه، ولذلك كان الذكر والتكبير والتلبية من أعظم ما شرع الله تعالى في هذه الأيام المعلومة المباركة للحاج ولغير الحاج. يقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام ذي الحجة الأوائل، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام بكثرة الذكر، فقال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فهذه الأيام هي أيام التعظيم والتوقير والعيش مع الله تعالى، فالخلوة به سبحانه لها طعم خاص مميز. فهذه الأيام هي أيام التعظيم والتوقير والعيش مع الله، لها طعم الأنس والفرح بالقرب من الخالق جل في علاه. والعمل الصالح في هذه الأيام يحتاج إلى دافع محرك، وأعظم محرك لذلك العمل تعظيم مقام الله تعالى في نفسك. ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى بالذكر ليبقى جلال الله حاضرا في نفوسنا، فتتحرك أفئدتنا وجوارحنا في طاعته سبحانه وفي البعد عن معصيته. فحقيقة الذكر تحمل معنى التذكر، ومن يذكر الله تعالى فهذا دليل على أنه مستذكر له، لم ينسه ولم يغب الله سبحانه وتعالى عن باله، أي أن الله تعالى له مكانة في قلب العبد. ومن يذكر الله تعالى يعبده، ومن يذكر الله تعالى لا يعصيه. وأعظم ما يذكر فيه الله تعالى في هذه الأيام العظيمة التكبير، والتكبير يحمل معان جليلة، منها استشعار تعظيم الله تعالى وأنه ليس شيء في الدنيا أكبر من الله تعالى في قلب العبد، لا المال ولا الولد ولا الزوجة ولا المناصب، سيبقى منها شيء للعبد. ليس لك أيها العبد إلا صلتك بالله تعالى واستشعار عظمته وأنك داخل في رحمته، فلولاها والله ما كنت في الدنيا، ولولاها لن تدخل الجنة. فليعرف كل واحد منا مقامه الحقيقي. ومن أجل معاني التكبير أيضا أن نداء الله تعالى للعبد لا يسبقه نداء أحد، فإذا نادى للصلاة فلبيك ربي وسعديك، ولا شيء يقدم على أمر الوقوف بين يديه. وإذا طلب من العباد أمرا أو نهى نهيا فأمره سبحانه مقدم على كل الأهواء وعلى كل الشهوات. وما كان لنا أن يكون لنا الخيرة من أمرنا، وقد اختار ربنا لنا شيئا. ألم يقل سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومنها أيضا تنزيه الله تعالى عن النقائص وإثبات صفات الكمال له، ليس في القلب فقط بل بالجوارح أيضا. أيها الكرام والكريمات، أيام العشر من ذي الحجة أيام ذكر لله تعالى، جعلها الله من أجل استجلاب

0: بيت الله الحرام فحسب، بل الأمر لكل مسلم في كل بقعة من بقاع الأرض. وقد شرع الله الذكر والتكبير لنا في هذه الأيام على هيئات وأشكال، منها المطلق ومنها المقيد. أما المقيد فيختص بخمسة أيام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاث، فالتكبير فيها مقيد بعد كل صلاة، شعيرة من شعائر الله في هذه الأيام المعدودة. وأما المطلق فيبتدئ من أول أيام ذي الحجة، وفيه من المعاني الجليلة ما فيه، فالذكر في هذه الأيام على كل حال وفي أي وقت وفي أي مكان، وليكن شعار الأمة كل الأمة الله أكبر الله أكبر. ففي بيوتنا وعلى موائدنا وفي جلساتنا وفي أعمالنا وفي أزقتنا وشوارعنا وفي مساجدنا وفي سياراتنا وتنقلاتنا في كل مكان وعلى كل هيئة. فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون إلى الأسواق في أيام ذي الحجة، يطوفون الشوارع وبين البيوت، يذكرون الناس بالله تعالى ويكبرونه، ويكبر الناس بتكبيرهم الله أكبر الله أكبر، تكبيرا يهز أركان دواخلنا قبل أن يجلجل في كل مكان. فالله أكبر من كل كبير في هذا العالم، والله أكبر من كل من يرى نفسه عظيما في الأرض. فعظماء الأرض وكبراؤها مهما علوا فعلوهم في الأرض وتحت أمر الله تعالى. وإذا أراد العلي العظيم الكبير أن يطفئ جذوة علوهم أذن للحق أن يسود في العالم بل في الكون كله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أفضل أيام السنة. يا أهلا وسهلا في أيامنا العشرة من ذي الحجة. اشمعنا أيام؟ لأنه إذا بدنا نتطلع على عشرة أواخر من رمضان هي تجي علينا في الليالي والأيام، بينما في عشرة من ذي الحجة الأيام يا جماعة في النهار نسعى إلى عمل الخير. أهلا وسهلا فيكم في أيام مباركة تفصلنا عن عيد الأضحى. أهلا وسهلا في برنامجكم التربوي الأسري الذي يخرج من بيوتكم حتى نستطيع أن نصلح الحال في برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطشات مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم.

0: الغالي.
1: يا سلام يا سلام على أجواء الشعائر التعبدية، يا سلام على الله أكبر لما تملأ المكان، لما تملأ بيوتنا ويدخل فيها السكينة. والله تعبنا خلال السنة، تعبنا من المدارس والتدريس، تعبنا من ملاحقة الأطفال، من أولادنا المراهقين، من أولادنا اللي بالابتدائي ومن المشاكل، تعبنا من الأزواج اللي جايين تعبانين وبدهم راحة وبدهم أكل، تعبنا الأوضاع الاقتصادية، وكل هذا يقف في هذه الأيام المباركة. تسكن بيوتنا في تكبيرات العيد من أول يوم، من مبارح وأنا بس مشغلي في بيتي تكبيرات العيد حتى تحل فيها البركة وندخل مع أولادي في أجواء عيد الأضحى. أهلا فيكم، وبهذا المقام أنا بدي أشكر الشباب. أنا دائما يمكن ما بذكرهم، لكن ما تتخيلوا قديش هذا البرنامج هو برنامج ينجح بجهود الشباب خلف الكواليس. يعني نفسي أشكر من أعماق أعماق قلبي البشمهندس محمود، ما تتخيلوا قديش هذا الإنسان كان أحد الناس الداعمين لوجودي في هذا المكان، الداعمين لهذا البرنامج، وهو في ميزان حسناته من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنا اليوم بحكي لكم بشمهندس محمود من الناس اللي حكى لي دكتورة استمري وودي بروبوزل وسوي واعملي، هذا الحقيقة قبل سنوات. وأنا اليوم أحكي لك يا محمود أنت مأجور في ميزان حسناتك، ميزان حسنات أبو هاشم اللي بتحملنا، ميزان حسنات عبد الرحمن هالشخص الطيب الكريم اللي لو تشوفوا من سمته تميز وقديش هو حد عن جد هيك طيب وكريم الخلق. وبدي أحكي لكم عن الشباب يزيد، وبدي أحكي لكم عن كريم، هدول الشباب اللي بيرنوا على تليفوناتكم بتواصلوا معكم بيعملوا الريلزات، الله يجبر خاطرهم ويرضى عنهم في هذه الأيام الفضيلة. شكرا من القلب لكل من يعمل وراء الكواليس، احنا بس بنطلع هيك صورة ملمعة، لكن يا الله نيالنا فيكم يا شباب. طبعا شو بحكي لعبد الرحمن؟ دكتورة شو الموضوع عشان نكتب تحت؟ بحكي له العيدية، بقول لي نعم دكتورة، بقول له العيدية يا زلمة العيدية العيدية، فالرجال دخلوا في منطقة الخطر. العيدية يا ترى انت مين بتعيد ومن أولى الناس في هرم العيديات؟ أغششك ولا ما أغششك؟ مين أولى الناس في هرم العيديات؟ أغششك ولا ما أغششك؟ اليوم رح نحكي عن العيدية لمن تعطى، ورح نحكي عن حساسية الرجال. قال يعني إنهم رجال حساسين، صار مبعوث لي أكثر من 10 مسجات بتحكي لي هل الرجل بحس؟ يا ويلي يا ما هذا السؤال، فيجب أن نجيب عليه. رح نجاوب على أشياء كتيرة، ولكن لازم نحكي لكم أرقام التليفونات عشان تتواصلوا معنا. 06-516-5020 06-516-4020 06-516-2060 و06-516-2020. الله أكبر الله أكبر في هذا البرنامج وفي أيامنا الفضيلة، فيا ربي لك الحمد.

0: ويبقى في داخلنا طفل يبحث عن مساحة للفرح، فيأتي عيدين للمسلمين يظهر فيها الفرح له ولأسرته. فرجال ونساء واجب علينا أن نستمتع ونمتع أولادنا في هاي الطاعة. 9 أيام حتى يوم عرفة نذكر عيالاتنا وأطفالنا بأي أجر أنت بتعمله في ميزان حسناتك، فما من أيام العمل الصالح فيها خير من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله، ولا جهاد في سبيل الله؟ قالوا ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء. اليوم أي عمل انت بتعمله وانت ضامر انه في 10 من ذي الحجة هو في ميزان حسناتك، تطعم اولادك، تسعى في الخير، انت تكمل دراستك يا طالب، الزوجة تطبخ وتعمل، حتى نفس العمل اللي كنت تعمله إذا نويت النية في هاي الأيام أنت مأجور عليها. ولكن لا تنسى ذاك الطفل الصغير في أنفسنا الذي يحتاج إلى فسحة وراحة حتى نستمتع. أهلا وسهلا بي أبو فراس. أبو فراس السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا وسهلا.
1: الله يجزاك خير دكتورة.
0: وأنت بخير وصحة وسلامة يا رب.
1: والله أنت بنتنا وعزيزة علينا يا.
0: الله يرضى عنك. الله يجبر خاطرك.
1: الله يرضى عليك.
0: يلا احكي لنا مين بهرم، مين اللي برأس الهرم لازم يتعيد؟
1: بنات الثلاث.
0: يا بي الله يكرمك. قربت قربت. حامي بارد قربت. مين
1: انفراس؟ راس الراس فوق.
0: مين
1: انفراس فوق؟
0: انفراس. ايوه ايوه هيك هي من نحتاج ان نعيدها. الله يرضى عنها.
1: الله يحفظها. بس والله اذا بحتها الايام يا عمر من امبارح اليوم ما بتطبخ لانها بتصوم ومن ضمن نستنى لاذان المغرب.
0: يعني مجوعيتكم للمغرب.
1: أوه.
0: والله مأجورين على أنكم بتستنوها برضو. مأجورين. الله يبارك فيها أم فراس. بالله تشملنا بدعائها
1: إن شاء الله اليوم
0: إن شاء الله.
1: الله يا ماما
0: يا ربي يكرمك وبارك فيك.
1: الله يرضى عليك وكل عام أنت بخير أنت وعائلتك الكريم.
0: الله يكرمك وأنت بخير وصحة وسلامة. سلمنا على أم فراس وكل عام وأنت بخير.
1: بخير
0: الله يسعدك. أم شهم يا حي الله بأم شهم.
2: يا ماما بخير إن شاء الله.
0: الله يسعدك وبارك فيك.
2: يا ربي
0: رب آمين وإياكم
2: إن شاء الله.
0: أم شهم بتتعيدي من أبو شهم؟
2: أنا أبو شهم
0: أو إلا لا
2: حسب الوضع والميزانية.
0: ماشي.
2: أنا بالنسبة لي يعني الأولويات عنده يعني إخواته وبنته.
0: عن جد؟
2: بالنسبة لي خواته يعني أول إشي لازم يتعيده.
0: بس أحكي لك شغلة. يعني إحنا بس هدفنا من هاي العيدية إن نذكر خواتك ممتاز، اللي بدك إياه، بنتك ممتاز، بس زوجتك لازم.
2: هي حلقة مفقودة بتحسيها الزوجة يعني مش.
0: يا حبيبتي سمعتي شو حكت؟ حلقة مفقودة.
2: طول نهارها بوجهه فبتذكرهات. أما خواته أكيد بيذكرهم على العيد.
0: والله
2: أنا بستنى العيدية من إخواني فأتوقع أنه ما بيعيدوني إخوانهم. يعني
0: برافو عليك. يعني عملية تبادلية.
2: فبتوقع أنه هم كمان.
0: بعدين اسمعي أم شهم العشرين نفسها بتلف.
2: هي العيدية غسيل أموال متداول.
0: أيوه أحسنتي برافو عليكي. أحسن مثال يضرب لغسيل الأموال العيدية. الله يرضى يعني عنك يا أم شهم.
2: فوت أخوي بعيد أولادي بعيد أولادي قبل ما يطلع نفسي.
0: يا حبيبتي يا ربي يكرمك ويبارك في بيتك وتأتي بركة 10 من ذي الحجة في بيتك. كبروا وهللوا حتى تحل البركة في البيوت
2: إن شاء الله يا رب.
0: شكرا يا أم شهم. حبيبتي السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: يا أهلا وسهلا
3: دكتور دلام.
0: الله يرضى عنك وبارك فيكي
3: وعيدك مبارك إن شاء الله.
0: يا ربي آمين.
3: دكتورة دلال أنا بدي أحكي لك على قصة صارت معي. أنا عندي مشكلة كانت مادية وأنا مشكلتي في الحال بأمور مادية. بس أنا بدي أحكي يعني هو الواحد إذا بدي لما حاله بدي يساعد حدا لازم بالتلميع.
0: يعني
3: يعني أنا رحت على ناس ما برضو يساعدوا إلا بدهم حدا يلمحهم، والله أنا ساعدت فلان وسويت فلان. ليش هيك الناس صارت؟
0: والله ما أنا عارفة. الدنيا هيك.
3: لا يعني أنا عندي مشكلة كانت بس بدي بس يعني مساعدة ومرج يعني رح تترجع. ما رضي يساعدني كونه رجل دين. ليش هيك عمل معي؟ ليش هيك الناس بتعمل؟ لازم يكون في مقابل بالموضوع.
0: يعني الله يفتح عليك ويسر أمرك، قد يكون هذا الرجل هو شغله، يمكن هو شغله، هذا هو شغله.
3: يعني طيب. أنا كثير متضايقة، ضغطي مرتفع، قلت الوضع واحد اثنين ثلاثة، ما
0: ربي يفتح عليك.
3: فعليا أنا هسه مشكلتي رح تتحول للقضائية.
0: أسأل الله عز وجل ببركة هاي الأيام إنه رب العباد يسر أمرك ويفتح عليك.
3: يعني
0: أسأل الله عز وجل.
3: أنا حاولت أتواصل مع أكثر من حدا بس إنه بس مساعدة ورجع، يعني رجع مسترد، لو ينكتب عليه الشيك أو وصل أماني ما كان عندي أي مشكلة.
0: الله يفتح
3: بس
0: عليك.
3: بس أنا حل مشكلتي. فإذا حدا بيسمعني عن طريق برنامجك يقدر يساعدني.
0: يا ريت
3: ما حدا يتصل.
0: طب تسمحي بس تتركي لنا تليفونك تحت الهواء مع الشباب بعد إذنك. تمام.
3: يعني ضروري أنا مشكلتي فيها حياة أو موت.
0: حاضر يا رب، يا من يسمعنا واليوم 10 من ذي الحج في أيامنا الفضيلة ويريد أن يساعد مسلم ويسر له، الرقم عند الشباب رنوا علينا ونعطيكم رقمها وإن شاء الله لكم تكونوا سبب المساعدة يا رب. إسماعيل سلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله. الله يسعد مساك يا دكتور.
0: يا أهلا وسهلا.
4: والله أول مرة منشارك معك بس برنامجك ما شاء الله يعني ممتع، وإحنا بنكون ماشيين بالسيارات احنا معنا تكاسي يعني فبنكون مستمتعين والله واحنا بنسمع لبرنامجك.
0: الله يجبر
4: خاطرك يعني. لكن الحلقه اليوم يعني هاي ما شاء الله راح تدوم علينا معارك ما بعلم فيها غير ربنا.
0: اول شيء
4: احنا انت العديه هاي انت عملتنا يا البنات او يا النساء فرض، صارت زي كأنها طق يعني من ملتزم زي العيد مثلا زي اواعي العيد زي كذا. طب ما هو صار الاخ او الاب او كذا.
0: الله يعينه مزبوط
4: صح ولا لا؟ لانك انت هيك انت يعني ايدت موضوع العيديه انه لو انه مثلا عيد 10. طب مثلا انا الحمد لله مقتدر اني اعيد، لكن في غيري مثلا لما لو انه زي مثلا انا عندي 6 خوات وعندي مثلا مرتي وبنتي وكن عندي وعندي كمان امي الله يخليها وعندي فوق 20-25 بنت اخت. انا بتكلمنا العيديات قاعده كل عيد فوق 600-500 ليره يعني.
0: لا اله مش الا الله.
4: والله فانا لما لو انا بدي اجي اوقف العيديات
0: خلاص
4: تصير علي يعني معركه.
0: طيب.
4: صح ولا
0: طيب
4: لا؟
0: فانا هذا اللي بحكي
4: لك اياها.
0: اسماعيل ابو ايش البركه؟
4: ايش هو؟
0: انت ابو ايش؟
4: أبو أحمد.
0: يعني بدي أقول لك شغلة، هي أم أحمد دون هال6 خوات والثلاث بنات وبنات الأخت يعني حظها ناقص. بقول لجوزي شو بحكي له وأنا جاي، بقول لي شو موضوع الحلقة، بحكي له عن العيدية، بقول لي فتحت هسا يا النسوان باب علينا. فبقول له طب على الأقل 5 ليرات. بس أحكي لك شغلة والله يا أبو أحمد، هي بتشوفها منك قد الدنيا، مش مهم قيمتها
4: بقدر ما هي النظرة. مين 5؟ عفوا أنت بتقولي 5؟ شو 5؟ 5 5 والله العظيم في عندي بنت بالصف السادس انما 5 بعيدها 5 هي المره بدها 5 اذا بترضى يعني ال20 بتقول لك ممتاز يعني ما بيرضى يعني انت عفوا لو اخوك بده يجي يعيدك مثلا 5 ليرات
0: ما
4: يعني
0: برضى.
4: انت مش يعني ما بتزبط صح ولا زوجك بده يعيدك؟
0: انا معك ما
4: يعني
0: برضى، بس الي اخ ثاني وضعه على قده والله مرات بقول له ما بدي، عرفت يعني احنا كمان من راعي صح ولا لا؟ بس احكي لك شغله
4: طبعا، بس
0: بدي اقول لك شغله ابو احمد، ام احمد على الراس والعين، طبيخ المنسف والمقلوبه منها بيجيب الدور صح ولا لا؟
4: 100%. وانا في كمان برمضان في المغرب في إشي اسمه بدل الزاد، بيقول لك كل
0: بدايه كل الله يكرمك اسمع إذا عيدية مش ناجين هاي بعد ملحة الزاد أكلنا هوا
4: ملحة الزاد فعشان يخبطناها كل مرة تقول لي طب أقل ما فيها جبنا ملحة الزاد.
0: طب اسمعني أبو أحمد
4: تفضلي
0: سؤال بس أحكي لك شغلة، بعد هالعمر مع أم أحمد بالله عليك بلحظة صفا إنه أم أحمد البركة ما بتستاهل؟
4: والله طبعا كل شوفي كل البنات
0: طيبون للطيبات
4: ايوه بكل واحد خدمه 25 سنه يعني حتى قربت تصل على التقاعد فبتستاهل طبعا. بس انت المشكله انه انت بتجيك العيد بصراحه
5: بوقت ضايق صحيح يعني الله يكرمك
4: كل صراحه ادوب قادر انت تطلع من كل هالالتزامات. طب والله انا عيادني
5: والله صح
4: الاسبوعين بشتغل بس للعيديات يعني مش لا حتى لا
5: والله بعرف
4: كل شيء.
5: طب اقول لك إشي اسماعيل أقول لك إشي من تجربة خاصة والله والله أضمر النية لله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والله رب العباد لا يعطيك إياها مضاعفة لأنه نيتك حسن وبتفرح ولاياك والله. وهيني بقول لك جدد نيتك مع الله عز وجل وشوف كيف رب العالمين رح يبارك لك. وبعدين هذا كل حال الأردنية يعني واقع ما منه مفر لو تشوف الشباب وراء الكواليس اللي بلطموا اللي بيضحكوا حاله. أهلا سهلا حازم.
6: السلام عليكم دكتورة يعطيك العافية.
5: يا حي الله يا حازم. عليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يعطيك العافية دائما مبدع ومواضيعك بتشد يعني تخيل واحد حابب يشارك غصبا عنه.
5: أبي الله يبارك فيك ويطرح فيك البركة.
6: الله يسلمك. والله أنا عندي بس مداخلة بسيطة بالنسبة للعيد والعيديات. يعني أفضل إشي بحسه بالنسبة للعيديات هي رمزية معناها تؤكد على المعروف ما بين كان الأزواج أو ما بين الأخوان والأخوات كصلة
5: صحيح
6: واحد. وطبعا فلينفق كل ذو ساعة من ساعته
5: صحيح
6: واحد اللي قادر يفرح زوجته يفرح أمه. أنا بالنسبة لي يعني لازم خلص الحمد لله رب العالمين الخير موجود من الخير الموجود بقطع نسبة من العيدية للزوجة للأم
5: يا سلام.
6: للخوات لبنات الخوات حتى احنا في عنا عادي حتى يعني في العيلة كمان الأقارب الدرجة الثانية يعني مثلا بعد العمات إذا بنت العمة موجودة أو كذا وهذا
5: ما شاء الله
6: أبهاتنا بعيدوا
5: احنا الله يبارك لكم ما شاء الله يا حازم
6: أخواننا اللي قبلنا يعني هذا بكون عبء مالي على كثير
5: نعم.
6: ولكنها عادي طيبة
5: الحمد لله
6: ربنا يباركنا فيها
5: والله يا حازم
6: أحلى وأحلى لما الواحد يشوف العرفان من اللي قبل
5: بالضبط. بعدين بدي أحكي لك شغلة
6: عيد 5 مرات 50 دكتورة حسب الوضع يعني
5: صحيح والله والله إنه البركة مفهوم البركة إحنا نسيناه والله ربنا بيبارك والله الولية بترفع إيدها بتدعي لك والله تصل إلى حضنك. واحد قال دخل على عزاء قال ماتت الأم ما كانت تترضى تأخذ برها اليوم في أختك اللي بتأخذ رضاها فيعني إحنا سلسلة الولية ربنا ما جابها هيك. الله يكرمك يا حازم. طيب الاتصالات تنهال ولكن منكمل بعد الفاصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: اسم له تاريخ.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: مول. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله أكبر الله أكبر.
1: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير. نسأل الله عز وجل أن يبقوا دائما بخير. ما بتتخيلوا قديش بسمع كمية الأشياء الإيجابية من هذا البرنامج والأثر الطيب على الناس. ليه؟ لو تفتح على الريلات تلقى كل الناس بتتابع لي الزوجات النرجسيات والأزواج النرجسيين. صرنا كلنا نرجسيين. أي واحدة بتشكي لي من جوزها بيقول لي والله يا دكتورة هذا مر علي كم من ريل عرفت إنه نرجسي. وكذلك الرجل بيحكي نفس الكلام. بقولهم أيوة لشو المواصفات من غير شر؟ فبيصير شروي غروي هذا الكلام. فإحنا من كتر ما بنسمع أشياء سلبية صرنا مندور يا جماعة على الإيجابية. لذلك نذكركم بهذا البرنامج اللي بحكي لكم إن شاء الله أولادنا بخير وبيوتنا بخير وما زالت الناس الحمد لله رب العالمين عندها خلق ودين حتى وإن كانوا قلة. العيدية، هل تستحق الزوج العيدية؟ هل أنت متعود تعطي زوجتك عيدية؟ وإن كنت مش متعود شو رأيك تفكر إنك تعطيها؟ هي الزوجة وأم العيال اللي تحملت سنة كاملة وهي بتطبخ وبتدرس وبتتعب ولما بتيجي تعبان بتحمل همك وبتوفر لك اللبسة والأكلة. بهالعيد ما بتستاهل العيدية؟ واحد. اثنين، مش انت بتعيد اختك ووالدتك وبنت اختك الله يبارك فيك ويرضى عنك؟ يعني هي وقفت عليها، طب والله العظيم وقفتك قدامها وسلامك عليها وتحكي لها تفضلي يا بركتي قدام أولادك، ما بتتخيل قديش بتزرع قيمة عندهم وأنت لا تدري. بتمحي كل الخلافات والأصوات اللي كنت تحكوها لبعض خلال 360 يوم، لأنه هاي تتجلى فيها بابا بحب ماما، والخلافات عادية ممكن تحصل مع أي حدا. لذلك اثنين، هاي العيدية مهمة. ورقم ثلاثة، هن عوان عندكم، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا أسيرات عندكم. الكلمة الطيبة والعاطفة والربط على كتفنا والعيدية وحياة الله بتطلعنا لسابع سماء. فلا تبخلوا علينا بالعيديات. وإن كان أنت متعود على أنك تعطي زوجتك عيدية، الله يحيي أصلك ويكتر مالك وبارك في صحتك وأولادك. Oh,

0: طيب نسمع محمود. يلا يا محمود السلام عليكم.
1: السلام عليكم دكتورة.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: حي الله.
1: الله يحييك. والله يا دكتورة أنا بحكي لك من واقع تجربتي الشخصية.
0: تمام تفضل.
1: مع زوجتي يعني اليوم دي بحكي لي والله كيف زوجتك؟ بقول له والله أحسن مني. أنت اليوم تسألي سؤال هل تستحق الزوج العادية؟ أنا بحكي لك والله العادية قليلة عليها. يعني ليش؟ لأنه صدفة أيام بضطر أنا مثلا أتصرف مكان الزوجة، يعني أهتم بالولد مثلا. نعم. أنظف كذا، عرفتي تمر الظروف يعني، إلا ما
0: نعم.
1: الزوج يأخذ دور
0: نعم.
1: أو المسؤولية تبعت الزوجة.
0: صحيح.
1: أحيانا فلما أنا أحط حالي بهيك موقف تمام وأشوف هاي التصرفات والأمور اللي بتشتغل الزوج بحكي الله يعينها. لما إحنا نكون برمضان صيام وطبخ، بدها تقوم تطبخ، بدها تنظف، بدها تغسل، بدها تهتم بالولد، وهي صايمة وإحنا نعم. زينا زي صايمين، إحنا بنكون نايمين ومرتاحين وهي نعم. اللي بتكون تشتغل، والله العظيم ما بترتاح.
0: لا إله إلا
1: الله. أنا اليوم بحكي إنه العيدية والله قليلة علي.
0: الله يجبر خاطر.
1: أنا عشان أميز زوجتي، يعني أنا عندي أمي الله يحفظها
0: يا ربي، آمين آمين،
1: وعندي أختي وعندي هالقرايب تمام بعيدهم، بس أنا زوجتي بميزها.
0: الله يجبر خاطرة.
1: أنا زوجتي بميزها يعني أحيانا مثلا بجيب لها عيدية خاتم ذهب، أحيانا بجيب لها إشي هيك مميز، عرفتي. أنا ما بعطيك، أنا بعطيك عيدية بس عيدية مميزة.
0: يا سلام عليك.
1: أنا هذا أنا هذا رأيي الشخصي يعني.
0: يا سلام عليك
1: جميع الأمهات والزوجات.
0: محمود الله يا ربي حي أصلك وبارك فيك، وكلامك اللي كان يحكي بهدوء يعني ما تخيل قديش أثرت فيي من جوا، لأنه مرات بيكون ياخدوا موضوع كلامنا، أنا آسفة بالتعبير، أنا آسفة له استهزاء، إنه أنت شو بتحكي؟ هم ما بيعرفوا لو جبروا خاطر الزوجة، وجبر خاطرها سهل كتير، بيكون أولى بكتير من ناس إحنا بس لأجل المظاهر بنعمل هذا الإشي. فشكرا يا محمود، ومحمود أمثالك كثير في المجتمع اللي نشامة وبيعرفوا تماما إنه الزوجة بتتعب وتستحق من وراء هذا التعب، مش قيمة مادية بقدر ما إني أنا ذكرتك مش ناسيكي في هذا اليوم وفي هذا العيد. الله يجبر خاطرك يا محمود وبارك فيك، والله إنك أسعدتنا بهذا الكلام الطيب. طيب بدي أرجع مرة تانية نحكي عن العيد. ليه؟ لأنه هاي آخر حلقة لأولادنا بخير ما قبل العيد، فلازم أذكركم كما ذكرت الرجل بالعيدية لازم أذكر المرأة بعدم النكد. ممكن تستعدي لمشوار وما تروحوا، ممكن زوجك ما عنده قدرة بهذا الأسبوع، ما حصل على فلوس أو كذا، فما تجيبوش اللي ببالك من حلو من كذا. فيا زوجة يا عزيزة ممكن ما طلعتوش تسوقتوا، في ظروف هتكون ملمة تؤدي إلى النكد. أرجوك يا زوجة لا تنكدي، أنت راس المال، أنت صاحبية المزاج بالبيت، والله مزاج البيت يقوم على الأم. فإذا الأم كانت رايقة أو هادية وسعيدة كل البيت بيسعد. هتحكي لي دكتورة مقصر، الله يعينهم، ما الظروف المادية كمان صعبة والظروف الحياتية. لذلك اجعلي شعارك هذا العيد ما حنكد وسأنشر الفرح، لأنه البيت زمام فرحه بإيدك. صح خالد؟ سلام عليكم.
2: عليكم السلام، يعطيك العافية أخي الدلال.
0: الله يبارك فيك يا خالد، يا حي الله.
2: الله يبارك فيك ويسعد مساحة لسانك، وشكرا للأخ اللي برد علينا.
0: بديش
2: أطول عليك، أنا عارف البرنامج قرب ينتهي، عرفتي؟ أنا بالنسبة لي الحمد لله أنا وأبو العبد محمد عز الدين طشات الباشا يعني أصحاب مزبوط، عرفتي كيف؟
0: ونعيد أخواننا
2: من زمان زمان. دارين بالنا عليهم، أحكي لك إياها بصراحة.
0: أنا
2: وياه. فالحمد لله أنا ست الكل دائما والله عندي إياها تاج راسي، أقول لك إياها.
0: إيه؟
2: أنا بالعمر 65 سنة مش صغير يا دلال.
0: ما شاء الله.
2: والحمد لله يعني هذا المحبة والمودة قائمة من زمان زمان، وهي بتشعر معي إذا في الأوضاع مش زيادة صدقي ما بترضى يا دلال.
0: الله يكرمك.
2: والله. فالحمد لله، فبتمنى من الجميع يعني مهما كانت الزوجة بتضل عمود البيت. والله
0: يعني أنا أحلى كلمات اليوم سمعتها من أول النهار لما حكيت لزوجتك ست الكل وتاج راسي. يا الله يا الله يا أستاذ خالد، يا الله يا أستاذ، نفسي أحكي لك هاي الكلمة شو بتأثر علينا كضرب نار في نص القلب، فياريت الرجال يسمعوها يا ريت.
2: يلا يسعدك.
0: والله الله يجبر خاطرك ويرفع قدرك، وكل عام بخير وسلمنا عليها.
2: وانت بخير ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك، تسلم.

الفرح في البيوت بخلي أولادنا بخير. زرع الفرح في البيوت والاستمتاع بالعيد سيزرع الفرح في بيتنا ويجعل أولادنا بخير. ليه؟ لأنها وصية الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلم فرحتان، عيدين بفرح فيهم، عيد الأضحى وعيد الفطر، وها هو يقبل علينا. فحاولوا قدر الإمكان حط الحزن والنكد على جنب، ولكل زوج وزوجي متخاصمين عجلوا واصلحوا بعض. ليه؟ تذكروا قبل سنتين لما طاوشتوا وتصالحنا، تذكروا قبل 5 سنين وتصالحنا. لا تطولوا الزعل، خلي العيد يأتي بفرح لأجل أولادنا. أولادنا اليوم السوشيال ميديا والدوبامين عندهم بيرتفع بأشياء سخيفة، إذا ما رجعناهم لأصولهم وقيمهم رح يفلتوا من بين إيدينا. واليوم 10 من ذي الحجة والعيد أحلى فرصة ترجع أولادنا إلى أحضاننا، نعيش معهم اللحظة. فإذا كان رأس المال وهو الأب هادي راية، وإذا كانت الأم تنشر الرضا، كونوا على ثقة ستصبح بيوتنا في أمان واطمئنان وأولادنا بخير. يا دكتورة انت بتحلمي؟ لا والله ما بحلم. اسعى والله معك، واعمل وسيبارك الله عز وجل، واحتضن وستجد النتيجة، واجعل خيرك في بيتك وستجد أن الله يبارك لك. وأنت يا زوجة، أنت رأس المال في السعادة والفرح، تجاوزي حتى يصبح الأولاد في خير. أما ضل تدققي على أشياء من الرجل أنت تعلمي أنها ليست من طبيعته ولا قدرته، رح تضلي في بوكس النكد، في صندوق النكد، ولن تخرجي منه. إنما تعايشي، تكيفي، وارضي. وأساس العلاقة الزوجية هي الرضا، فلا تحرموا أنفسكم من الرضا بما أعطى الله عز وجل.

0: العيدية لمن تعطى في جدول الأولويات. إذا كان وضعك المادي ممتاز يا ربي لك الحمد، ضع في هرم الأولوية الزوجة، ومن ثم الله يخلي الحجة وخواتك وبنات خواتك، بس لا تنسى الزوجة وأكيد بناتك. فإن كان وضعك متوسط فاجعل الزوجة والأم في المقام الأول وفي كل مرة تكون الزوجة. فإن كان وضعك ضعيف وقليل فاستسمح الزوجة أن تكون الأم والأخوات من باب الواجب ومن باب العلاقات الاجتماعية يكونوا في الأولوية. فإن سمحت هذا من أصلها، وإن سمحت لأنك أنت سألتها وأعطيتها رأي، وكون على ثقة، روح واحكي لها خدي عيدية، راح تطلع عليك وتحكي لك الله يجزيك الخير يا أبو محمد أو يا أبو فلان، والله باركت وزدت. حط أولوياتك أول وبعدين تعال وارجع لي. كل عام وانتم بخير، تقبل الله الطاعات، نرجع لكم ولكن بعد العيد. سلام.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الضربة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

اسم له تاريخ. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
1: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في 6 من مساء كل سبت.
0: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،

0: ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.
1: يا هلا والله ومساء الخير ومساء الناس اللي بتحب الار بي ام العالي وبتستمتع بالقيادة وبتحب تعيش جو المحركات. مساء الورد على جميع مستمعين إذاعة حياة اف ام. اليوم من الهندسة الإذاعية راح يكون معانا أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة يزيد عويضة، ومن الإشراف العام الدكتور فريد سرسك. يا عيني على النغمات، طرب طرب، والله هذا اسمه طرب ما بيستمتع فيه غير الناس اللي مدمنين إدمان لا يحاسب عليه القانون. أنا بنظري إدمان الطرب على صوت المحركات هذا إدمان، والله بصراحة أعتقد أنه لا يحاسب عليه القانون، لكنه مسموح ما بين الناس. ودائما وابدا تقدروا تسمعونا من عمان والزرقاء ب 104.7 اف ام، ومن بلقاء والسلط 101.1، ومن اربد والشمال 106.5، ومن العقبه 102.7 اف ام. وبتقدروا تشوفونا ايضا على اي بي تي في، وتشوفونا عبر صفحتنا على الفيسبوك حياه اف ام. كمان بتقدروا تشوفونا وتسمعونا كمان أو تتصلوا فينا عن طريق أرقام الهواتف اللي هي 06-516-2020 و06-516-2060 06-516-5020 و06-516-4020. وراح أحكي لكم شغلة، اليوم الحلقة تبعتنا راح تكون مميزة وفيها سؤالين. سؤال راح يكون في بداية الحلقة للناس والمختصين بمجال الميكانيك، وسؤال ثاني أيضا للي بيسوقوا كثير زي ما سألت أنس السؤال برا وما عرف يجاوبني عليه. طبعا موضوع حلقتنا لليوم هو بيحكي إيش معنى الرقم اللي بيكون مكتوب على سيارتك ورا 1006 1004 2000 سي سي 3000 سي سي 5000 سي سي، للناس اللي الله يفتح عليهم وعلينا إن شاء الله تعالى. سعة المحرك، ماذا تعني سعة المحرك؟ طب قبل ما نفوت بالمحرك ونفكفك ونفوت جوا الاسطوانات والسلندرات، الأسبوع الماضي كان في متصل طلب مني أني أجاوبه على سؤال سأله، اللي هو كان هذا المتصل بيحكي لي أنه هو دائما بيسافر لفترات تتراوح ما بين 10 و15 يوم. هو يمتلك سيارة هايبرد موديلها أعتقد كان 2020 إذا ما خانتني الذاكرة، وبيسأل أنه هل هذه الفترة على السيارة فيها ضرر إن تركت بدون تشغيل، ولا لازم يشغلها كل 48 ساعة كل 48 ساعة أو كل 24 ساعة؟ الجواب يا صديقي وبكل بساطة رح تاخده مني الآن. بالنسبة لسيارتك، إذا أنا تركتها لمدة 10 أيام بدون تشغيل فهي ستكون كأنما نزهة للسيارة، وفترة نقاها ليس إلا ما دامت السيارة تقف على شروط معينة. يعني إذا أنا سيارتي هايبرد لما بدي أصفها لهذه الفترات، اعتمد تماما أنه ما توقفها، يكون شحن البطارية الهايبرد فيها أقل من 50%. هذا أولا. ثانيا لازم توقفها، لازم تعرف أنه في فرق بين أني أوقف السيارة مدة 10 أيام وأشغلها كل يوم والثاني وهي واقفة بأرضها، أو أني أتحرك فيها. إذا وقفتها أنا مدة 10 أيام وجيت أنا كل يومين مجرد أني شغلتها فقط وتركتها واقفة بأرضها، هذا إشي بيضر ما بنفع، لأنه بطاريات الهايبرد بالتحديد الشحن تبعها لما بتكون السيارة ماشية تاخد شحن أفضل وأعلى وبيستمر معك أكثر. لكن إذا أنا بس مجرد شغلتها 10 دقائق لربع ساعة فقط لأني أنا والله خايف على السيارة يصير عليها إشي، هون أنا بضر البطارية ما بنفع. متى بيكون عندي الضرر الواقع بالنسبة لسؤال هذا المستمع العزيز؟ الضرر بيكمن عندي ما بعد 30 يوم فما فوق، يعني لغاية 30 يوم 25 يوم إذا كانت أمور سيارتي جيدة ما في عندي ضرر نهائيا، ما راح تموت عندي البطارية. الخوف دائما بكون على بطارية 12 فولت المساعدة للبطارية الهايبرد. ممكن شو يصير عندي؟ تضعف هذه البطارية. إذا ضعفت عندي هذه البطارية ممكن أنها ما تعطيني أمر تشغيل للسيارة بشكل كامل، فعشان هيك الخوف بيكون على بطارية 12 فولت أكثر من بطارية الهايبرد المكلفة واللي احنا دايما بنخاف على سلامتها. هذا أولا. ثانيا، متى ممكن يأثر عندي بشكل كامل على بطارية الهايبرد اللي هي أنا بخاف عليها على صحتها دايما؟ إذا تجاوز الحد من 90 يوم فما فوق، هون ممكن تهبط عندي شحنة البطارية الأساسية، وممكن أصلا لما أجي أشغلها لو كانت بطارية 12 فولت جيدة الكمبيوتر لن يستجيب للتشغيل بسبب نظام سيفتي داخل السيارة وهو للمحافظة على نظام الهايبرد بشكل كامل. أتمنى من الله أني أكون أجبتك إجابة كاملة ووافية، ونرجع لموضوع حلقتنا.

طيب مكملين بموضوع حلقتنا لليوم وهي ساعة المحرك. سؤالي الأول للناس اللي بتسمعني الآن، إيش يعني 1006؟ إذا كان عندك محرك 1006 شو بيعني محرك 1006؟ شو بيعني محرك 1008؟ إيش بيعني بشكل عام هذا الرقم باعتقادكم؟ رح أصبر دقيقتين أتلقى اتصالات ومن ثم رح أجاوب على هذا الكلام.

طب خلينا نغش شوي قبل ما تجينا الاتصالات. هل تعتقد انه الالف وستة او الالف وثمانية هو مقدار صرف الوقود في المحرك، ولا هو عزم المحرك، ولا هو القدرة الحصانية للمحرك؟ يعني مثلا عندي محرك الف وستة معناته هو 1600 حصان، ولا هو 1600 نيوتن متر لكل متر اللي هي القدرة القوة اللي بنقيسها للمحركات؟ برأيكم ايش معنى الالف وستة؟ هل هو فعليا زي ما حكينا مقدار صرف الوقود، ولا القدرة الحصانية، ولا النيوتن متر لكل متر في على الطريق، يعني كل نيوتن متر للعجلات بنزل على الطريق؟

بما انه ما حدا اتصل فينا انا راح بدي اغششكم الاجابه كامله. ال1006 وال1008 وال1003 هو مقدار الازاحه لكل اسطوانات المحرك بشكل كامل. يعني انا عندي محرك مكون من اربع اسطوانات، الاسطوانه اللي هي السلندر اللي احنا بنسمعه، معنى اسطوانه معناها سلندر. ايش يعني 1006؟ اللي هي مقدار الازاحه داخل كل اسطوانه من النقطه الميته العليا للنقطه الميته السفلى داخل المحرك. طبعا انتوا قاعدين تحكوا لي شو قاعد بتحكي انت، احنا مش فاهمين ولا اشي. تمام، الان انا هذا المحرك هو عباره عن بستونات موصوله بذراع موصوله للكرنك. ظن كلياتنا بروحنا عند الميكانيكي وسمعنا شو يعني كرانك وشو يعني بستون وشو يعني هاي الشغلات كلياتها، وراح نتطرق لها لقدام بإذن الله تعالى. مقدار الإزاحة اللي هو اللي بينزل البستون من أعلى نقطة بيوصلها لأسفل نقطة بيوصلها، هذه المساحة تفرغ وتملأ بالهواء وليس بالبنزين. البنزين عندنا زائر خفيف لطيف داخل هذا الهواء، بيكون زي رشة العطر عشان يعمل عندنا انفجار واحتراق وعشان ينزل البستون لتحت. طيب قديش نسبة الهواء للبنزين داخل كل أسطوانة أو مثلا داخل السحب؟ طيب أنا عندي كل ذرة بنزين يقابلها 14.7 ذرة هواء، يعني كل لتر بنزين بحتاج له 14.7 لتر هواء عشان يكون في عندي احتراق كامل تام جيد مثالي يعطيني الإشي اللي مصمم إله هذا المحرك إنه ينطلق فيه بالسيارة. طيب فرضا انه انا صار عندي زيادة في بخ البنزين، ايش ممكن يصير عندي؟ راح يصير في عندي اشي اسمه الخليط الغني. الخليط الغني في المحركات بيعمل دخان وبصير في عندي صرف عالي للسيارة دون اني احس، يعني وممكن احس بشوية عزم زائد، لكن مش الشيء اللي انا بدي اوصله للمحرك بطريقة مثالية. يعني اذا زاد عندي الدخان راح يصير عندي زيادة كربون، زيادة الكربون انه الفالفات داخل المحرك لن تعمل بطريقة جيدة.

طيب حكينا عن الخليط الغني داخل المحرك. طيب إذا ما كان عندي خليط غني داخل المحرك، لو كان عندي فرضا على سبيل المثال خليط فقير، يعني كمية البنزين أقل من كمية الهواء في المحرك، شو راح يصير عندي؟ راح ترتفع عندي درجة الحرارة داخل المحرك، وإذا استمريت بهذا المنوال راح يكون في عندي مسببات لتلف المحرك، ولا ربما إذا مشيت فيها على مسافات طويلة وإلى أني ما انتبهت على محرك سيارتي ممكن أني أسيح البستون اللي هو بنسميه إحنا المكبس أو السلندر داخل المحرك.

0: طيب خلينا نتفق انه احنا فهمنا شو يعني الخليط الغني والخليط الفقير في محرك السيارة. الان انا بدي اعرف شغلة، نتفق انا وياكم انه المحركات اللي في سياراتنا هي محركات او نعتبرها انها مضخات هوائية كبيرة جدا. طب ليش مضخات هوائية؟ ممكن المعلومة شوي الناس مستغربتها او لسه مش واصلتها 100%. قبل ما احكي المعلومة بدي اخذ معي عبد الرحمن. الو،
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك.
1: كيف امورك حبيبي؟ انا اللي سالتك الاسبوع الماضي جاوبتي هلا على السياره.
0: يا حياك الله، يا حياك
1: الجواب تبعك، بس ما فهمتش كويس يعني انه اتركها مثلا عدم المؤاخذه، انه اتركها مثلا لا بتقول لي بتنضر البطاريه لما شغلها كل يوم بعد يوم. الله يعطينا لو اوضح مني كل وش الكيبلات.
0: عبد الرحمن، عبد الرحمن يعني اعطيني بس بالهداوه لانه صوتك في صوتك بقطع.
1: بس طب اقول السياره ما في يعني اعطيتني الجواب انت بس ما اعطيتنيش هذا التفصيل يعني لو سمحت. يعني قصدي انه مثلا اتركها مثلا خلاص لو نزلت بطاريتها، ولا اشيل الكيبل مثلا، اشيل الكيبل في الفتره هاي.
0: تمام، هلا الفتره هاي عشان تكون انت بالصوره، شيل البطاريه او فصل الكيبل في بطاريات الهايبرد غير مرغوب تماما، لانك انت بتفصل النظام كاملا. لا تفصل العديد. لا تفصل البطارية ولا تفصل النظام كاملا. هو أنا بحكي لك إنه ما في ضرر مدة العشر أيام سفرك، ما في ضرر قطعا إنك أنت تترك السيارة بدون تشغيل إذا كانت أمورها الحيوية جيدة. وبركز كمان مرة إنه تصف السيارة يكون شحن البطارية فيها أعلى من النص، يعني نص فما فوق، ما تتركها فل ولا تتركها ناقصة على الشحطة الأخيرة. تمام. ويستحسن أيضا إنه تكون ويكون تنك البنزين فيه فوق النص مش تحت النص، عشان فترة إنه عن التبخر للبنزين كل ما زاد، كل ما قل الوقود داخل السيارة كل ما زادت فرصة التبخر.
1: طب حتى لو نزلت البطارية، يعني حتى لو نزلت البطارية العادية،
0: هو المفروض إنه خلال عشرة أيام إذا كانت أمور الحيوية جيدة ما تنزل البطارية.
1: لو نزلت يعني لو نزلت
0: عادي، لو نزلت البطارية بإمكانك تعمل لها اشتراك عادي زيها زي أي سيارة وتشتغل السيارة، ما في مشكلة.
1: أيوة، ما فيش ضرر، المهم انه لما تشتغلش يوم بعد يوم لانه في ضرر على بطاريه.
0: نعم نعم، هي بكون الضرر فيها على بطاريه الهايبريد اكثر من النفع له. انت بدك تخلي السياره تضل تشحن، لكن الشحن على الواقف ما بيكون بالطريقه المثلثه لما تكون السياره بتمشي وبتفعل انظمه الشحن لها.
1: ايوه خلص، المهم انت ترك 10 ايام وتثبيت اذا نزلت البطاريه بتشحن البطاريه عادي وبتشتغل عادي، او انه مثلا اذا ضلت البطاريه كويسه.
0: نعم صحيح، 100%.
1: الله يجزيك الخير حبيبي.
0: يا حياكم الله، يا اهلا وسهلا.

0: ومكملين بموضوع حلقتنا لليوم. راح يكون في عندي سؤال ثاني أنا حبيت أطرحه في نصف الحلقة. الآن في عندي داخل السيارة دواستين في السيارة اللي جيرها أوتوماتيك وثلاث دواسات بالسيارة الجير العادي. سؤالي لكل المستمعين اللي بيسمعونا الآن والناس اللي بتسوق إلها عشرات السنين، الدواسة اللي على الجهة اليمين بسيارتك سواء كانت أوتوماتيك أو جير عادي، شو اسمها الواقعي والفعلي؟ بتقدر تعطيني شو اسمها؟ راح استنى منكم الاتصالات تعطيني اسمها الفعلي على أرض الواقع وليس المتعارف عليه. طيب نستنى اتصالاتكم، لكن قبل ما ناخذ الاتصالات خليني أتفق أنا وياكم على موضوع. محركاتنا هي عبارة عن مضخات هواء. طيب هل فعليا محرك ال 2000 سي سي ممكن يكون بالنسبة إلي أوفر من محرك ال 1300 سي سي؟ معقول هذا الكلام؟ طب كيف؟ طب ما هو محرك ال 2000 سي سي يا سيد نور بيسحب وقود مقارنة بالهواء اللي داخل عليه راح يكون أعلى. طب كيف محرك ال 1003 بده يكون أكثر صرفا من محرك ال 2000 سي سي؟ في بلادنا بالذات، احنا بلادنا جبلية، قيمة الضغط لما يكون في عندي سيارة محركها 1300 سي سي هي مصممة تسير بطرق سهلية وليست جبلية، لذلك محركات ال 1300 سي سي ممكن تكون أكثر صرفا من محركات ال 2000 سي سي في حال الطلوع والنزول الشديد والمنحدرات. ليش؟ لأنه أنا عمالي بحاول أطلع من المحرك كل الجهد تبعه وكل الضغط تبعه، لكن في محرك ال 2000 سي سي راح يكون في عندي قدرة حصانية أعلى، راح يكون في عندي عزم أعلى، لذلك راح يكون المحرك مرتاح أكثر، راح يمشي بطريقة سلسة أكثر، ما راح يكون في عليه ضغط عالي جدا. فبذلك راح تقارن أنت مصروف الـ 2000 سي سي مع الـ 1300 سي سي، راح تلاقي أنه الراحة في استخدام سيارة 2000 سي سي راح يكون أفضل، راح يكون مصروف الوقود أفضل والصيانة راح تكون أقل. بما أنهم مكملين وأول المتصلين السيد أبو ثائر. ألو. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعطيك العافية باش.
0: يا حياك الله أبو ثائر.
1: في معي سيارة إحنا هاي برد تاكسي.
0: نعم.
1: لما يجي نعبي بنزين بظل بيهز السيارة، هل هذا في ضرر على هذه السيارة مشان يعبي بنزين ولا شو الأفضل؟
0: طيب بدي أسألك سؤال ثاني قبل ما أجاوبك على هذا الكلام. الدعسة اللي على يمينك، الدعسة اللي موجودة أسفل الستيرينج تحت عندك اللي على اليمين، إيش اسمها؟
1: اللي في السيارة اللي تحت الجير.
0: الدعسة هسه أنت سيارتك أوتوماتيك صح؟
1: أوتوماتيك.
0: تمام، فيها دعستين، واحدة على الشمال واحدة على اليمين، مظبوط صح؟
1: بنزين وبريك.
0: أيوة، إيش هي؟
1: بريك.
0: واللي جنبها إيش؟
1: فيش شيء، البنزين.
0: بنزين. إذا أنت بتحكي لي إنه هاي اسمها بنزين. طيب تمام، خليك معنا على السماع. ومكملين معك ومعنا أبو طه. ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو طه أهلا وسهلا. يا حياك الله. أبو طه، الدعسة اللي موجودة على يمينك تحت الستيرينج إيش اسمها؟
2: نعم طبعا هي دعسة البنزين أو ديزل معاي السيارة.
0: لا أنا بحكي عن البنزين.
2: البنزين.
0: عن محركات. نعم. البنزين
2: هي الدعسة فعلية. هاي
0: إيش اسمها؟
2: هي دعسة البنزين الفعلية. هاي
0: برضو بنزين يعني مصرين.
2: أنا بقول لك دعسة فعلية اسمها.
0: في حدا ممكن يعطيني اسم ثاني لهاي الدعسة غير دعسة البنزين؟
2: في لها اسم
0: على أرض الواقع وعلمي غير دعسة البنزين.
2: والله أنا صلّق من 40 سنة يعني سائق.
0: أها.
2: وحاليا معي يعني سيارة كبيرة هين راكب فيها شحن.
0: شوف.
2: أوتوماتيك.
0: شوف خليني أغششك شغلة. في الديزل. تسمى دعسة الوقود، أما في البنزين.
2: دعسة ميكانيكية.
0: لا ما شاء الله،
2: هي فعلية على أساس تعطي الأمر للكهرباء بالعمل.
0: طيب هي إذا دعسة إيش؟ هي اذا دعست ايش؟
2: دعسة كهربائية
0: برضو. لا ابو طه خليك معنا على السمع عشان تسمع معنا. محمد الله يرضى عليك. معنا محمد. الو الو
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. الله يعافيك حبيب.
3: انا بهنيك على البرنامج تبعك كثير رائع
0: صراحه. الله يرضى عنك يا ربي.
3: محمد دعسه البنزين تسمى بالاسم الاخري دعسه المعجل او
0: الاكسليتر. دعسه ايش؟
3: المعجل.
0: المعجج او المعزز؟
3: معجل. معجل اللي هو يعني
0: المعجل. يعني المعجل. المعجل برضو لا يا محمد. برضو لا.
3: برضو لا.
0: برضو لا. اشكر اتصالك خليك معنا على السمع. معنا كمان اديب. الو
4: كيف حالك؟
0: حياكم الله.
4: الله يقويك يا سيدي وشكرا لك على البرنامج.
0: احنا وانت يا رب ان شاء الله. اديب
4: هاي بتساوي هاي بتدعس هي بتساوي هي الكلتش دعسة
0: الكلتش. لا لا لا لا لا لا انساني انساني من دعس الكلتش. انا بحكي على الدعسة اللي موجودة على يمين على اليمين هسه. هي في على اليمين دعسة البريك في النص اليسار اللي هي الكلتش في السيارات الجير العادي. الدعسة اللي على اليمين ايش اسمها؟
4: احنا لما ندعس عليها دعسة بنزين.
0: الله ينور بنزين. عليك المتعارف عليها هي دعسة بنزين بس احنا فعليا علميا ايش اسمها؟
4: هي يعني مثل ما تقول المحرك يعني بتحرك السيارة.
0: ماشي صح, صح تمام كلامك صحيح كلامك صح. لكن هي لها اسم لو اجيت في في في في علم الهندسة وفي علم المحركات هي مش اسمها دعسة البنزين أبدا. دعسة البنزين المتعارف عليه من خلنا نحكي من العقود السابقة. لكن الآن
4: نقدر نقول عن دعسة القوة عن دعسة الحركي.
0: لا لا خليك معي على السمع عشان تسمع إن شاء الله.
4: أوكي سيدي الله يعافيك.
0: حياكم الله.

يلا يا شباب، الناس اللي بتسوق لها 40 سنة أو 50 سنة، ما في يوم من الأيام فكرت أنه تبحث عن هذه المعلومة أو تجيك هذه المعلومة صدفة وإنت سايق؟ الآن بتسمعني عن طريق الراديو، فصدمتك. أنا كنت بصراحة متوقع هذه الصدمة لناس كثير، حتى للناس اللي بتشتغل في مجال علم الميكانيك تحديدا، أنه هذه الدعسة فعليا إحنا المتعارف عليها اسمها دعسة البنزين، لكن هي فعليا مش دعسة البنزين. خليكم معي كاملين.

0: طيب قبل ما أجاوبكم على موضوع دعسة البنزين، حكينا في بداية الحلقة إنه السعة للمحرك اللي هي، أو بالأحرى حكينا إنه المحركات اللي هي محركات الاحتراق الداخلي نعتبرها مضخات هواء كبيرة جدا يكون فيها البنزين ضيف شرف لابد منه إنه يكون موجود ومعزز للاحتراق بالنسبة اللي ذكرتها اللي هي 1 لـ 14.7، يعني كل ذرة وقود تحتاج لـ 14.7 ذرة هواء حتى يكون الاحتراق جيد جدا. الآن هذه النسب تكون بمثابة الأكسجين لرئة المحرك حتى يستمر. طيب دعسة البنزين، ضل عندنا اتصالات يا شباب، ضل عندنا اتصالات. طيب بدي أخذ آخر اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا تحديدا يعني إلي بس هو تقريبا يعني نحكي 35 سنة
0: ما شاء الله،
1: يعني كسائق خاص يعني.
0: آه يا جمال تمام.
1: هلأ هون هلأ احنا بتذكر الزمان، يعني أنا أول سيارة شريتها
0: تمام
1: كانت فيات وكانت
0: طب خليني أحاول أغششك شوي بلكي زبطت معك. محركات زمان
1: كان في الكربوريتر.
0: الله ينور عليك، كانت تيجي كربوريتر،
1: فتحت الكربوريتر انت لما تدعس بنزين
0: نعم
1: تفتح الغالق اللي هو تاع الكربوريتر عشان يدخل هواء.
0: نعم، لكن كانت كانت الطرمبة ميكانيكية بنزين. لازم تاخذ امر من الدعسة اللي هي تحت رجلك عشان تضخ بنزين. نعم. عشان يفتحوا مع بعض وتفوت صح؟
1: صحيح 100%. وبعدين اذا اجى نظام الانجكشن والانجكشن
0: نعم
1: برضه هو بالنهايه صار يخلط الهواء مع البنزين يعني
0: 100%. لكن الدعسه تعطي امر لايش؟ الدعسه اللي تحت رجلي الان في السيارات كلها الحديثه بتعطي امر لايش؟
1: للهواء لادخال كميه. الله ينور عليك،
0: الله ينور عليك، الله ينور عليك. فعليا انت هيك فشيت غلي اثلجت قلبي حرفيا. هذه الدعسه
1: بس مهندس انا بتذكر زمان يعني كان واحد يفك هذا الكربوريتر الدائري اللي فيه الفلتر الهواء.
0: نعم.
1: فلما يجي يحكي له ادعس كان في غالق يفتح ويسكر يفتح ويسكر.
0: صحيح.
1: فهذا الغالق هو بدخل هواء للمحرك.
0: والله لازم نحييه على الهواء، والله العظيم لازم نحييه جمال على الهواء ونعطيه سقفة كبيرة، لأنك فعليا الوحيد اللي أجبت إجابة صحيحة بالنسبة للدعسة. هذه الدعسة خلينا أشبه لكم إياها. الآن أنا عمالي بتنفس تمام؟ في
1: شكرا
0: يرضى عليك ويفتح عليك يا ربي. هذه الدعسة بمثابة زي التنفس اللي عندك الهون، يعني الآن أنا الهواء بيفوت عن طريق اللي احنا بنسميه الثروتل اللي هو صمام الهواء الفتح والإغلاق. دعسة البنزين سابقا كانت تعطي الأمر للمضخة مباشرة عن طريق دعسة، تأخذ المضخة كانت تأخذ أمرها من الدعسة مباشرة هي المضخات الميكانيكية، لكن الآن المضخات كلها كهربائية تعمل بنظام الحساس اللي موجود على الكمبيوتر. فأنا لما بدعس بفتح صمام الهواء، إذا أصبحت الدعسة دعسة هواء، بفتح صمام الهواء بفوت الهواء بيقرأ الحساس كمية الهواء اللي دخلت، بالمقابل هو بيعطي إيعاز لطرمبة البنزين إنه أنا بدي بنزين هالقد مقابل الهواء اللي دخل على المحرك. لما بدعس أنا أوكي السيارة بدها تمشي، كل ما أنا أعطيتها إيعاز دعس بدها تمشي لأنه بتدخل هواء أكثر، بحاجة وقود أكثر، رح يصير في عندي نشاط أعلى وأكثر.

ومكملين مع بعض بإذن الله تعالى. لكن بصراحة الوقت بمرق معاكم كثير بسرعة، الار بي ام تبعكم كثير عالي جدا والله، لدرجة اني انا ما حسيت بوقت الحلقة. بدي احكي لكم واغششكم شغلة صغيرة، او مثلا خلينا نحكي نناقش بشغلة بديش اعتبرها غش. ايش الفرق ما بين سيارات التنفس الطبيعي وسيارات اللي مش تنفس طبيعي؟ هلا عنا في عنا سيارات احنا بنسميها تنفس طبيعي في علم الميكانيك، التنفس الطبيعي في علم الميكانيكي اللي هي لا تعتمد على اي شاحن هوائي زي التيربو او السوبر تشارج. طيب معلومات صغيره راح نناقشها لقدام شوي، بس بيعطيكم عنها رؤوس اقلام. التيربو موجود في السيارات عشان يدخل كميه هواء اكبر. طيب هذا الهواء لما يفوت جوا بيعمل عمليه انضغاط عالي جدا، بيعطيني قدره حصانيه اعلى. اذا ال1006 وال1008 وال1003 هي مش قدرة حصانية، هي مش نيوتن متر محول للعجلات على الأرض، هي سعة الهواء اللي بفوت على المحرك بالإضافة لخليط الوقود اللي بفوت مع المحرك، بيعطي عنا احتراق وانفجار وبيكون المحرك اشتغل بالطريقة المثلى المصمم لها بقدر الهواء اللي داخله. يعني كمان مرة بدي أعيدها، لما يكون في عندي محرك 2000 سي سي 4 سلندر، أنا بقسم الـ 2000 سي سي على الأربعة سلندر، 2000 تقسيم 4 بيكون عندي كل سلندر 500 سي سي من الهواء وخليط الوقود. رح نختم حلقتنا اليوم بمعلومات التيربو اللي حكيناها قبل شوي. طيب قبل ما أختم، في بداية الحلقة أنا حكيت لكم أنه بيكون في عندي خليط فقير راح يكون في عندي ارتفاع لدرجة الحرارة داخل المحرك. طب كيف التيربو بيكون في إله حقن هواء عالي وانضغاط عالي بدون ما يحمى المحرك؟ هذه الأمور راح نناقشها، وراح نناقش أمور كثير، لكن خلينا أغششكم شغلة صغيرة. دائما محركات التيربو بيكون في إلها نظام تبريد خاص اسمه انتركولر، مختلف عن نظام التبريد في السيارات الثانية. نهاية سعدت بلقائكم جدا اليوم، وسعدت بلقاء المتصلين، وسعدت أيضا بسماع صوتكم. ألقاكم على خير ودمتم في أمان الله.

ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: لله الحمد.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: على البرنامج. خليك حكينا
3: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
3: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة نبدأها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق وسيد الناس أجمعين. هذه السيرة العطرة لهذه الأمة تبدأ فعليا مع المؤسس الأول. نحن الآن في أصعب أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عام الحزن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيه أسوأ يوم في حياته كما تحدث هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. طبعا الرد الإلهي على رد قريش ثم رد ثقيف، قبيلة ثقيف بالطائف، على النبي صلى الله عليه وسلم كان مختلفا هذه المرة. الله عز وجل جاء رده العظيم على هذه الأحداث العظيمة الجسيمة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، حدث عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لا يأخذ لدى كثير من أبناء أمتنا اليوم وضع الطبيعي. الإسراء والمعراج حدث من أعجب ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره حتى آخر حياته. يعني عندنا أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيها ليل في المدينة المنورة، يقول دائما رأيت ليلة أسري بي كذا وكذا، مررت ليلة أسري بي بكذا وكذا، فهو يتذكر هذه الأحداث بكثرة. حتى إن السيدة عائشة يعني تذكر حدث، إحنا بنعرف ليلة الإسراء والمعراج كانت صغيرة جدا بالسن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها بعد، ولكن في الأحداث اللاحقة ثم بعد الهجرة وبعد حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج ظل موجود وحادثة موجودة ومذكورة، بدليل إنه موضوع مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء كان مطروحا على الطاولة، ولدرجة إنه السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة أسري بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. هذه تدلنا على أن الإسراء والمعراج كان حادثا عظيما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر حياته. الآن ما هي الحادثة فعليا؟ أولا لابد من تقرير مسألة مهمة جدا، نحن لسنا بصدد حدث واحد، يعني هي ليست رحلة واحدة اسمها الإسراء والمعراج، نحن أمام حدثين في نفس الليلة، رحلة الإسراء ورحلة العروج، هذول رحلتين مختلفات تماما. رحلة الإسراء طولها حوالي يعني ومسافتها حوالي 1500 كيلومتر من مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى المبارك، والرحلة الثانية هي رحلة العروج إلى السماء. طبعا المعراج هو موضع بداية العروج، هيك اسم مكان هو، فبالتالي العروج هو من بيت المقدس إلى السماوات العلى ثم العودة إلى بيت المقدس، فبالتالي إحنا أمام رحلتين مختلفات تماما. السؤال المطروح، لماذا عندنا في القرآن سورة اسمها سورة الإسراء وليس عندنا سورة العروج؟ فعليا ذكر الله عز وجل حادثة الإسراء في سورة الإسراء، وذكر حادثة العروج إلى السماء في سورة النجم. فعليا لماذا؟ الإسراء مسألة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أما العروج إلى السماء فهو خاص برسول الله شخصيا صلى الله عليه وسلم. يعني أنت فعليا لا يترتب عليك شيء من حادثة العروج إلى السماء، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار والأنبياء إلى آخره، لكن في حالة الإسراء يترتب عليك شيء مهم جدا. إيش هو؟ خلينا نقول القصة باختصار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت في ذلك اليوم أو في تلك الليلة، وعلى الأرجح هي في نهايات شهر رجب، المرجح عادة المتعارف عليه أنه 27 رجب، فبغض النظر يعني، لكن عموما هي المتعارف عليه ذلك التوقيت، وأنا عموما على فكرة أرجحه بين جميع الآراء المختلفة، 27 من رجب في العام 12 للبعثة، يعني فعليا 11.5 للبعثة لنقل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بايت في بيته، فيأتيه جبريل ثم يفتح صدره وتتكرر حادثة شق الصدر مرة أخرى اللي حدثت لما كان عمره 4 سنوات. هاي المرة النبي صلى الله عليه وسلم رآها بعينه ولم يخف ولا يرتعب ولا شيء، ليه؟ لأنه هو معتاد، ثم إنها تحضير له لهذا الحدث العظيم، فيغسل قلبه مرة أخرى ويحشوه حكمة، ثم يضعه مرة أخرى ويلأم الجرح، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل ومعه دابة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل، هي البراق، يركبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يصف البراق يقول يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني وين آخر شيء تراه يقفز إلى هناك مباشرة في الأفق، هذه دلالة على السرعة الشديدة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا البراق حتى أتى بيت المقدس. في ذلك اليوم لما نحكي بيت المقدس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هو لا يعني مدينة القدس على فكرة، هو يعني المسجد الأقصى، لأنه

هذا الاسم القديم من سنة 135 للميلاد. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول حتى أتيت بيت المقدس يعني حتى أتيت المسجد الأقصى. طيب متى تسمى المسجد الأقصى؟ لما نزلت سورة الإسراء بعد عدة أيام، بعد الحدث بعدة أيام نزلت سورة الإسراء فقالت عن البيت المقدس هذا، سمته المسجد الأقصى، وبالتالي ظهر اسم المسجد الأقصى لأول مرة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيت المقدس، دخل المسجد الأقصى المبارك، على الأرجح ربط البراق عند الحائط الغربي الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، وهذا الحائط فعليا يسمى لأجل ذلك حائط البراق لهذا السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وربط البراق من هناك ثم أقبل إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى المبارك مش مثل ما بيتخيل بعض الناس إن والله الجامع اللي قبته لونها رصاصي أو المبنى اللي قبته لونها ذهبي. المسجد الأقصى هو كل تلك المساحة اللي تصل إلى 144 دونم، 144 ألف متر مربع، هذه المساحة الضخمة كلها اسمها المسجد الأقصى. فيأتيها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بيطرحه كثير من الناس، كيف كان شكل الأقصى في ذلك الوقت؟ المسجد الأقصى كان خرابة في ذلك الوقت، وكان يقع خارج حدود المدينة، يعني لا يوجد سور للأقصى إلا السور الغربي اللي هو في نفس الوقت السور الشرقي لمدينة القدس، وبالتالي بواباته اللي هي عند باب المغارب اليوم وباب السلسلة وباب القطانين وباب الناظر، هذه الأبواب كانت موجودة لكنها تعتبر من أبواب مدينة القدس وليس من أبواب المسجد الأقصى. ثم بعد ذلك أطلال السور القديم الأصلي للمسجد الأقصى كانت موجودة، والمسجد عبارة عن خرائب يعني على تلة، هو نفسه تلة وفي أعلاها توجد الصخرة، والصخرة نفسها يوجد فيها مغارة في داخل الصخرة، يعني الصخرة ليست معلقة في الهواء ولا شيء، هذه في مغارة داخل الصخرة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي هناك ركعتين. هناك رواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم هناك عرف الأنبياء جميعا، لما رآهم رأى الأنبياء جميعا فأمهم في الصلاة، وهناك رواية أنه لا، هو صلى بعد أن عاد من السماء. بغض النظر، هو المهم أنه صلى هناك ركعتين إماما بالأنبياء، وهذا ما يهم أمتنا اليوم. أنه هناك ليش سماها الله عز وجل سورة الإسراء؟ لأن رحلة الإسراء كانت بمثابة حفل تسليم قيادة الأمم كلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تبدأ رحلة العروج إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يختار الفطرة، يشرب اللبن ولا يشرب الخمر، ثم يصعد إلى السماء، فيصعد إلى السماوات السبع، إلى السماء الدنيا يستفتح له جبريل فيرى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك في السماء الثانية يرى يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام معا، ثم بعد ذلك في السماء الثالثة يرى يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي الرابعة يرى إدريس عليه الصلاة والسلام، وفي الخامسة يرى هارون عليه الصلاة والسلام، ثم في السادسة يرى موسى عليه الصلاة والسلام. لاحظ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كيف مرتفعة مكانته جدا، لأنه هو يعني صاحب الأمة التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يلقى في السماء السابعة إبراهيم أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام فيرحبون به جميعا، ثم يصعد فيدخل الجنة ويرى ما فيها وما أعطي المؤمنون فيها، ورفع حتى رأى البيت المعمور فوق الكعبة مباشرة، ورأى سدرة المنتهى، وهناك سدرة المنتهى يعني منطقة لا يصلها حتى جبريل، وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أوحى الله عز وجل حين كلمه في ذلك الموضع، فأوحى له بأنه فرض عليه 50 صلاة. القصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل، وهنا نزل سأله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أنه ما أمرك ربك؟ فقال له 50، فقال له قد عالجت بني إسرائيل فأمتك لا تطيق ذلك، فارجع لربك واسأله التخفيف. فصار يرجع هنا وهناك حتى نزلت الصلوات من 50 إلى 50 صلوات. السؤال اللي بيطرحوه بعض الناس الآن، يعني بيقولوا بعض الناس المشككين في هذه الحادثة وفي هذه القصة، يعني الله عز وجل لماذا يعني يفرض 50 ثم بعد ذلك ينزلها؟ هنا تبرز الحكمة الإلهية في تخفيف الأوامر وفي نفس الوقت بقاء الأجر العظيم من الله عز وجل. وينزل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود من بيت المقدس، يعود إلى مكة المكرمة. فلما أصبح في اليوم التالي حدث الناس بهذا الحدث، أول واحد سمع بهذا الحدث كان أبو جهل، فكذبه وجحده، ثم جمع الناس فصاروا يكذبونه ويهزؤون به صلى الله عليه وسلم ويتحدونه أن يصف المسجد الأقصى. فجلاه الله عز وجل، كشفه له مثل التلفزيون أمامه، وبدأ يصف لهم المسجد الأقصى، فهم مستغربين، الوصف صحيح ولا يعني ولكن

0: لا يستطيعون أن يصدقوا. واحد فقط سمع الخبر فصدق فورا هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن المسجد الأقصى، فلما وصف له الأقصى قال له صدقت أشهد أنك رسول الله، فسمي أبو بكر الصديق. هكذا كانت رحلة الإسراء اللي كانت بمثابة تغيير عظيم سيحدث لهذه الأمة. نراكم على خير، والسلام عليكم.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما،
1: أكرمكم الله.
2: تفضل
1: الله يحفظك. تفضل.
2: حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، نسأل الله لبلدنا الطيب هذا كل خير وكل أمن وكل استقرار وكل توفيق يا رب العالمين.
1: آمين.
2: ووحدة الصف، وحدة القلوب.
1: آمين.
2: اللهم آمين. وبعد، أقول جعل الله الحكيم الخبير سبحانه في قرآنه العظيم سورتين باسم كائنين بسيطين، كلاهما تدير المملكة فيهما الملكة الأنثى، وهي تديرها إدارة منضبطة لعلها أدق وأضبط وأحكم من معارك من ممالك ودول البشر الذين هم الكائنات العاقلة المفكرة اللي هم البشر، وغير المسيرة والمسخرة، يعني مش مسيرين ولا مسخرين، بالتسيير الإلهي والتسخير، غير المسير اللي هو العقلاء يعني.
1: نعم.
2: وسورة النحل وسورة النمل. سورة النحل سورة رقم 16 وآياتها 16 ضرب نص 16 اللي هو عدد الكروموسومات النحل 128، وهو هذا عدد الكروموسومات. والعلم بيقول إذا انتهى النحل من الحياة تنتهي الحياة.
1: يا الله.
2: ولو ليش مبالغات؟ مش مبالغات يا مويا. مين اللي بلقح الثمار؟ النحل.
1: نعم.
2: فلو انقطع هذا اللي من يقوم بهذا الدور
1: تنقطع الثمار بالضبط.
2: تمام.
1: نعم.
2: إذن مش مبالغة أن نقول إذا فقد النحل من الأرض انتهت الحياة. والنمل تدير المملكة فيها الملكة النملة، وهي تعمل بدأب، حتى ضرب بها المثل فيقال أدأب من نملة.
1: نعم.
2: أدأب من نملة، يعني أنت الآن إذا كان في جنب البيت عندك بيت نحل نمل، شوف الليل بتلاقيه شغال ليل نار.
1: صحيح.
2: سبحانك ربي.
1: طابور ماشي.
2: نعم. إذن بلا كلل تعمل ولا ملل، رايحة وجاية رايحة وجاية.
1: مزبوط.
2: والعلم يقول إذا مات النحل مثل ما قلنا توقف الحياة، لأنه هو الذي يكمن وراء تلقيح الثمار والأشجار. وقد سجل القرآن سبحان من أنزله ثناء هذه الملكة والمملكة على سليمان الملك.
1: نعم.
2: إذ قالت أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهل لاحظتم أن خطابها لجندها خطاب العقلاء؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن كل خطاب العقلاء.
1: نعم.
2: لأنها تقوم بدورها على أكمل وجه، إذن فليكن خطابها خطاب العقلاء.
1: نعم.
2: إذن ادخلوا. وتبسم الملك من تصرفها وسجل القرآن انفعاله وتبسمه.
1: نعم.
2: إذ قال فتبسم ضاحكا
1: من قولها.
2: من قولها.
1: نعم.
2: يعني انبسط إنه سمعت سليمان وجيش سليمان واصل إلى خلايا
1: مملكة النمل.
2: النمل.
1: نعم.
2: ومملكة النمل يذكرونه بالخير، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، معاذ الله أنهم يؤذوكم عن وعي وعن.
1: نعم.
2: بصيرة وعن قصد مستحيل، لكن وهم لا يشعرون. ولذلك تجنبوا الأماكن اللي بيصير فيها الجيش. هذا ثناء على الجيش. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يا سلام، يعني هذه النملة ذكرته بفضل الله عليه.
1: نعم.
2: الخلاصة أقول يعني هذا القرآن المدهش اللي فيه سورتين بعنوان ملكة النحل وعنوان آخر ملكة النمل، عرفنا على مملكتين تديرهما حشرات بسيطة وبإتقان شديد، ومن راقب العمل دأب لا يتوقف ليل نهار أبدا. أقول لإخواني الشباب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شباب اطلبوا العلم، واطلبوا علم هذا الكتاب طبعا والعلوم كلها، لكن أولا هذا الكتاب، ولا تشغلك الدراسة عن قرآنك، خذ ربع ساعة يا أخي بريك ما بين دراسة ودراسة، حط قرآن ربع ساعة.
1: نعم.
2: منها بتفتح عقلك، ومنها بتفتح قلبك، ومنها تنشط كلام الله يبعث فيك النشاط، وعد لدراستك.
1: نعم.
2: ثم بعد فترة من التعب غير، اقرأ شيئا من القرآن. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، اللي هم يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شباب لا تتخير أصدقاء كلامه بذيء، لا تتخير أصدقاء مع احترامنا للبشر مدمن سجاير إلى آخره أو أرجيلة ولا مدري مين، يوشك أن تنتقي العدوى إليك.
1: نعم.
2: احذر من هذه الصحبة، وأيضا قل كلمة الحق بأدب وذوق، ولكن لا تسكت ولا تصمت ولا تكتم أن تقول الحق. وقرأ ما قال القرآن عن فتية الكهف، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية. شوف القرآن كم مجد دور الفتية، يمكن يقولوا مراهقين وفتية بلا فتية، لا، القرآن أكرمهم هذا الإكرام، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فكن يا أخانا يا ابننا يا ابن أصدقائنا وأهلنا. الخلاصة كن مثل نموذج فتية الكهف، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه كلمة مستعجلة.
1: جميل.
2: الأردن بجناحيه الشرقي والغربي سريعا برضو.
1: نعم.
2: فلسطين والأردن خرج رجالا علموا كل الدول العربية، نحن اللي علمنا الدول العربية كلها بدون ما نسميها، ما نسميهاش كلها، علمها الأردنيون من فضل الله تعالى. وقد نستثني سوريا ومصر ولبنان لأنه يعني عندهم اكتفاء.
1: نعم.
2: مش بحاجة إلى، لكن باقي دول العرب سوى ثلاث دول هذه نحن من علمناهم.
1: نعم.
2: نحن، ومن فضل الله درسنا بالأزهر، كنا الأوائل على الأزهر، مش أزهريين، والحمد لله. بعد 25 سنة بعت كتاب لي لشيخ الأزهر، أستاذي درسني فقالوا هذا من فلان، قال له الله ولسه فكرني. يا أستاذ مثلك لا ينسى. الخلاصة فأقول الأردن من فضل الله كان مستوى التعليم فيه
1: عالي،
2: يعني في أمية تقريبا.
1: نعم.
2: يمكن 1% 2% أو شيء من القبيل كأنه صفر. فمن فضل الله كان أردن ناهضا بالتعليم. نريد أن نقول أنه يعني ينبغي أن نعود إلى وضعنا الأولاني، همة، مناهج يعني قوية، مناهج محكوم محكمة محبوكة تماما إلى آخره. الخلاصة إذن من فضل الله أني كنت ماخذ على نفسي عهد أن لا أعمل إلا في الأردن، وقد عرض علينا في كل البلاد العربية، هم يعرضون. أي والله لست أنا لا أقدم طلب ولا أعرض، يعني أستاذي القرضاوي الله يرحمه
1: فيش.
2: هذا علامة المسلمين والله، يعني علامة العلماء. يا ابني أحمد. نعم يا أستاذي. ما تيجي عندنا أدي لك 5 أضعاف رتبك في الأردن. قلت أنا ما يخضع نفسي أحد لا أتكلم ولا أعلم إلا في الأردن.
1: يا سلام.
2: أي والله. واخواننا في امريكا قال يا اخي بنبني لك فيلا، شوف الغابه، شوف النهر اللي جنبك، شوف الجمال، شوف. وخمس نفس الكلام والله، مش متفقين مع خمس اضعاف ربك لهم. قلت عمو انا لا اعمل الا في الاردن.
1: سبحان الله.
2: بضحك على نفسي. على كل حال الأردني متميز أينما ذهب، ولو أردت أن أعدد لاستغرق مني ساعات، ففي ميدان الفكر والعلم والثقافة حدث ولا حرج. عندنا الشعراء، عندنا الأدباء، عندنا طاقات من فضل الله متميزة، ففي ميدان الفكر والعلم والثقافة حدث ولا حرج، في ميدان العسكرية والسياسة والإدارة حدث ولا حرج. مش مجاملات إخواني، مش عم احنا بنجاملش، هذا الواقع ينطق ويقول. كنت عندي درس في المنطقة الشرقية من عمان،
1: نعم،
2: فبقولوا لي هذا ابن الضابط اللي قال لك يا رب تكون مقعدك عندي، واللي قال لك انه انا الاول على الامريكان، هذا الله. ابنه.
1: سبحان الله.
2: اي أيوة والله. فسررت به، قلت ما شاء الله. هاي القصة رويتها مرارا، أنا داخل الطيارة لما كنا بنسافر، دلوقتي ما فيش سفر لأنه ما حد بيعطيك فيزا، أنه موصوا عليك من إسرائيل نو فيزا، مش مشكلة. فأنا داخل الطيارة يعني واحد صف الأول قال لي إن شاء الله جنبي، إن شاء الله جنبي، وأنا لسه ما جلستش عندي هنا. فقعدت السلام عليكم، مين الأخ؟ قال لي أنا النقيب فلان. وطيب هنا، قال لي احنا دورنا الاول على الامريكي. قلنا له احسنت، الاردني وين مراحل اول من فضل الله. فلما عملت الدرس هذا قبل يومين، يوم يومين بس يعني، فقالوا لهذا ابن الذي قال لك
1: سبحان الله
2: انا الاول على الامريكان، وقال لك تعال اقعد جنبي. كم سررت به، بالله عليك بلغ السلام لوالدك اللي كان معنا بهذا الادب والذوق. اذا إيه ما كنت في امريكا. طيب على كل حال نكتفي بهذا القدر
1: ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعد الحوار، فكونوا معنا.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما. دي يعني أجدد قليلا، يعني نتكلم عن شخصيات أردنية
0: جميل
1: ليعرفها الجيل الجديد لأنه ما عاصرهاش.
0: نعم.
1: ربما سمع وربما ما سمع عن هذه الأسماء.
0: جميل.
1: سنتكلم اليوم عن علمين، في كل حلقة نتكلم عن علم أو علمين إن
0: جميل.
1: شاء الله تعالى. أولا مشهور حديث الجازي.
0: نعم.
1: رحمة الله عليه ورضوانه. ثانيا أحمد غطيش الأزايدة.
0: نعم.
1: اثنين الحلقة القادمة بصير خير إن شاء الله. مشهور حديث الجازي، يا سلام يا سلام، درست أبنائه دكاترة.
0: نعم.
1: من فضل الله حتى وصلوا الدكتورة طبعا، وأصبحوا من يعني أعلام الأساتذة. لكن نتكلم عن والدهم.
0: نعم.
1: صديقنا العزيز الحبيب والله، لفيت الأردن أنا وياه من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، محاضرات كله نحن على صلة معهم من عائلة من العائلة. الحمد لله لما الولاء أردت أن يعني تفتح دار للقرآن قالت صاحب أبوكم يفتتح الدار.
0: سبحان الله.
1: فجاءوني شباب قلنا لهم ولو على العين وعلى الرأس، هذا تراث الوالد. المهم افتتحنا دار القرآن الخلاصة. فالأخي العزيز يعني هذا القائد العسكري الفذ كما قلت كان يبدأ من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب معا، ما افترقنا حتى انتهينا من الرحلة المطولة هذه. في كل مكان يكون في جمع فخم جيد نتكلم هو طبعا نتكلم بقدري يعني لا بأس. فمشينا طول الأردن من فضل الله من شماله لجنوبه، بلدا بلدا بلدا إلى آخره. هذا مشهور حديث الجازي، كرم في الأخلاق، دين خلق، وهو الذي كان يدير معركة الكرامة.
0: نعم.
1: هذا يعرفها شبابنا أيضا، وظل صامد في محله من فضل الله حتى انتهت المعركة
0: وانسحب
1: الموقف.
0: نعم.
1: مشرف.
0: نعم.
1: حقيقة أحمد قطيش الأزايدة متى تعرفت به؟ مش من بعيد، شيء يمكن 70 سنة بس. احنا شباب صغار لساني ابتدائي ولا كام. فقال أنا أحمد قطيش الأزايدة، كانوا أحيانا يبعثوا طلاب من يعني الشرق إلى الغرب.
0: نعم.
1: فجاءنا في نابلس.
0: نعم جميل.
1: فتعرفت عليه من ذلك الوقت. أحمد قطيش الأزايدة إخواني اللي مش عارف، هذا نموذج في الكرم. إذا قلت لك حاتم زمانه صدقني قد تستغربون.
0: سبحان الله.
1: هذا هو أحمد الأزايدة، يا الله، محبوب من الأردن كله. جنازته شو بدي أقول لك، يعني على طول الأردن الناس من مادبة إلى عمان خيط واحد الناس. إذا تعرفت عليه عندما نقل
0: إلى نابلس.
1: إلى نابلس هناك تعرفنا. مين الأخ؟ أنا أحمد قطيش الأزايدة من مادبة. من هناك بدأت العلاقة وظلت إلى أن توفاه الله، نسأل الله أن يكون في الفردوس الأعلى. إخواني أحمد قطيش نموذج، برضو درس في القاهرة وكان من المبدعين هندسة. يوم أنا جاي من الكرك، أنا كنت أحضر أعراس وغيره، ما
0: مناسبات. نعم.
1: 12 بالليل علم أني أنا جاي من الكرك، قال لي والله تميل. يا أخ أحمد متأخر الوقت، قال والله تميل وتتعشوا كمان. هذا أحمد قطيش يا رجل، لا والله لا تيجوا. المهم مينا عنده وصلت البيت الفجر مع أذان الفجر. كان الإنسان عنده نشاط وكان في الأفق مفتوح يعني طبعا.
0: نعم.
1: الخلاصة ثم يعني أصابه المرض عفاه اللهم، لكن هذا أقدار الله.
0: نعم.
1: سأل الله دواما أن يكون هذا تحت رحمة الله.
0: آمين.
1: سبحانه.
0: آمين.
1: والله يا أحباب ما رأيت جنازة في حياتي مثل جنازة أحمد قطيش. إذا قلت لك من مادب إلى عمان خط واحد صدق،
0: يا الله.
1: من كل الفئات، من كل الألوان، محبوب من كل أصناف الأردن، مسلمين مسيحيين يحبونه ويحترمونه، أغنياء فقراء صغارا كبارا كله يحب أحمد قطيش.
0: رحمة الله عليه.
1: والله افتقدنا ودائما ندعو له دائما، لأنه هذا أخ قطعة من القلب. والله يعني أتكلم في حلقات قادمة إن شاء الله عن شخصيات أخرى، نعرف ولو بيسير أعلام الأردن. إخواني نحن نكون نوزع الطاقات على المشارق والمغارب، بلدكم بيرفع الرأس وين ما راح من فضل الله. لعلي في الحلقة القادمة أتكلم عن رئيس الجامعة ابن العقبة، أتكلم عنه ناصر الدين الأسد.
0: نعم.
1: أيضا هذا عالم علم علامة.
0: جميل.
1: مش مجاملات.
0: جميل جميل.
1: ومن بعد اللي أصبح رئيس وزراء
0: اللي هو سعد جمعة.
1: لا مش سعد جمعة، سعد جمعة صار لا ابن الكرك، نتكلم عنه.
0: ماشي.
1: نتكلم عنه في الحلقة القادمة مع هذا.
0: جميل.
1: العلم إن شاء الله تعالى.
0: يسأل بناء على هذا السياق الأخ محمد يوسف، بيقول كلامك على رأسي يا شيخ، لكن لماذا الدول التي علمناها سبقتنا؟
1: هذه بدها تحليل وتفسير. ليه سبقتنا؟ يمكن سبقتنا ماديا.
0: نعم.
1: سبقتنا في العلم ما أظن، سبقتنا في العرى الاجتماعية ما أظن، بجوز أنا غلطان ما أعرفش، لكن سبقتنا بإيه عشان نفهم؟
0: ربما مدنية، تطورا،
1: مالا.
0: نعم مالا.
1: مالا صحيح.
0: نعم.
1: يعني احنا مش بلد غني، لكن غني برجاله.
0: جميل.
1: غني بقيمه، غني بتضحيته، غني من فضل الله. يعني مثل ما قال الأغنية الأردنية، في حجم بعض الورد إلا أنه.
0: نعم. لك شوكة.
1: ايه.
0: نعم. جميل.
1: الخلاصة فهذا البلد معطاء، هذا البلد سخاء طيب مبارك، توأم فلسطين يا أبويا، الأرض المقدسة.
0: نعم.
1: ما بينفك الاثنين إطلاقا، من محاول لن ينفك. دولة فلسطينية إن شاء الله شو ما كان لن تنفك عن الأردن.
0: نعم.
1: وليش تنفك؟ مش فاهم يعني ليه ما تظل وحدة؟ يعني السلطة الفلسطينية يا حبة عيني انت في
0: بلاش ندخل في السياسه،
1: خلاص ماشي سحبت.
0: نرجع للتفسير.
1: ماشي.
0: طيب في الايه 69 دكتور في سوره ال عمران، ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفه، ودت يعني ارادت او احبت او عزمت او صممت. ودت مهون ودى لمعاني أنا أودك بمعنى أحبك، لكن ودت تحب أو ودت خططت.
0: نعم.
1: ونظمت وتآمرت
0: بناء على هذا الود. نعم.
1: ودت طائفة، جماعة، هي القيادات طبعا.
0: نعم.
1: طائفة من أهل الكتاب اللي هم مين؟ نصارى، ما كانش في الجزيرة نصارى، يكاد لا يكون، إذا كان في قلة قليلة ليس لها وزن، لكن أهل الكتاب
0: اليهود.
1: اليهود.
0: نعم.
1: حقيقة يعني لو يضلونكم، يا الله، لو يضلونكم يعني إيش؟ يحاولوا يشوشوا عليك دينك. إخواني لما كان الشيوعيين والباثشيين ومدري مين الليبراليين والقوميين يحاولوا أن يشوهوا صورة، مش الجماعات الإسلامية، لا صورة الإسلام نفسه.
0: نعم.
1: إيه والله الشيوعيين وغيره يتطاولوا على القرآن وعلى الإسلام. هذه المرحلة عشناها يا أبويا، قد يعني ما يستوعبوش أنه يهزؤون من الغ... نعم نعم بالضبط.
0: هو دكتور حتى في موضع آخر في سورة البقرة على ما أذكر، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لماذا دكتور، يعني ما الذي يضرهم أن يؤمن الناس بالإسلام؟ لماذا يريدون أن يكفر المسلمون أو أن يرتد المسلمون؟ لأنه حتى حملات التشويه للإسلام إلى يومنا هذا دكتور
1: طبعا يعني ولبكر ولبعد 100 سنة.
0: لماذا؟
1: أولا كان اليهود يتحكمون في المدينة المنورة، أنا ساكنها الصلاة والسلام، كان قبل ما يأتيها النبي عليه أزكى الصلوات، فكانوا مسكين التجارة، كانوا مسكين الأموال، كانوا مسكين التخصصات العملية زي مصاغات ومش عارف إلى آخره،
0: السوق يعني كان السوق لهم، يعني
1: مسيطرين على البلد مش بس السوق والقوة العسكرية أيضا. طب أنت لاجئ سياسي بهذا المعنى عندك قوة عسكرية ليه؟ لما كانوا العرب دون الإسلام كانوا ساكتين، فلما جاء الإسلام شرق به اليهود.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه جاء الإسلام قوة العسكرية، قوة الإدارية، ولذلك ناوؤوه من اليوم الأول، ولذلك قلعهم الرسول قلعا
0: عليه الصلاة والسلام،
1: قبيلة قبيلة، قريضة قينقاع بني النضير أقلع. ما احنا ما طردنا أحد مؤدب ملتزم.
0: هم خانوا العهد وتآمروا وحاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: طبعا يعني خلعهم جزاء وفاق مش مبالغة.
0: جميل.
1: الإسلام قلعهم وزدتهم برا، منيح ما قتلناكم انصرف. إذا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يا سلام إخواني والأخوات والأهل جميعا، هذا الدين روحنا، هذا الدين حياتنا، هذا الكتاب مجدنا عزنا نصرنا وحدتنا قوتنا، هذا الروح أوحينا إليك روحا من أمرنا، إذا خرج القرآن من حياتنا خرجت الروح وصرنا جثة تمشي. القرآن هو اللي جعلنا بشرا سوية، هو اللي جعلنا أفق مفتوح من هنا إلى أعالي الدنيا وأعالي السماء من فضل الله، نناجي ربنا وقت ما نشاء، ورسولنا أعظم الرسل صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكتاب حياتنا شباب، إياكم من يزينون لكم. والله يا أخوان عشنا مرحلة في منطقة نابلس كانت الشيوعية منتشرة بشكل فاشي بمعنى الكلمة، يمكن من اللي ما عاشش المرحلة هاي ما بتصورهاش، عشناها ومن فضل الله من الابتدائي وإحنا ملتزمين دينيا والحمد لله، وواعيا مش بس دينيا،
0: نعم.
1: صلوات غيره، وواعيا وفكرا سياسيا إيه نعم، أنا أقرأ من خلقت، كنت أعمل مجلة حياة لوحدي في المدرسة،
0: سبحان الله.
1: إيه نعم في الابتدائي طبعا أخذ من هنا حكمة، من هنا مثل، من هنا آية كريمة ولا غيره. أعمل الخلاصة، نعود لموضوعنا إحنا، ويضلونكم. إذن ما معنى يضلونكم؟ يحاول يحرفك عن
0: نعم.
1: قرآنك
0: نعم.
1: عن كتاب ربك عن دينك اللي هو عزك وحدتك بقاؤك عزتك، هذا الكتاب إن تخليت عنه خرجت منك الروح. فإياك ومن يضلونكم. الآن الشيوعيين خمدوا
0: نعم.
1: لكن كانوا نشيطين جدا في ذلك الوقت، 50s 60s إلى نعم. آخره، اللي هي بداية وعينا خلاصته. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني جميل. القرآن معتمد على أنه النسيج الاجتماعي يحافظ على نفسه،
0: إذن
1: بيظلوا هم يحرثوا في البحر، أحرث قد ما بدأ
0: يا الله
1: إيه؟ وما يضلون إلا أنفسهم،
0: يعني كانهم بيقنعوا أنفسهم بهذا الضلال.
1: لا هم لما يفشل يعني بياع الخضار
0: نعم
1: بلم المندورات الأخرين بخذ العدار
0: فارتدت عليهم
1: فمدام فشلوا في تضليل المسلمين انكفأوا على أنفسهم انشبوا سكت البعيدين. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله
0: يا الله وأنتم تشهدون،
1: المقصود القرآن الكريم.
0: نعم.
1: لما تكفرون وأنتم عارفين هذه آيات الله؟ ولما عرض الكتاب عليهم سئلوا فيما بينهم هو الرسول الذي حدثونا عنه في التوراة قال والله هو هل المواصفات منطبقة؟ بس تنشروش هذا الكلام
0: نعم.
1: هذا مش للنشر، خبوه، ولذلك عرفوا وانحرفوا.
0: نعم، لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم
1: كأنهم لا يعلمون. الخلاصة، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ هذا الكتاب تعذابكم، الكتاب اللي عندكم أبثتم به ولعبتم به وكتبتم بأيديكم وتغيرت التوراة الأصلية، والإنجيل مش أحسن حالا، يعني لأنه يقول لي هذا الإنجيل كلام الله حقيقة، قال الرب، خرج عن نفسه قال الرب مثلا. يعني خلاصة، هذا الكتاب كلمة زادت؟ لا. كلمة نقصت؟ لا. حرف رفع منه؟ لا. حرف أضيف عليه؟ لا. محفوظ حرفا حرفا، كلمة كلمة، آية آية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لحافظون، تعهد الله
0: بحفظه.
1: نعم. وهل ينقض عهد الله؟ ما عهد الله. الخلاص، إذن القرآن بخاطبهم، ليه دائما تحاولون أنكم تكفروا أنفسكم مع 60 داهية، لكن بتحاولوا تنقر الكفر إلى المسلمين، ما نجحوش من فضل الله. إذن لما تكفرون بآيات الله؟ لما اجتمع الحاخامات بتوعكم قالوا أهو هو الرسول؟ قال والله عمي هو هو. العلامات هي هي؟ قال والله العلامات هي هي. ننشر هذا الكلام؟ لا لا. طيب لو سألونا العرب أهل المدينة ولا جايين من مفود من مكة، هذا الرسول مظبوط عندكم كما فركم؟ لا مش هو. أمال مين؟ لسه جاي جاي بعدين، وحيكون منا نحن اليهود، انت أميين، حيجي الرسول منا أكيد. بتحلموا، الله بعثه من أمة العرب فكان شرفا لكل العرب، بل لكل الإنسانية، أعظم الرسل أعظم الكتب جاء من ملتنا، من قومنا، من أمتنا، الحمد لله رب العالمين. وأنتم تشهدون
0: يعني عارفين الصواب،
1: تعرفوا بتعرف.
0: نعم،
1: مثل ما بقول العوام.
0: جميل جميل،
1: اكتفي بهذا.
0: نواصل بعد فاصل آخر إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا، فاصل آخر نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة اف ام.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: عنيش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 0625599.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797-49-8000.
7: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل. لدي بعض المشاركات من الإخوة المستمعين والمشاهدين. الأخ خالد بركات أبدأ بمشاركته، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، سورة الرحمن. سؤالي: كل يوم هو في شأن، ما تفسير هذه الآية الكريمة؟ ولكم كل الشكر وكل الاحترام.
1: أولا الله تعالى سبحانه لا يشغله شيء عن شيء ولا عمل عن عمل.
0: جميل.
1: مثلا تكون في المستند
0: قاعدة عامة.
1: نعم. منها ننطلق. الله تعالى كل يوم هو في شأن، وفي شأن مش واحد، يمكن شأن كبير.
0: نعم.
1: يخلق سماوات جديدة، يخلق شمس جديدة،
0: يعز أناسا يذل أناسا،
1: يذل آخرين.
0: نعم.
1: ينصرنا على بني صهيون مثلا. طبعا ولماذا لم ينصرنا؟ لم نأخذ بالأسباب. الله تعالى لا يريد أن نركن. مو الله تعالى بينصرنا وإحنا قاعدين، بصليش.
0: قال: إن تنصر الله ينصركم.
1: تمام.
0: ويثبت أقدامكم.
1: تمام. وأرضا وأعدوا.
0: نعم.
1: ما عديته ما بدي انتصره.
0: نعم.
1: ينبغي أن تكون في الكفاءة أنت ويا، بلاش تكون مستوى أنا واحد لكن متقابلة، يعني صفر إعداد والله بينصرنا. لا، بنصرناش.
0: نعم.
1: وأعدوا لهم طاقتكم، بذلتم كل طاقتكم ستنصرون.
0: جميل.
1: لن تخذلوا.
0: جميل. جميل.
1: إن الله معكم.
0: جميل.
1: إن الله معنا، هذه الكلمة كانت بلسم. جميل. على كل حال.
0: جميل. هون ملاحظة فنية، بعرفش إذا الإخوان بالشباب، أنس والشباب، بيقول الأخ جمال شاهين: لماذا قناتكم لا تبث على راديو الريسيفر؟ تمام، يعني لو تردوا على الأخ. الأخت صباح عياش بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الفرق بين المصحف والقرآن؟
1: المصحف الكتاب والصحف،
0: الأوراق التي كتب عليها
1: القرآن، المادة التي في هذه.
0: نعم.
1: الصحف.
0: جميل. جميل. فاطمة محفوظ بتقول: دكتور، قال الله تعالى: وما أنت بمسمع
1: من في القبور.
0: من في القبور. وقال تعالى أيضا: إنك لا تسمع الموتى. السؤال يدل على طيب هذا السؤال يدل أو تدل هذه الآية على أن الموتى لا يسمعون الدعاء أو يسمعون الزوار عندما يزورونهم، وشكرا. يعني هل هذه الآيات، هكذا هو السؤال، تدل على أن الموتى لا يسمعون من يزورونهم أو لا يسمعون الدعاء أو ما إلى ذلك؟
1: هذا الأصل هيك.
0: نعم.
1: هذا ميت معناه مفصول عن الدنيا،
0: هو في عالم آخر، في عالم البرزخ.
1: تمام.
0: نعم.
1: ولذلك أنه السلام عليكم تسلم على الموتى، لكن يقول لك وعليكم السلام، لا.
0: نعم.
1: لن يرد ولن يسمع،
0: إلا دكتور يعني في بعض الاستثناءات ربما وردت في الروايات في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام،
1: تبلغهم التحية.
0: نعم. يعني ما إنها ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام
1: بس.
0: إلا رد الله علي روحي.
1: تمام.
0: حتى أرد عليه السلام.
1: تمام.
0: وأظن دكتور ما يتعلق بشهداء بدر حينما يعني دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة سأل يعني هل يسمعون، فقال إنهم لا أسمع منكم، يعني بهذا. آه. المعنى. أظن أن هذا خصوصية. استثناء خصوصية.
1: خصوصية.
0: نعم. لكن القاعدة العامة وما أنت بمسمع من في القبور.
1: أخواني. نعم. فيش تناقض مع هذا الله.
0: نعم.
1: يعني هذا استثناء من أجل هدف معين، من أجل غاية. نعم. معينة، لكن القاعدة العامة الشاملة لا.
0: جميل. جميل.
1: الموتى لا يسمعون.
0: جميل. جميل. أمامة أبو عواد بتقول: دكتور يعطيك العافية، لماذا سميت سورة العنكبوت بالعنكبوت وهي مختلفة عن مملكة النحل والنمل؟ يعني كانت سور النحل والنمل التي بدأت الحديث عنها دكتور يعني مثال على الانتظام ومثال، طب سورة العنكبوت مثال مختلف على الوهن.
1: صحيح.
0: وعلى الضعف وعلى النظام الأسري المتفكك.
1: تمام.
0: لماذا سميت هذه السورة بهذا الشكل؟
1: العنكبوت، وإن أوهن البيوت
0: لبيت العنكبوت.
1: لبيت العنكبوت بيت منسوج نسج فني.
0: نعم.
1: جميل، لكنه هش.
0: صحيح.
1: يعني بقشة
0: بهيل
1: بينتهي.
0: نعم.
1: إذن الله تعالى يريد أن يلفت أنظارنا أنه في كيانات بهشاشة بيت العنكبوت.
0: نعم. جميل. يعني ما نغترب المظاهر.
1: أي. نعم.
0: جميل.
1: وإن أوهن البيوت
0: لبيت
1: العنكبوت. يعني عشان تنتبه أنت من هذه القوانين، من هذه القواعد، من هذه الأصول، ما يغركش انه يعني ان الصهاينه الان يعني بيدكوا غزه كل يوم ومحدش مبدي اي رد فعل، مع انه لو شدينا حيلنا والله إيه انهم اوهن البيوت.
0: نعم
1: والله إيه، مثل ما دخلوا عليهم في اول الطوفان،
0: في اول المواجهه. نعم
1: الطوفان بينت الخرعة اللي هم فيها.
0: نعم
1: والضعف والرجفة.
0: نعم.
1: اللي هم فيها.
0: نعم.
1: لما فوجئوا وين المقاومة وين ولا شيء ولا شيء، شالوهم وجوه وجابوهم.
0: نعم.
1: خلاصة إخواننا، إذن ليه أعطانا المولى هذه النموذج؟ عشان يقول لك يعني بيت العنكبوت منسوج نسج فني جميل، لكنه بيلقى الريح بيلقى المطر.
0: نعم.
1: لا وبصير دبانة. نعم
0: نعم
1: يعني هذا هو بيعمل بيت العنكبوت مصيدة بس، أما يحميه من شيء لا يحميه من شيء، لا من عدو ولا من غيره.
0: جميل جميل جميل. الأخ أبو ينال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هل جاء الظن بهذه الآية في هذه الآية بمعنى اليقين كما ورد في أغلب التفاسير، أم أن اليقين لم يكتمل بصورته المطلقة؟ وإذا كان المعنى هو اليقين، لماذا لم يقل جل شأنه الذين يوقنون؟
1: هل يمكن أن تعبر يظنون بمعنى خارج عن الظن اللي هو الوهن؟
0: الظن الظن إيه؟ بمعنى الشك يعني، ليس طبعا بهذا المعنى.
1: أي نعم، إذا معنى مستجد، معنى
0: زي متميز. فما ظنكم برب العالمين بمعنى اعتقادكم، أو وكذلك هنا يأتي تمام بهذا المعنى.
1: تمام. إذا يظنون أنهم ملاقوا ربهم، مش يظنون بمعنى توهين العلاقة،
0: ليس بمعنى الشك وإنما بمعنى المعتقد يعني.
1: تمام.
0: نعم.
1: إذا يظنون هنا ظنا راجحا.
0: جميل جميل. الأخ خليل أبو جزر بيقول، هذا كان يعني السؤال الأخير يبدو لأنه فعلا انتهى الوقت وهو آخر سؤال عندنا. الأخ خليل أبو جزر بيقول: رحمة الله على الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني، وأما يعني بيقول عرفت فلزم، وأما أغلب علماء اليهود والنصارى عرفوا فانحرفوا. طيب تمام. أي نعم. وألف نعم للتعلم والمعرفة، ولا وألف ألف لا للتأدب والالتزام والسمت والصمت بما يرضي وجه الله، فنعوذ بالله العظيم من المعرفة ثم الانحراف. نسأل الله أن يعيذنا من المعرفة ثم الانحراف. شكرا على هذه المداخلة أخ خليل. احنا في سؤال للأخت أم أسامة أنا لم أنتبه له، في سورة الحجر لماذا قال إبليس ربي بما أغويتني؟ ربي بما أغويتني
1: لا أقعدن له.
0: أيوة، الله لم يغويه، لماذا قال ذلك؟
1: أغويتني يعني الله تعالى لا يمكن يكفر واحد.
0: إذن لماذا قال أغويتني؟
1: يعني ما أغويتني؟
0: يعني أليس هذا افتراء من إبليس على الله سبحانه؟
1: مثل ما يقول الطالب: لما يا أستاذ رسبتني؟
0: نعم نعم،
1: ولله المثل الأعلى. نعم. طبعا
0: جميل.
1: لما أغويتني؟ أنا ما أغويتك ابتداء.
0: أنت اللي
1: تجاهز.
0: نعم.
1: يا طالب درس ليش رسبتني يا أستاذ؟ أنا بكرهك لأنه طولك طولك مش مناسب. أي لا
0: جميل.
1: ليش رسبتني عمو؟ إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم.
0: نعم جميل.
1: الله عز وجل يقول لنا هكذا: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فليش دخلتني النار؟ عملك.
0: جميل.
1: ولا يظلم ربك أحدا.
0: جميل جميل. أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، وصلنا إلى نهاية الحلقة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: آمين.
0: إن شاء الله. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل في الحلقة القادمة إن شاء الله، تقبلوا تحية فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال أنس: افعل كما يفعل أمراؤك. عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار، فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ومرحبا بكم في حضرة الكلمة، الروضة الغناء والبستان الذي نستاف من شذاه ونستل من شذاه عطر اللغة. مرحبا بكم في رحاب اللغة وفنونها وأفنانها في لقاء يتجدد بكم، فألف مرحى ومرحى.

وببركة الصلاة على النبي محمد بن عبد الله نبدأ وفي زيارة للروضة المباركة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يوما قلت قد جئت من حرم أسعى إلى حرم، يلفني الليل والصحراء والتعب، يا خير من حل في عيني فكحلها فأغمضت فوقك الأجفان والهدب، ظمآن يا سيدي ظمآن بي وجع، وفي عيونك بحر واسع لجب، فمد يمناك لي حتى أقبلها وسوف أرحل عن نفسي وأغترب. تركت مكة يجري دمعها وأنا تركت يافا وراء البحر تنتحب، أنا الذي علم الأيام ضحكتها لكنها علمتني كيف أكتئب، طفلا أسافر في الذكرى فتجرحني وأمسك الجرح في كفي وأحتجب، أخال عين رسول الله ترمقني فأستحي من دموعي وهي تنسكب.

كنت صاحب قلم في أي مجال من مجالات الإبداع، في الشعر، في القصة، في الرواية، في المسرح، فكن ضيفنا الجميل الجليل في حضرة الكلمة وشاركنا باتصالك 06516-2040 لننثر أمامنا أو لتنثر أمامنا باقة الكلمات وننثر أمامك باقة النقد الجميل. حياكم الله من جديد في حضرة الكلمة.

أول الباقات في حضرة لغة القرآن. أود أن أذكر السادة المستمعين والمشاهدين بفكرة طرحناها في حلقة ماضية، وهي فكرة التغني بالقرآن. ويعني اليوم سنتحدث عن مقام فرح، يعني أن أقرأ الآيات التي فيها معنى الفرح بمقام فرح وليس بمقام حزين. مقام الفرح هذا هو مقام فطري، يعني في أشهر أنشودة يعني ننشدها دوما وفي استقبال أو مناسبتها استقبال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، طلع البدر علينا. هذا المقام يعني أو هذا الإحساس في هذه الأنشودة يجب أن يكون فرحا، لأنه في استقبال خير البشر

لله الحمد، هذا هو بالضبط مقام السيجا. يعني ليس صعبا أن نحاول أن نقلد هذه القراءة التي تعبر عن مشاعر الفرح. الآن يعني بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هل نقرأ هذه الآية بشكل حزين؟ لا، نقرأها بشكل فرح. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعد الله الذين آمنوا، وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا

بشيئا، وأيضا فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مقام السيجا الذي يعني يجمل ونحب، ويكون المعنى أكثر استقرارا وأجمل وأوقع حين نقرأ به آيات الفرح. حياكم الله من جديد أيها الأحبة.

نحن اليوم محظوظون بضيافة جميلة جليلة لصديق عزيز وأدبي لغوي، الدكتور أحمد الجبالي، سيكون معنا بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا بالقرب.

0: في حضرة الكلمة اليوم نحن في حضرة أديب لغوي تربوي، وهو صاحب برنامج على أثير إذاعة حياة بالمناسبة، برنامج حكايات الضاد التي تبث على أثيرنا. مرحبا بك دكتور أحمد الجبالي.
1: مرحبا يا سيدي،
0: حياكم الله وشرفتنا في هذا البرنامج الذي هو من بضاعتكم.
1: الله يكرمك، زادكم الله شرفا، شكر الله لكم لقاء هذه الاستضافة الكريمة.
0: دكتور، لو تكرمت يعني بتعريف السادة المشاهدين والمستمعين إلى حضرتكم.
1: نعم، تفضلت وعرفت، أنا دكتور أحمد الجبالي، متخصص في اللغويات، تربوي في ناحية، أكاديمي في ناحية أخرى، محاضر غير متفرغ، أعيش في اللغة وأعيش بها. فنرد إلى ضحضاحها إذا كنا في حومتها، ونحن بين الحومة
0: يعني
1: والضحضاح.
0: من يعرفك عن قرب دكتور أحمد يعني يعلم تمام أو يعرف تمام المعرفة أنك فعلا من أهل اللغة، من أهل اللسانيات.
1: لعلنا
0: يعني
1: لعلنا
0: هل تجد يعني أن هناك يعني بونا بين أن نكون يعني من أهل اللغة الحقيقيين وبين أن نحاول أن نوصل رسالة ارتقاء ورفع ذائقة يعني أبنائنا وطلبتنا في هذه المجتمعات التي تكاد تكون يعني غائبة عن يعني جماليات اللغة؟ يعني فنحن أمام أن نكون في منطقة وسط، أو أن نكون يعني أو نتحدث بمستوى أعلى قليلا مما يفهمون. يعني ما فلسفتك في هذا؟
1: الأمر ممكن، يعني في عندنا حد من اللغة يمكن أن يكون تواصليا ممتازا، وهو ما نراه في جل الأعمال الأدبية منذ العصر الجاهلي إلى يومنا. يعني بعض المفردات التي غابت عن استعمالنا اليومي ربما هي التي جعلت الشعر الجاهلي صعبا بعض الشيء، هذه المفردات التي لم تعد موجودة في يومنا من متعلقات الناقة وبيت الشعر والبادية وما حولها. لكن مهمتنا أن نكون في منطقة وسط، لكن أقرب إلى رفع ذائقة النش والطلبة والمجتمع، لأن كلا من هذه المستويات مترابطة، وبالتالي حالة النهضة في المجتمع لا تكون في منطقة دون أخرى، هي في المواضع كافة. والتجلي الجميل لا يكون فقط في حجرات الصف والجامعة، سيقدم الكلام العالي أو الأعلى، لكن لو عدنا إلى العصور السابقة للاحظنا أن هذا الكلام كان متداولا بين المتكلمين.
0: طيب دكتور أحمد، يعني الحقيقة أنه يعني مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بتفرض على أبنائنا مصطلحات يعني معينة تكاد لا يكون لها علاقة باللغة أصلا. يعني ما هي الرسالة التي يمكن أن نوجهها للنشئ، وخصوصا وبخاصة يعني الطلبة الذين يمتلكون أقلاما إبداعية ويحبون أن يطوروا يعني أدواتهم الكتابية؟
1: تمام، في الناحية الأولى يجدر بنا أن نعترف بالواقع، أن لا نكون متكلمين من برج عاجي كما تفضلت، هذا أمر موجود، وأن نكون بعيدين عنه أو أن ننظر دون أخذه بعين الاعتبار، هذا أمر سيكون من قبيل تسجية الوقت الخاسر. أما الواجب علينا فهو أن نوجه هذه الأقلام لكي تكون صاحبة مكانة ووجود على هذه الشابكة، والإفادة من هذه السرعة الموجودة. ذاك أن الأديب اليوم ليس بحاجة إلى تلك العوامل التي كانت سابقة حتى ينتشر ذاك الانتشار، ولكن المشكلة في أن نحافظ على لغتنا، أن لا نكون منماثين في هذه المصطلحات التي لا تمت باللغة، لأن عندنا بدائل أخرى، يعني وكما قال الجارم وفي المعاجم كنز لا نفاد له.
0: نعم.
1: لمن يفرق بين الدر والسخب.
0: طيب يا سيدي، احنا قبل أن يعني ندخل في صلب موضوعنا أحببت أن أبتدرك بأبيات شعرية ترحيبية.
1: شكرا الله لك.
0: أقول لك فيها وأنت تستحق: يا أحمد الخير، قد شرفت ديرتنا، حملت باسمك هذا خير أسمائي، أحمد الخير، وتستحق الذي قد نلت من شرف، يا طيب منتسب في طيب عليائي، وكلنا لرسول الله منتسب بالحب، نسكن بين الحاء والباء.
1: شكر الله لكم، عدنا إلى الحاء والباء
0: يعني ولا أدري إن كان يعني كنت قد أتحفتنا ب يعني أبيات وأرسلتها كسجال للقصيدة التي ذكرناها في حلقة ماضية. ما يغمض القلب من جفن ويفتحه إلا وأنت به المرئي والرائي.
1: نعم صحيح.
0: يا صاحي أهديك هذا الشعر وهو دمي، خذ منه جزءا ودع لي بعض أجزائي. فإن إن راق لك أن تقرأ شيئا من هذا فسنكون سعداء.
1: نشرف يا سيدي. والحب يعني هذا الذي يدفعنا إلى المعالي، إلى الأخلاق السامية، بل إلى الحالة السمية.
0: لا شك.
1: يعني كما قال ذاك المتقدم، ويهزه ذكر المروءة والندى لتحمد يوما عند ليلى شمائله. وهو مظلوم في يومنا هذا، لعله خير. أقول لكم يا سيدي، فريد قرب إلينا بعض إربتنا، هذه القلوب كبر بين أرحائي، ونفتدي الحب نهديه حشاشتنا، وفي يديه دمانا خطب حنائي، قد برح الحب أسلافا وعذبهم، لم نلف عندهم الترياق للدائي، فعروة قد بكى من قبلنا طللا، مجددا عهد أيام لعفرائي، وإن طوق ابن حزم زاد في شجني، ما أخمدت حكم من نار أحشائي، نبكي ونضحك والأجفان تأسرنا، وفي الغياب نعاني كل لأوائي، يا سيد الشعر هون وابقى مقتصدا، فالرشد للصبي كالغيث لفيفائي.
0: الله الله الله. يعني هذا البيت الأخير وهذه القصيدة المثقفة حقيقة، اللي فيها يعني توظيف لقصص من التاريخ جميلة وقصائد جميلة، يعني أنا أسميها قصائد مثقفة، وشعر ما شاء الله يعني فيه عذوبة.
1: أشكر.
0: عذوبة اللغة.
1: أشكر.
0: رغم أن بعض المصطلحات قد تبدو غريبة بعض الشيء، إلا أنها لغتنا.
1: نعم.
0: ذكرتني في البيت الأخير بهذا الفتى الذي وفد إلى فيما يروى إلى الإمام الشافعي، فألقى بين يديه رقعة.
1: نعم.
0: وقال له: سل المفتي المكي من آل هاشم إذا اشتد وجد بامرئ ما سيصنع. فكتب له الإمام الشافعي: يداوي هواه ثم يكتم وجده، ويصبر في كل الأمور ويخضع
1: ويصبر.
0: طبعا. حياكم الله يا صديقنا. احنا تحدثنا في يعني حلقات سابقة الحقيقة عن بعض أغراض الشعر.
1: نعم.
0: كالمديح: إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي، ولا حبلي بمنصرم، يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. هذا في نهج البرد، أو في بردة البوصيري.
1: نعم.
0: أم من تذكر جيران بذي سلم. وتحدثنا أيضا في الحنين ورثاء المدن، وذكرنا قصيدة أبي البقاء الرندي: يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في مجال ظلام النقع نيران، أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان. اليوم إحنا بين يعني يدي زهير بن أبي سلمة، هذا الرجل يعني صاحب الحوليات، اللي يعني الحقيقة كان شعره خالدا وما زال.
1: نعم.
0: هو والد كعب بن زهير.
1: نعم.
0: وبجير أيضا، كعب صاحب قصيدة بانة سعاد.
1: نعم.
0: المشهورة. يعني زهير أثنى كثيرا على رجلين في.
1: نعم.
0: الجاهلية.
1: نعم.
0: قام بإصلاح ذات البين.
1: نعم.
0: ما هو دور الشعر الحقيقي في المجتمع في إصلاح ذات البين، في الدعوة إلى الخير، لا سيما أنه إذا تحدثنا عن الشعر الجاهلي فأيضا هناك قيم حقيقة. وذكرنا قصيدة الشنفرة اللي بيقول فيها: إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل. ولبيد: ألا ما خلى الله، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. يعني تشعر أحيانا أنه الناحية القيمية والفضيلة موجودة في الشعر الجاهلي، على أن الجاهلية هي مصطلح هي لها علاقة ب جاهلية العقيدة.
1: نعم نعم صحيح.
0: تفضل سيدي في مسألة يعني دور الشعر.
1: أبدأ من حيث تفضلت أخي الكبير. الجاهلية ليست حقبة خالية من الخلائق من الأخلاق ومن الفضائل، بل هي ملأة بهذا من هذه الناحية.
0: وعست لأتمم مكان.
1: نعم نعم صحيح. وبالتالي يعني كتب أستاذنا في أخرى كتابا أسماه ضرام العرفج في توجيه مصطلح الجاهلية. فالجاهلية كانت كما تفضلت في هذه الناحية فقط، في ناحية العقيدة، وفيها بعض الناس الذين نأوا عن هذه المسألة، بحيث أنهم كانوا حنفاء، كانوا موحدين.
0: نعم صحيح.
1: وهم
0: نعم صحيح.
1: ليسوا قليلة. الشعر في الجاهلية وفي صدر الإسلام صاحب دور ورسالة كبيرة. ولو وقفنا عند رأي بعض المتقدمين من الكبار لعرفنا مكانة هذا الشعر. فقال مثلا عمر بن الخطاب: خير بضاعة الرجل الأبيات من الشعر، يقدمها بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم. وقال عبد الملك لمؤدب ولده: روهم الأشعار يمجدوا وينجدوا.
0: الله الله.
1: وبالتالي
0: الله.
1: كان الشعر صاحب رسالة، كان مرافقا كل شؤونهم. فعندما نقول إن الشعر ديوان العرب، يعني في حلهم وترحالهم، في عشقهم، في تصوفهم، في انتقالهم، كان صاحب السطوة على كل المجالات. فإذا كان الرجل يروم تخليد موقف ما، لجأ إليه.
0: الحكم يعني
1: الحكمة التي ربما نأتي على نعم. على بعضها، يعني هذه من قول زهير. الحكمة موجودة، الدعوة إلى الإغاثة الملهوف موجودة، الإجارة ملهوفة، التعامل مع الأمور على غير ظاهرها. يعني قد تكره مثلا بعض الأخلاق لأنها مثلا في موضع ما يكون الأمر داعيا إليها، وبعض المحرمات كانت موجودة في ذاك الزمن كالخمر، إلا أنها لم تكن مقصودة لذاتها.
0: نعم.
1: فيقول مثلا عنترة: وإذا سكرت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكذاك علمت شمائلي وتكرمي. فهو صاحب نجدة، صاحب استخفاف للأريحية، فيبتدر المعروف متى كان موجودا. وفي الكلام على
0: وحيي وأغض طرفي
1: وإن بدت جارتي
0: حتى يوالي جارتي مأواها.
1: فهذه هذه أخلاق سامية. نعم. هذه أخلاق رفيعة. نعم. وفي الكلام على إصلاح ذات البين، كانت قصيدة زهير قصيدة عالية في هذا الموضوع، إذ خلد فعل دينك الرجلين هرم ابن سنان والحارث إلى يومنا هذا، وقد حذى بعض الناس سيرته في مواضع أخرى، فأوقف حربا طاحنة دامت بين قبيلتين.
0: ليت فينا زهير
1: حتى نوقف بعض معاركنا وهي كثيرة.
0: طبعا.
1: فأوقفا هذه الحرب وأسلم الأمور إلى ناحية سهلة، ناحية ممدوحة. والحرب كما قال علي الجندي عند عرب الجاهلية كانت مكروهة.
0: نعم صحيح.
1: على أنها كانت دائرة في أشعارهم، لكن الأمر هو بمنزلة ذر الرماد في العيون، أننا أصحاب كذا وكذا وكذا، إذا اضطررنا سنأتي إليها، لكننا نؤثر السلامة والصلح، ليس عن ضعف ونكوص.
0: قال: استأسر لي فأنا ذو عيال.
1: بالضبط.
0: في أولويات، وفي مكارم أثناء الحرب حتى، يعني
1: هي منظومة. نعم. منظومة من الأخلاق.
0: يعني دكتورنا العزيز، الحقيقة الحديث ماتع جدا،
1: أكرمكم الله،
0: ولا يمل على الإطلاق، وسيكون بإذن الله تعالى لنا لقاءات أخرى. لكن أود يعني أن تحدثنا قليلا عن تجربة برنامج حكايات الضاد.
1: حكايات الضاد هي تجربة لطيفة بالنسبة إلي أولا، وأرجو أن تكون للمستمع كذلك. يعني نروم منها كما تعلم سيد الأستاذ أن نثقف بعض المنآد في كلامنا، في تصوراتنا عن عصورنا. ومادتنا كبيرة وتراثنا عريض.
0: جميل.
1: يحتاج منا إلى أن نفاتش قليلا، أن نفتح هذه الكتب الجميلة الصفراء بأوراقها، لكنها غالية. هي ما وضعه المتقدمون من دماء قلوبهم على الورق. تستحق منا أن ننشر هذه الثقافة، أن نعرف الناس ببعض ثقافتنا، ببعض أخلاقنا، ببعض مآثرنا، علها تكون مثقفة النشأة والبالغة.
0: لا سيما أنه يعني هذا الأدب المكتوب إذا أدي بطريقة يعني صوتية جميلة ومخرجة فنيا، ثم نعم. إذا بعد ذلك صار يعني مرافقا للصورة سيكون نعم. بالتأكيد حسب البلاغيين أكثر وقعا في النفس.
1: صدق صدق
0: دكتور أحمد الجبالي، يعني كل المحبة والتقدير والشكر لكم. على هذا اللقاء الجميل البارع، وأنت حقيقة أنا يعني أحب فيك أنك حقيقة من أهل اللغة الحقيقيين. شكرا
1: الله.
0: دكتور أحمد الجبالي، وسمعنا أبا هاشم حلقة من حكايات الضاد لو تكرمت. شكرا دكتور أحمد.
1: شكرا الله لك، شكرا جزيلا.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقلن سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس.
0: استراحة شعرية مع صديق عزيز يوما ما بإذن الله سيكون معنا في الاستوديو، شاعر سوري أثبت وجوده، أنس الدغيم. فلنستمع إلى هذه الاستراحة الشعرية التي فيها مساجلة لغوية بينه وبين صديق له أيضا، لنستمع.
3: تخفق في قلبي قلوب عديدة، لقد كان شعبا واحدا فتشعبه.
4: باء بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام.
3: ميم ما كل ما يتمنى المرء يدركه، رب امرئ حتفه فيما تمناه. ها
4: هل عندكم نبأ من أهل أندلس، فقد سرت بحديث القوم ركبان. نون
3: نلهو بما يستميل العين من زهر جال الندى فيه حتى ما لا أعناق.
4: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا.
3: لام ليت لي قوة العواصف يا شعبي، فألقي إليك ثورة نفسي. سين
4: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه.
3: ميم ما قصتك مع الميم. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
4: ناداهم البرق فاجتازوه وانهمروا، عند الشهيد تلاقى الله والبشر. را
0: سنعود إليكم أيها الأعزاء بعد هذا الفاصل مع ضيف جديد جميل مسرحي لنطرق أبواب الدراما، كونوا بالقرب.
5: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
6: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في حضرة الكلمة. مستمعينا الأعزاء ومشاهدينا الأعزاء، معنا اليوم ضيف وابنته، الأستاذ الفنان الدرامي ماهر دحيدل.
1: حياكم الله.
0: حياك الله وملاك.
2: أهلا أستاذ. أهلا دكتور.
0: ويعني بالتأكيد الابن أو الابنة تتأثر بالمناخ الإبداعي في الأسرة، يعني
1: أكيد أكيد طبعا. يعني شوف، الفنان الشاعر دائما انعكاساته على بيته قبل ما تكون انعكاساته على الخارج، أكيد اللي بتأثروا الأولاد أكيد.
0: ماهر طبعا صديق عزيز قديم، لكنه يعني شامل الموهبة. أنت فنان وممثل وكاتب سيناريو مسرحي.
1: نعم الحمد لله.
0: ومخرج.
1: نعم الحمد لله.
0: مزيدا من التعريف بنفسك أستاذ ماهر.
1: أنا الله يبارك فيك. أول شيء شكرا لقناتكم، شكرا لهذه الإذاعة الرائعة. أنا ماهر دحيدل، خريج فنون تلفزيون ومسرح من كلية الخوارزمي سنة 93، وكانت بداياتي الفنية في سنة 89 قبل الدراسة، ولكن الموهبة قبل سقلناها بالدراسة والحمد لله. وعملت في العديد من الأعمال والمسلسلات البدوية الأردنية وغير البدوية، وعديد من المسرحيات، يعني على مع الأستاذ الله يعطيه الصحة موسى حجازين، وكان الكاتب والمخرج رحمة الله عليه محمد الشواقفة. عملنا
0: الآن فهمتكم ولا
1: لا؟ اللي كانت هاي أمريكا، هاي مواطن أمريكا. مواطن حسب الطلب إلى من لا يهمه الأمر.
0: في تلك المسرحية
1: نعم كنت ممثل ومساعد مخرج ومدير إنتاج. كنت أنا يعني ومن ثم مسلسل لا تجيبوا سيرة مع هذه الفرقة، ومن المسلسلات الدرامية اللي اشتغلناها كممثل في نمر العدوان، وضحوه بن عجلان، المسلسلات البدوية.
0: جميل.
1: وشم على جدار الزمان مع الأستاذ المخرج صلاح أبو هنود الله يعطيه الصحة، والعديد أيضا.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني تجربة حافلة وهامة حقيقة.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: يعني إحنا برنامجنا في حضرة الكلمة.
1: نعم.
0: ماهر، والكلمة نؤمن أنها متنوعة.
1: أكيد.
0: كلمة مكتوبة مطبوعة، وكلمة مغناة، وكلمة ممثلة.
1: صحيح.
0: على صعيد مسرحي ودرامي، وكلها لها مستوى في التأثير.
1: صحيح.
0: المسرح عندنا في الأردن ماهر أين هو الآن؟ هل ما زال هناك مسرح؟
1: سؤال مؤلم حقيقة.
0: خلينا نجاوب معلش.
1: المسرح يفتقد إلى عنصر رئيسي في الحالة المسرحية وهي الكلمة. نحن الآن في حضرة الكلمة، النص المسرحي، هذه المعضلة الموجودة عندنا هون. النص المسرحي بدك تحكي عن نبض الشارع، تحكي عن معاناة المجتمع، تحكي المجتمع شو بده إياه جسته على المسرح. برجع بقول إحنا في تجربتنا مع فرقة المسرح الوطني الأردني، كان الله يرحمه محمد الشواقفي يجيب نبض الشارع ويكتبه، كان يجسد هذا النبض على المسرح موسى حجازين. نعرض في عمان لوحدة 18 شهر متواصل يومي، لدرجة أنه إحنا مرات نقول يا جماعة مشان الله أعطونا بريك نرتاح.
0: جميل.
1: يوم
0: جميل. إذن كان هناك نبض مسرحي.
1: نعم.
0: والآن يخبو هذا النبض.
1: نعم.
0: طيب إحنا عشان لقاءنا يكون يعني يحتوي على أكبر قدر ممكن من الفائدة، إحنا خلينا نسمع اليوم الآن أخي أبو هشام جزء من مسرحية كان لها يعني أثر كبير في مجتمعنا العربي، وعكست حقيقة معاناة شعب، لأن المسرح أو الفنون المسرح يستطيع أن يعكس معاناة شعوب حقيقية. خلينا نسمع شوي المقطع ثم نعود إلى ماهر لنستمع إليه في مسرحيته الجديدة.
1: نعم.
0: في عمله المونودرامي الجديد.
1: نعم.

0: كم يعني نقلت هذه المسرحية أو هذا العمل الدرامي العمل الدرامي الكبير من إخراج حاتم علي وكتابة المبدع الألمعي الشاعر أستاذ وليد سيف يعني أطال الله عمره، كم أثرت في الشعوب وكم نقلت من معاناة؟
1: شوف، هذا النبض يجب أن يستمر، لأنه هذا هو ما أقوله أنا في مسرحيتي. كنا وما زلنا نطالب بحق العودة، وهذا حقنا وسنبقى نطالب بحق العودة. والتغريبة الفلسطينية لما طرحها الدكتور وليد سيف لمستنا كلنا من جوا حقيقة. أنا الآن يعني صبتني قشعريرة من هذا المسلسل، وكل الاحترام والتقدير للنجمة جولييت عواد التي جسدت المرأة الفلسطينية، قمة العطاء المرأة الفلسطينية في هذا المسلسل، ولكل المشاركين في هذا العمل.
0: تحية لفنانتنا الكبيرة جولييت عواد.
1: نعم.
0: وربنا يحفظها إن شاء الله. آمين. طيب ماهر، دعنا نستمع إلى هذا العمل اللي هو كنا وما زلنا، أو نستمع إلى ما تشاء منه لننقل يعني إحساس هذا العمل المسرحي الدرامي اللي يعني يتقلده شخص واحد. صحيح؟
1: صحيح.
0: وكيف يستطيع شخص واحد بأساليب والتكنيك درامي أن يوصل رسالته إلى الآخرين؟
1: نعم. قبل أن أبدأ،
0: وين يعني قمت بعرض هذه المسرحية؟
1: نعم، سأتطرق لهذا الموضوع. عرضتها في تونس في مهرجان قرطاج بالسنة 24، والحمد لله حصلنا على المركز الثاني في مونودراما، مهرجان قرطاج للمونودراما في مسار المواطنة.
0: جميل.
1: الحمد لله رب العالمين شاركنا فيها، وشاركت عدة سفرات في تونس حقيقة، وآخر العروض كانت هنا قبل شهرين في مؤسسة محمود أبو عواد، كل الاحترام والتقدير لهم.
0: تحياتي. عرضنا
1: ثلاث عروض لهم.
0: تحياتنا.
1: نعم، لكل القائمين على هذه المؤسسة وهذا الصرح الثقافي. نعم. نبدأ يعني ملخص من المسرحية هيك إذا بتسمح لي.
0: طيب، قبل ذلك ماهر، يعني من رسالة هذه المسرحيات المحافظة على سرديات وطنية قائمة.
1: أكيد. أكيد.
0: كيف استطاعت هذه المسرحية أن تعزز السردية الأردنية التي نحرص عليها جميعا في أعمالنا الفنية والأدبية؟
1: هي المسرحية تتحدث عن السردية الأردنية.
0: جميل.
1: كيف؟ الفسيفساء اللي كنت أنا عايشها في طفولتي في مدينة الزرقاء في حي النزهة بشارع ميسلون، ولعل أحد ما يسمعني اليوم من الجيران، كيف كنا إحنا عايشين كألفة، المسلم والمسيحي والشركسي جنب بعض، وابن الخليل وابن عجلون وابن الكرك وابن عمان وابن القدس وابن جنين وابن إربد، كلياتنا كنا عايشين بهذه الفسيفساء، وكلنا في الحي اللي كنا فيه عبارة عن أسرة واحدة. وأنا هذا الكلام اللي بتطرق له في مسرحيتي.
0: لنستمع يا سيدي، لنستمع ونشاهد. نعم.
1: نحن الآن في طائرة، السيدات والسادة المسافرون عبر الخطوط الجوية الفلسطينية، الرحلة رقم 2023 والمتوجهة إلى مطار قلنديا الدولي في القدس المحررة والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين. هذا قائد الطائرة مشعل زريف الطول، يهديكم أجمل التحيات ويتمنى لكم رحلة سعيدة. يرجى من كافة السادة الركاب فك أحزمة الأمان واستخدام الأجهزة الخلوية لتوثيق لحظة الحرية. الآن احنا في الهواء طائرين.
0: جميل، مشهد جميل.
1: ومتوجهين إلى فلسطين، إلى مطار قلنديا. تعود في الذكريات وأقول في ليالي الشتوية وليالي كانون، كنا نقعد حوالين بابور الكاز، بقينا نحط عليها تنشة السمن المخزقة.

0: البطيخ اللي بقينا ناكله بالصيف طول الليل نسهر نقزقز بزر نتسلى. وأمي بقت يا الله ممنوع ولا واحد يمد ايده على الطبخة قبل ما يجي حبيب القلب أبوي طبعا. ولما يجي حبيب القلب تسقي الأكل نقعد كلنا حوالين الباطية ناكل من صحن واحد ايدينا واحدة وقلوبنا على بعض.
1: الله
0: وياما ياما ما كانت أمي تحملني صحن طبيخ وتقول لي روح وديه لخالتك أم العبد. أم العبد تحملني صحن طبيخ وروح وديه لأم السعيد. أم السعيد تحملني لأم العارف. زي ما تقول أبو عبد الله أنا بقيت الدليفري تبع الحارة.
1: جميل.
0: ترى تبادل الأكل في هذاك الوقت بقى عربون محبة وصمام أمان. بقى الغريب إذا بدخل الحارة 10 يطلعون 10. وين رايح؟ مين بدك؟ عند مين جاي خيوه؟ يا عمو بعد دار سعدك؟ دار أبو محمد عزات. أنت جاي عشان العرس. شفت الطلعة اللي قبالك هاي؟ بآخرها في نزلة. بآخر النزلة عيدك اليمين في ساحة فاضية. هم بالساحة المليانة عيدك شمال. شكرا جوجل ماب. عيشي. هيا من محمد. خلصينا يا مرة يطلعوا طلعي هالنسوان أجل باص. طيب يا زلمة طول بالك 5 دقائق خلي النسوان تركس لها شوية. يا عيشي الطريق طويلة واللي بدها تركس تركس في الباص طول الطريق رايح جاي وتنرجع اللي فيها حيل تظل تخلع لوجه الصبح. طيب واللوج والزينة أنا بدي أسويهن؟ ما أنت عارف يا عيشي أبو جورج وأبو حنة ومحهم أبو عيسى الشركسي وأولادهم رح يسووا كل شيء. خلصينا يا مرأة يطلع يطلع هالنسوان. يا أبو محمد يا خي الخوات يا ذهب الشماليات يا خشب ثقيلة يا أركاب العدوات. معلش يا أخوي أبو أنور طول بالك 5 دقائق وبطلع عن النسوان. وين بدن يطلع عن النسوان؟ لد الباص كيف إنه كل أولاد الحارة بلب الباص. هي ولا انزل ولا أنت ويا انزل ولا ولد الباص النسوان أكيد بتتذكرها هاي ولا ولد باص النسوان. بعدين بعد العرس بروح استذكارا للدماء الأردنية اللي سالت على ثرى فلسطين. أول شهيد على ثرى فلسطين سنة 1920 كان المفلح العبيدات
1: رحمه الله
0: فصيل السلط في ثورة 36 بقيادة أحمد وحافظ النجداوي محمد حمد الحنيطي اللي قلت له أمه لما استقبلته عفا ولادي عفا ما عطيت عدوك قفا.
1: الله
0: خضر شكري يعقوب في معركة الكرامة. دماء شهداء الجيش الأردني على أسوار القدس في اللد والأطرون ولا زالت الدماء وهذه الدماء الزكية اللي خلت نهر الأردن يوحد بين ضفتين ما يفرق بين ضفتين. والأرض لما ارتوت بدماء الشهداء بدل الشوك زهر حنون وقال أقسم بالله العظيم ألا يكون الوطن البديل إلا مجرد حروف على قبورنا ولن نقبل بكل بقاع الأرض بديلا عن فلسطين. وتهبط الطائرة ويقول القائد سيداتي وسادتي نشكر لكم سفركم معنا عبر الخطوط الجوية الفلسطينية. لقد هبطت الرحلة رقم 2026 والحمد لله في مطار قلنديا الدولي في القدس المحررة والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين. نود إعلامكم أن جميع بوابات الخروج إلى الداخل مغلقة باستثناء بوابة الحنون. يرجى من جميع السادة الركاب توجه لبوابة الحنون وإعلان الأفراح والليالي الملاح. راجع بلادي الحنون من أرض الحنون من الأردن بوابة العودة بإذن الله تعالى.

0: الله عليك يا ماهر، الله عليك، الله عليك. يعني هذه اللغة الحقيقة، هذه اللغة الدرامية المؤثرة. يعني كما قلت قشعر بدنك، نحن جميعا قشعرت أبداننا عشان نضل نخلي وقت لملاك. ملاك حكينا عنك، حكينا عن مواهبك، حكينا عن تأثرك بأبيك، عن اهتمامك فيما تبقى من وقت.
1: طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدنا ننظر لتأثير الوالد والوالدة على الأطفال أو الأبناء بشكل عام، فنجد أنه يعني أنا بالنسبة لي والدي ووالدتي ما عمري سألتهم سؤال في أي موضوع في الدنيا كان الجواب أنه أنت لساتك صغير أو أنت لسه ما بزبط تهتمي بهذا الشيء. فهذا الشيء والدي ووالدتي كبروني على أنه نسأل بكل ما نريد ونتعلم عن كل شيء.

0: أستطيع أن أتعلم به. اليوم أنا الحمد لله رب العالمين يعني كتبت بحث علمي عن سياسات الاحتلال تجاه المؤسسات الصحية العاملة في شرق القدس وسبل مقاومة هذه السياسات، وأكتب بروايتي يعني في جانب علمي وفي جانب ثقافي. نعم الحمد لله.
1: ايش اللي خلاك تروحي باتجاه التوثيق هذا، التوثيق العلمي؟
0: لانه احنا للاسف روايتنا تفتقر الى البحث العلمي. ونحن كشعوب عربيه للاسف احنا من اقل الشعوب اهتماما بالبحث العلمي. نجد انه يعني من يريد ان يحرر الارض عليه ان يحرر فكر الانسان، وعليه ان يحرر الانسان، ولا تكون حريه الانسان بدون ان يكون الانسان يستطيع ان يفكر ويستطيع ان يعني يضع أمامه بوصلة واضحة وحقيقية لما يريد أن يصنعه. فمن هون يعني انطلقت في بحثي والحمد لله رب العالمين.
1: والرواية يحكي لنا عنها؟
0: الرواية هي تتكلم عن الواقع الفلسطيني الذي يعيشه الإنسان والمواطن الفلسطيني بشكل عام بحياته اليومية في في في فلسطين، في الضفة الغربية تحديدا. هذه التفاصيل يشعر بها الناظر من بعيد إنه يعني إشي من الخيال بشوفها الإنسان من برا، بس هي فعليا واقع يومي وحياة متكررة بيعيشوها الناس هناك.
1: هل بتشوفي يا ملاك إنه الشابات اللي في عمر سنك مقبلات فعلا على الهم الوطني وعلى الانتماء للأمة وللوطن والكتابة والذهاب بهذا الاتجاه؟ يعني هل هناك فريق فعلا حقيقي موجود يعني لدى أبنائنا وبناتنا؟
0: نجد يعني انه في محاولات صراحة، نجد هذه المحاولات واضحة في العديد من الاماكن.
1: في تربة خصبة او خصبة لتشجيع هذه المواهب؟
0: مش كثير قوية بس موجود يعني.
1: انت بدأتي بمبادرات شخصية منك يعني؟
0: نعم تقريبا. وبعدين توجهت لاكثر من مكان والحمد لله كان في يعني اهتمام من اكثر من مكان. ولاحقا يعني بعدين الحمد لله صار الموضوع اكبر واصبحت يعني بمكان أنه أنا معروفة مثلا بأني أنا بقدم معرفة مقدسية تتعلق بالقدس والمسجد الأقصى في أكثر من مكان.
1: تخصص جميل
0: الحمد لله. وبركات القدس دائما تحل علينا يعني الحمد لله.
1: الله عليك.
0: بركات القدس دائما تحوطنا.
1: أستاذ ماهر، يعني إيش إيش إيش ممكن نحكي الآن؟ يعني ما هي رسالة ممكن نوجهها للنشأ، للفنانين كبارا وصغارا، حتى فعلا يحسسونا انه في شيء جميل في هذه الحياة؟
2: الفنان يجب ان يكون صاحب رسالة. عندما انت تقف على خشبة المسرح وتؤدي يجب ان تؤدي رسالة، وعندما تخرج على الشاشة الصغيرة وتؤدي يجب ان تؤدي رسالة، يجب ان تكون صاحب رسالة وصاحب مبدأ اولا على اخر.
1: لنقابة الفنانين ماذا يمكن ان توجه رسالة قبل ان نختم هذا اللقاء؟ يعني رسالة معتدلة.
2: رسالة معتدلة.
1: كان يعني النقيب موجود عندنا قبل فترة ترى. نعم تفضل.
2: كل الاحترام والتقدير لنقابة الفنانين وللنقيب الجديد من بارك له الدكتور هاني الجراح.
1: نعم كان ضيفنا قبل فترة.
2: نعم
1: وجه له التحية أيضا.
2: ونتمنى منه ونقول له يا أبو أسامة شوف حال المفصولين.
1: طيب.
2: إن شاء الله.
1: أستاذ ماهر، يعني حقيقة احنا نؤمن بانه الفن رسالة حقيقية.
2: نعم.
1: والفن يمكن ان يغير من الواقع، والفن يمكن ان يعني يقود حركات اصلاحية كبيرة اذا كان صادقا ومنتميا.
2: اكيد.
1: كلمة اخيرة يا ملاك ممكن توجهيها لمن هم في اقرانك في عمرك.
0: لا تيأسوا، ويعني طلعوا محاولات وأماكن تكونوا فيها موجودين من تحت الأرض.
1: وكلمة لفلسطين وكلمة للأردن.
2: لا أقدر أن أقول إلا أنه فلسطين والأردن هما توأم روح واحدة.
1: جميل.
2: شاء من شاء وأبى من أبى.
0: يعني من يخير الناس بين فلسطين والأردن هو من يخير طفل بين والديه.
1: الله الله الله. لا. الله شكرا لكما على هذا اللقاء الحقيقة الذي يعني لا نمل منه حتى لو بقينا للفجر.
0: شكرا.
1: شكرا أستاذ ماهر دحيدل على هذا الحضور البهي.
2: شكرا.
1: وشكرا ملاك ماهر دحيدل على هذا الروح
0: دكتور.
1: الجميلة.
0: شكرا.
1: وحين تطبعين الرواية إن شاء الله نتوقع يعني أن تهدينا لها
0: إن شاء الله.
1: تهدي
0: لنا إن شاء الله.
1: نسخة منها
0: أكيد طبعا.
1: وفي ختام هذه الحلقة أيها الأعزاء، كما بدأنا ببركة الصلاة على النبي ننهي ببركة الصلاة على النبي فالصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. ولا يفوتنا أن نشكر فريقنا الجميل، فريق البرنامج من الهندسة الصوتية المهندس هاني السعايدة، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق عبد الكريم الصراوي وعبد الله الدعجة، وهذا محدثكم فريد شوقي سرسك يدعو لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. على عتبة الحبيب. على عتبة الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.

0: الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين والمستمعين لأثير حياة، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية وعلى أهلنا في فلسطين، كل فلسطين وفي سائر ديار المسلمين، العراق وسوريا لبنان مصر والسودان وليبيا وسائر ديار المسلمين، الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يجنبنا تبارك وتعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. الأحبة في الله، تقبل الله الطاعات، غفر الله لكم، أعانكم على الصيام والقيام تلاوة القرآن، وأعانكم على الدعاء يوم عرفة، فأسأل الله أن يوفقكم لأن تكونوا من الصائمين يوم عرفة، وأسأل الله أن يجعل أسماءكم قد خطت بأيدي الملائكة، أن الله قد غفر لكم وأبعد النار عن وجوهكم، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، لازلنا يعني نستيفئ في ظلال العشر من ذي الحجة، تحدثنا عن فضلها، عن أهميتها، ونحن على عتبة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أكثر من حديث ورواية وتفسير للقرآن فيما خطه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قرأ والفجر وليال عشر، وقال أقسم على الله أنها العشر الأول من ذي الحجة، وعندما قرئ قوله تعالى وليذكر اسم الله في أيام معلومات، قال هي معلومات، أي هي العشر من ذي الحجة، وقالوا أن العظيم تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم جل في علاه. وابن عباس يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مفاده ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم وأحب من هذه الأيام، حتى أن بعضهم قال ولا الجهاد يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك في شيء. هذا إن دل أيها الأحبة يدل أنه غدا الاثنين وهو اليوم الأول من ذي الحجة بإذن الله على الأغلب، وهذا المتصور يعني واقعا وطبيعيا أنه غدا الاثنين هو الأول من ذي الحجة بإذن الله 18/5/2026، فأسأل الله أن يوفقكم للطاعة. بكرة الأيام مختلفة، بكرة طعمها غير ورائحتها غير، بكرة هي أزكى الأيام وأعظم الأيام، بكرة هي يعني خير أيام تطلع عليها الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يقول، عبد الله بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين. شعار العشر أيها الأحبة، يعني كثير من الناس قد تمر هذه العشر أو لا يلقي لها بالا، أنا بسمع درس على الإذاعة، بسمع موعظة، أو شوف ريلز على السوشيال ميديا، على الانستا، على الانستغرام، على الفيسبوك عفوا، وبظل ماشي الأمر لا يعنيني. لكن الذي يريد منزلة عظيمة عند الله، الذي يريد أن يفرج همه غمه، الذي يريد أن يقضى دينه، العقيم التي تريد ولا الولد، المريض الذي يريد الشفاء، المهموم المغموم اللي انكسر ووقع وكثرة السكاكين، من لك سوى الله؟ من يفرج همه غير الله؟ من يزيل غمك سوى الله؟ من الذي يرفع شأنك بين الناس سوى الله؟ فعظموا الله وامتدحوا الله وسبحوا الله ونزهوا الله، فأكثروا من ذكره. ما ذكرني في ملأ عبدي، ما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منه، وما جاءني يمشي جئت هرولة، وما تقرب إلي بذراع إلا تقربت إليه بباع. الله يحبك، لكن أقبل، أظهر حقيقة من قلبك أنه يا رب أنا بحبك. كالذي جاء من بعيد لم يرى ولم يجلس معه فقال آمنت بك رسولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أقاتل مجاهدا وأن أموت شهيدا، فلما قيل له وما الذي تريد، قال أريد أن أقتلها هنا، وأشار إلى مكان في رقبته يريد أن تكون القاتلة فيه لتشهد له أمام الله. بعدما خلصت الغزوة، خلصت المعركة، وتفقدوا القتلى الشهداء، شهداء المسلمين وجراحهم، فوجدوه قد أصيب في المكان الذي طلب أن يكون شهيدا من خلاله، فكانت مقولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله فصدقه الله. اليوم إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اليوم بدنا نركب باص، بدنا نركب حافلة، بدنا نركب قطار، طيارة، سيارة، ونذهب إلى الله. ففروا إلى الله، إنني لكم منه نذير مبين. اليوم بالعشر، هذه العشر العظيمة أيها الأحبة، هذه العشر لم يختلف أحد من أهل العلم في مكانتها، في عظمتها، في الحظ العظيم الذي يعطيه الله للناس أو لعباده فيها. حتى تعلمون، قيل والله في عرفة، وهي اليوم التاسع من ذي الحجة، قيل والله، وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يدنو من خلقه. اليوم ربنا هو اللي بيقرب لك. إحنا دائما نذهب إلى الله، نتوجه إلى الله، نصلي لله، نصوم لله، نقرأ القرآن لله، ندعو الله. في عرفة الله يدنو، الله الذي يقترب منا جل في علا يدنو دنوا يليق بجلاله، فيسأل عن حالنا، ما الذي جاء بهم؟ أفواج عظيمة من الحجاج، الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، كلنا عبيد لله في صعيد واحد، في مكان واحد، كلهم يلهج إلى الله، يدعو الله، يستغفر الله، يطلب من الله، كل له حاجة سبحان الله. والرب عظيم تبارك وتعالى، ربنا عظيم جل في علاه، فيغفر لهم. لذلك تقول أمنا عائشة في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أعتق الله رقابا من النار في يوم كيوم عرفة. أكثر يوم ربنا بعتق فيه رقاب من النار، أسأل الله أن أكون أنا وياك وأهلي وأهلك ومن نحب أمواتنا منهم في يوم عرفة. هذا اليوم بعض الناس والله يقول كما قلت لكم، هذه العشرة تمر وكأن الأمر لا يعني. لا، أنا المرة هاي بدي أجعل لها طعم. تعالوا بنا وقفات مع العشر من ذي الحجة، أنا وياكم نستعين بالله سبحانه وتعالى، نبدأها واحدة واحدة، نقترح، وأنا اللي حاب كمان يوجهنا ويعلمنا أيضا يتواصل معنا عبر هواتف البرنامج كمان بإذن الله تعالى، نأخذ منكم ونتعلم منكم ونستفيد منكم، خاصة في ناس يعني ذاق حلاوة الإيمان في هذه الأيام العظيمة الكريمة. إذا شعارها التكبير أيها الأحبة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وين ما تروح كبر الله، عظم الله. حتى قيل إنه كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يسيران في الأسواق ويكبران والناس يكبرون من ورائهم، تكبيرات عظيمة تهز مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله يحب الحج الذي يعلو فيه الصوت ويكثر فيه إراقة الدماء، الثج اللج، الثج، لا مش اللج، في رواية ثانية سأتي بلفظها، يحب الله أن يرفع الصوت. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى عندما كانوا يقيمون في منى في مزدلفة كانت تعلو أصواتهم من الخيام. فأنت اليوم لا تبخل على حالك، يعني طول ما أنت بالسيارة حط التكبيرات أو رددها، تعبان اسمعها، حط تكبيرات صوت بتحب، اشبكوا على التليفون، الكار، أبل بلاي، أندرويد، أي شيء، اسمع في البيت وانت بتشطفي، وانت بتغسلي، وانت بتكنسي، وانت بتطبخي. يعني بلاش نرفع تليفون جروب المتحبات في الله كله غيبة ونميمة، نحط نشغل على التلفزيون تسمعي أو على التليفون التكبيرات وانت بتطبخ، حتى بتطلع الطبخة ملحة متوازن، السلطة أجمل، السمبوسك أحلى، الحلويات أرقى، وحتى منظر السفرة جميل لأنه كان فيه تكبيرات لرب العالمين. فدائما حاول أن تجعل شعارك في هذه الأيام، ولنبدأ به، التكبيرات. لا تبخلوا على أنفسكم، التكبيرات مطلقة أيها الأحبة، بل من مغرب هذا اليوم يعني عليك أن تلهج بها حيثما كنت وحيثما حللت. واحمد الله دائما، لما ربنا يوفقك لموسم طاعة، تعيش في رمضان، تعيش في العشر من ذي الحجة، تكون حاج أو معتمر، تكون في مكة أو تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تصلي في مسجده في المدينة المنورة، حاول أن تكون شاكرا عابدا. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، والله مهما عدينا كرم رب العالمين، فضل رب العالمين علينا، أعطانا البيت وأعطانا الزوجة وأعطانا السيارة وأعطانا الولد وأنعم علينا بنعم حرمها كثير من العالم، كثير. اليوم في ناس لا يجدون دواء، يعني لو أخذنا حال إخواننا في غزة، إخواننا في بعض قرى إفريقيا، والله لا طعام ولا دواء، يعني مقومات الحياة، ولا حتى ماء صالح للشرب. العالم خذل، خذل الإنسان، خذل الطفل، خذل المريض، خذل صاحب الحق، لكن الله موجود، ولله حكمة فيما وقع وفيما يسير، ونسأل الله أن ينصر كل مظلوم حيثما كان وحيثما حل. لكن أنا بدي أبدأ معك اليوم. أولا نحمد الله على نعمة أن أحياني وإياك في العشر، فهذه وقفة تجعلني وإياك من الشاكرين، وقليل من عبادي الشكور. خليك من الشاكرين، من الحامدين، من الذين يذكرون الله، يعظمونه ويشكرونه على ما أنزل عليهم النعم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيل. اليوم في ناس صبح بالمستشفى، اليوم في ناس نقلت سيارة الإسعاف للطوارئ، اليوم في ناس صبح مجلوط، اليوم في ناس صبح خسر كل ماله، كان يتداول، كان يفعل. وأنا وياك الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا زالت نعم الله تتوارد علينا بكثرة حتى أننا لا نستطيع أن نحصيها، والله يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. نشكر الله فيعطينا الله، يكرمنا الله، يرفع شأننا ويعز مكاننا، فلا معز ولا مذل إلا الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة إذا نجعل في البداية كما قلت شعارنا التكبيرات، فلا نتركها ولا نهدرها ولا نستهين بها، فإنها عظيمة وإنها من باب أعلى الذكر الذي يحب الله أن يذكر به. ثانيا قبل ما أطلع مع حبيبي هاني السعادي مهندسنا مايسترو هذه الحلقة الله يبارك فيه، ثانيا أحمد الله وأكون الشاكرين أن الله وفقني لهذه الأيام. فاصل ونعود ونواصل، انتظرونا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان الصحيح.

في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255-99

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
2: الله أكبر الله أكبر الله.
3: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام العشر ينبغي علينا أن نعظمها، أن نكثر من ذكر الله فيها وأن نكبره ونعظمه، وينبغي أن نشكر الله تعالى أن وفقنا لأن نكون من أهلها. فالحمد لله حمد الشاكرين التائبين العابدين العائدين لرب العالمين. الأمر الثاني الذي وددت أن أقول أيها الأحبة، في هذه العشر كثير من الناس اليوم يغفل إنه شيخ بدي برنامج، يعني يغفل إنه أنا شو بدي أساوي. المطلوب اليوم أن يحضر هذا القلب مع هذه العشر. أنا مش مطلوب مني أقرأ برنامج صلي 50 ركعة ولا أقرأ 10 أجزاء باليوم. شوف قلبك وين بروح، وين بتكون خاشع أكثر، أينما تجد نفسك أكثر مع ذكر الله. امسك المسبح خلي لك ورد صباحي ومسائي. والله لو ربع ساعة الصبح بعد صلاة الفجر وربع ساعة بعد صلاة العشاء أو المغرب، وقت فراغك ما تثقل على نفسك، لكن لازم يكون عندي حصة من ذكر الله سبحانه وتعالى. أو ورد، هذا ورد، لا إله إلا الله 200-300 مرة الصبح، سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله 100 مرة، لا إله يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تبخل على نفسك، ما تبخل، لا إله سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والصيغة تكون اللهم صلي وسلم وبارك أو الصلاة الإبراهيمية، وكل الصيغ يعني فيها خير وبركة، لا نقلل من شأن واحدة على أخرى. لكن أنا حاب أوصيك أنه أنت لما تكثر من ذكر رب العالمين هذا القلب اطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لاحظ أنه أنت أول شيء حطيت نية عظيمة أنه يا رب أنا استحضرت أنه هاي الأيام عظيمة، هاي الأيام ما في منها، هاي الأيام لا تعاد في السنة إلا بهذا الوقت العشر الأول من ذي الحجة. علمت أنك يا عظيم أقسمت بها، ولولا لم تكن عظيمة ما أقسم الله بها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا عليه الصلاة والسلام على أن نبدع فيها بالعمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح، والعمل الصالح مفتوح، أي عمل بخطر على بالك، أي شيء بتقدم فيه خير للإنسانية، أي شيء تصلح فيه يعني قلب مكسور أو تجبر خاطر، كله خير بإذن الله تعالى. فلاحظ أنت ما شاء الله كبرت ربنا، شكرت ربنا، استحضرت نية عظيمة، وجعلت لك وقت أيضا لذكر الله سبحانه وتعالى، خليت لك وقت الصبح والمساء. لاحظ حتى سبحان الله جو اليوم تبعك بتلاحظه مختلف. ليش؟ لأنه في ذكر لله. أنت أحيانا ممكن كان يمر عليك يوم يومين عمرك لا مسكت مسبحة وتسبيح إلكتروني مسبحة، كل شيء بيعينك على ذكر الله استخدمه، أي شيء بيسر لك الموضوع استخدمه، لكن لا تبخل على حالك. بالسيارة حاب تسمع ذكر سبحان الله سبحان الله، في بعض البرامج تذكر وانت بتعيد من وراها عشان يعني الواحد ما يسرح ما كذا ويحضر القلب. فلاحظ الآن أنا الحمد لله رب العالمين عندي نية طيبة، عزمت على أن تكون عبادتي فيها رائعة خالصة لله سبحانه وتعالى، فهذا يستلزم مني الإكثار، وهو شعار كما قلنا العشر من ذي الحجة من ذكر الله سبحانه وتعالى، وجعلت لها حصة صباحا ومساء، وحمدت الله أن وفقني أيضا لهذا الأمر. هاي نعمة عظيمة أنه الله أحياني بهذه العشر من ذي الحجة. إلا أنا أيها الأحبة النقطة الرابعة، وهي أنا بطلب أمور طبيعية، ترى ما بطلب منك شيء زيادة، أنا يومك بدي أخليه أجمل أحلى أرقى طعمه ألذ. الآن نحاول مجاهدين مهما استطعنا أنه نحافظ على صلاة الجماعة في مساجدنا. الرجال يا أيها الأحبة، والله أول ما يسأل عبد، إحنا كثير نحكيها فيما بين، أول ما يسأل عبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، إذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل، وإذا فسدت الصلاة فسد سائر العمل. فأول ما يسأل عبد يسأل عن صلاته، والصلاة نور، والصلاة ضياء، والصلاة فرج، وأقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وسبحان الله أحيانا والله أقرأ إنه بعض السلف كان يقول اثنين بيصلوا في صف واحد خلف إمام، هي صلاة فجر، يعني اليوم كان جنبي فلان من الناس أخ وحبيب وعزيز، وجنبي على اليمين وعشمال الاثنين كانوا حلوين. والله العظيم اليوم أنا بعد الفجر وقفت على هذه العبارة، إنه الواحد يعيد حساباته حتى هو بيصلي. إحنا بنقول أحيانا بنصلي جماعة والإمام ضامن، ولو سهينا لو أخطأنا لو كذا ما لا يعني مش مطلوب منا شيء، الإمام بتحمل كل شيء الله يجزيه الخير بإذن الله تعالى. لكن اليوم قرأت إنه بعض السلف بيقول لك لو كانوا اثنين بجانب بعض لعل صلاة هذا عن صلاة، إحنا واقفين جنب بعض وصلاة جماعة وإمامنا واحد، لعل صلاة هذا على اليمين أو اللي على الشمال تفضل صلاتي كما بين السماء والأرض. والله العظيم أنا اليوم هاي النظرة إنها أحدثت تغيير جواتي كبير جدا، يعني مزيد من الخشوع لما نصلي نصليها بحقها. كان بعض السلف يقول لما يدخل المسجد يقول تركنا الدنيا مع نعالنا، أجلكم الله، يخلع نعله عباب الجامع ويقول تركنا الدنيا مع نعالنا فلا يذكر إلا الله في الجامع، لا يجيب سيرة الدنيا ولا السيارات ولا الأقساط ولا التجارة ولا فلان مات ولا بدعم المشروع ولا يمسك التليفون يشيك على الواتساب ولا على الفيسبوك ولا يرد على المكالمات. اليوم احنا بنصلي بلاقي فلان ماسك التليفون وبحكي. والله احنا دروس الجمعة الشهر الماضي او قبله اني قاعد مسجد انه كان صوت الفيديو لما قام واحد قال زلمي كبير حتى حج كبير كلام بعيناتكم مسخرة، قال له سكر هل هذا، احنا في صلاة جمعة بنقرأ الان قبل ما يؤذن للجمعة، كان ضاير ربع ساعة ثلث ساعة، وزلمي كبير يعني لحيته بيضاء، يعني لحيته يعني وجهه ابيض مش انه لحية، يعني ما نجيب الشيوخ الله يحفظهم. فتخيل زلم يعني وقاعد بيحضر لك مقاطع ريلز وضحك وكذا ومعلي الصوت والمسجد بسمع فيك. حتى قام أحدهم قال له يا أخي اتق الله، احنا يوم جمعة بدك تحضر احضر بالبيت، انت الآن لازم تقرأ سورة البقرة أو تذكر الله وتكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا انتوا لوين وصلنا احنا اليوم. فأنا اليوم طالب منك انك تحافظ على صلاة الجماعة، تترك الدنيا برا مع نعلك برا أجلكم الله، تبقى مع الله، تزيد من خشوعك، تكثر من ذكر الله، أنت في صلاة ما دمت في المسجد، الملائكة تستغفر لك، تدعو الله لك. كل هاي الوقفات الجميلة ينبغي أن تثار في هذه الأيام، ينبغي الأب الأم المربين المدرسين الأئمة الخطباء وزارة الأوقاف الله يجزيها الخير ما قصرت أيضا بهذا الشأن، إنه إحنا نلتفت الآن لمن هم دوننا، نأخذهم معنا إلى الجنة، نصلح بيوتنا، نصلح مساجدنا، نصلح جيلنا البعيد كثير. فالصلاة الصلاة غفر الله لكم وتقبل منكم. ندير بالنا على صلاة الجماعة، فوالله أن الصلاة جماعة تفضل صلاة الفرد كما في رواية ب25 درجة وفي رواية ب27 درجة. اليوم بعضنا بتلاقيه قاعد بالسيارة بدخن وبقيم بالصلاة ما بنزل يصلي، بظل بالسيارة قاعد، بقول لك بدي أتوضى بالبيت ما بدي أتوضى هون، يزهدون فيها. وبعض الناس والله بالجامع من جيران الجامع تلاقيه ماخذ المدام بإيده أو كلبه أجلكم الله بإيده وقاعد بتمشى وقت صلاة العصر وعشر دقائق وتقام الصلاة ولا بيصلي بالجامع، لما يروح بيصلي 4 ركعات، الله أعلم كيف صلاها، فيها خشوع ما فيها خشوع، متى صلاها في آخر وقتها. وبعضنا أحيانا بقول لك نسيت الصلاة. اليوم احنا كثير زاهدين بصلاتنا. العشر من ذي الحجة هذه فيها دلالة عظيمة ومكانة عظيمة، أنه ينبغي أن نعلي من شأن الصلاة، أن نهتم بصلاتنا وضوءا وخشوعا وحضورا وتبكيرا للمسجد، وأن ننهيها بالذكر. ما تقوم أول، يعني أنا بعض الناس تلاقي جاي من وراء بقعد وين؟ بالصف الأول. كثير هاي بتصير وانتم بتلاحظوها بالمساجد. طيب اول ما يقولوا امام السلام عليكم ورحمة الله لا يذكر الله، ما عنده اذكار دبر الصلاة، ما عنده، حتى بيقوم بيقطع الصفوف، في ناس تلاقي جاي بيصلي مسبوق فبيقطعهم وبمر من بينهم وبزعجهم. طب يا اخي عارف حالك، زاهد باذكار ما بعد الصلاة، يعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 3 مرات، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. وين راحت هاي آية الكرسي بعد الصلاة، المعوذتين بعد الصلاة؟ وين وين وين بعض الناس؟ لا التهليل الطويلة بعد الفجر والمغرب والعشاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وين هاي 10 مرات قبل ما تتحرك لسه، فجر مغرب عشاء. فبعضنا اليوم للأسف زاهد بصلاة الجماعة، بيصلي لحاله لا خشوع ولا خضوع، تلاقيه والله هو بيصلي يفكر بالسيارة، متى بدي اعبي بنزين، كم تسعيرة البنزين اليوم، الأضحى بأي يوم، بالك أشتري أضحية ولا ما أضحي، كل هذا يناقشه هو قاعد بيصلي. لكن لما تروح على الجامع جو الإيمانيات، جو ذكر الله، والتليفون ما تستخدمه، احنا ما قتلنا غير تليفوننا. الصحابة كانوا يتركون الدنيا مع نعالهم، والسلف كانوا يتركون الدنيا مع نعالهم عندما يدخلون المساجد، ونحن ندخل الدنيا معنا بهواتفنا فمنظر شغالين. والله أذكر في يوم من الأيام كنت خطيب مسجد، بس هذا قبل سنوات، في إحدى المساجد في عمان، وأنا قاعد وشايف أخ على التليفون ومشغول بالتليفون، فأنا ظليت لو سمحتوا خلوا ينتبه انتبه، وأنا على المنبر فوق والله، قلت له ماذا؟ قال لي والله ببعث رسالة. قلت له الأمر طارئ؟ قال لي لا. قلت له لا يجوز. قال لي والله ما بعرف. وقاعد وانا بتحاور وانا على المنبر والله. قلت له لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا اذا اذا الحصى حركتها لغى، اذا حكيت لمن يتكلم او يحدث امر انصت فقد لغى. انت لسه بتبعث مسج؟ كثري الزهره على المقلوبه، بديش باذنجان، بدي حطي لي فلفل على الشنينه عشان اشربها حاره شوي، ما بزبط. بدي ثلج مع البيريه والليمون والنعنع مقاطعين، لا ما بزبط، نجلها بعد الهاتف. فبعضنا اليوم الامور عنه مش تمام، فينبغي ان نعظم صلاتنا. سئل صلى الله عليه وسلم عن خير الاعمال فقال الصلاه على وقتها. وسيدنا ابن عباس لما قرا قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات قال هذا فسوف يلقون غيا، قال هذا الغي الوادي في جهنم لمن يؤخر صلاته دون سبب وليس لمن يتركها بالكليه. فلازم اليوم نعظم هذه الصلاة ونحن في العشر. معنا الأخ عمر، خليني أسمع أخونا عمر. أخي عمر السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا يحييك يسلمك.
1: الله يحييك دكتورنا وربنا إن شاء الله.
0: أخوي هاني يا ريت ترفع صوت أخوي عمر بس أسمعه. تفضل أخوي عمر أنت على هوا حبيبي، تفضل.
1: دكتورنا الحبيب أسأل الله عز وجل أنه تروح وترجع بالسلام ويتقبل رب الحج.
0: الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك.
1: ما يحرمنا
0: إن شاء الله
1: طيب.
0: إلى مكة للحج يوم السبت إذا الله أحيانا حبيبي
1: بإذن الله تعالى. ترجع
0: عقبالك إن شاء الله وكل المستمعين والمستمعات. الله يرضى عليك يا حبيبي.
1: الله وربنا عز وجل ما يكرمنا من النفحات الطيبة اللي بتتكلم فيها إن شاء الله.
0: الله يرضى عليك يا حبيبي.
1: دكتورنا الحبيب انا والله يعني بستمع لك وانا حاب اظل استمع بديش اتكلم.
0: لا بالعكس والله بستفيد منك يا اخوي عمر، تفضل حبيبي.
1: استوقفني كلامك لما قلت انه الصلاه واللي ما بيصلوش في خاصه هاي الايام يعني.
0: نعم.
1: وفي ناس بيصلوا لكن بأديها عباره عن حركات وعن عاده، صارت عنده عاده مش عباده.
0: نعم.
1: يعني بدي اقول له هذول النصيحه، بنصح نفسي قبلهم.
0: نعم.
1: انه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: اي والله صدقت.
1: يعني والله كثير ناس وخاصه صلاه الجمعه بتلاقيه قاعد بلعف اصابعه بلعف رجليه بلعف مش منتبه للخطبه، شو حكى الشيخ شو حكى الخطيب ما معه خبره،
0: هذا غير النايم. صحيح.
1: نعم صحيح. لذلك انا بقول يعني في هذه الايام المباركه، يعني هاي الايام اللي هي اعظم الايام عند الله عز وجل.
0: نعم.
1: يعني وهنا بسميه اجتماع مليوني للمسلمين.
0: صحيح.
1: اجتماع العالم كله في هذا اليوم بيجتمعوا كلهم على صعيد واحد في عرفه، لسانهم واحد، دعاهم واحد، ربهم واحد، عباده واحده، قبله واحده. فحريبنا احنا المسلمين اللي مش موجودين بالحج ما هم غاد، ان ايضا نوحد امتنا، نوحد كلامنا، نوحد هدفنا، نوحد رسالتنا كلنا.
0: جميل.
1: يعني حتى انه يعني صحيح مش موجودين ما هم غاد، لكن ربنا عز وجل يعني ما حرمنا الاجر ايضا احنا.
0: صحيح. الحمد لله رب العالمين. اي والله صدق.
1: وانت تكلمت اظن في الحلقه الماضيه وقلت لك الاجر كانك حاج. يعني الحاج هناك له اجر انه بطوف وبسعى، وانت هون اذا قمت بالاعمال اللي ربنا طلبها منك انت
0: اجرك عظيم. اي والله صحيح.
1: اجرك عظيم.
0: صحيح.
1: فانا والله هنا بحب استغل هاي يعني رساله الي قبل غيري.
0: الله يجزيك
1: خير. انه نتقي الله عز وجل في هذه الايام. يا اخوان كلها 10 ايام والله غمض فتح لها الريحات. وربنا مش طالب منا شيء كثير، طالب منا شغلات يعني بس يعني
0: بالمقدور والمستطاع. صحيح.
1: نستطيعها.
0: صحيح.
1: كلنا بنستطيع على هي الشيء.
0: اي والله صدق.
1: كلنا نستطيع ان نكون يعني نوحد هدفنا بس نشيل من قلوبنا الحقد والبغضاء.
0: يا
1: ومش اصلي في الصف وانا بالصلاه، والله انا شفتها بعيني يا شيخ دكتور.
0: حبيبي.
1: افوت على المسجد في واحد اجى طلع هيك بعدين زاح عنه وبقول بعد الصلاه قلت له شمال، قال بصليش جنبه، ما بصلي جنبه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: يعني حتى لو كان يعني سيء رجل، انت زمت في بيت الله عز وجل.
0: خير من الذي يبدا السلام. صحيح. اي والله خير من الذي يبدا السلام، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يجزيك الخير يا أخوي عمر، الله يجزيك الخير. يعني كلام جميل ورسائل خفيفة لطيفة من أخونا عمر. يعني إذا لغاية اليوم أنا بعرف في ناس، يعني للأسف صادفت أناس عمره 40 و 45 سنة، والله والذي سألني قال لي شيخ صلاة الظهر كم ركعة، فأنا فكره والله بمزح يعني بداية للأمانة فكره بمزح، فقلت له يعني امتحان ولا شو، يعني الكل عارف صغارنا كبارنا. قال لي شيخ هل تؤمن بالله؟ قلت له لا إله إلا الله. قال لي والله ما سجدت لله سجدة قط والله. قال لي أنا نويت أتوب أرجع إلى الله في مجال أظل أسأل. قلت له اسأل متى ما بدك، خذ راحتك ليل نهار اللي بدك إياه، وأدخل وابعث له الركعات السنن الكذا، وأنا أعلم أنه أجري على الله. ليس الفائدة الآن بإشهار الأمر بمقدار ما حبيت أني أنا أكرم إنسان واهتم بقلبه. واحد رجع لرب العالمين، واحد عرف عظيم الصلاة، واحد قدر الصلاة هاي اللي بعضنا لا يعلم أنه توفيقه وبركة حياته وتيسير أموره والله لا تتم إلا من خلال الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم. فاصل ونواصل، انتظرونا، بارك الله.

0: في طاعة الله مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله مجددا، الله يتقبل منكم ويعيني ويعينكم نكون من الصالحين من الطيبين. فوالله أن الحياة مع الله تحلو، ووالله أن الطريق على النبي صلى الله عليه وسلم جميل، لكن بحاجة لنجاهد النفس أولا ونجاهد الشيطان. مغريات الحياة كثيرة، حفت النار بالشهوات، الطريق للنار حلو، بتحبه النفس سهل بسيط، نام كسل، ما في صلاة ما في صوم، اكتاب نم، خذ راحتك يعني عادي، ما لكن الطريق للجنة حفت بالمكاره، بدها مجاهدة نفس. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة بدها تعب، بدها إرهاق، بدها قيام ليل. قال في الحديث، واسمعوا لجمال الحديث هذا لأهل القيام، نيالهم هذول، واللي بروح يصلي الفجر والدنيا برد أحيان، بقوم ومش نايم له ساعة ساعة ونص، قلقان متوتر، عنده 100 شغل براسه ونام، لكن صلاة الفجر ما في عندها لعب. قيام الليل قبل الفجر يعني بلحظات يقوم. قال عجب ربنا، وفي رواية ضحك ربنا من رجل ترك فراشه وترك دفئه وعمد إلى ماء بارد، ماء باردة، فتوضأ ثم صلى ركعتين. الله يفرح لهذا العبد، الله عجب من هذا العبد اللي قام فقط ليصلي في الليل والناس نيام لله، اللي قام وتوضأ ماء بارد وطلع يصلي الفجر والناس نيام. العمارة بطلع 10 فيها 10 شقق، 8 شقق، 7 شقق بطلع منها واحد أو اثنين لصلاة الفجر، وأحيانا للأسف بعض العمارات والله لا يخرج منها إنسان لصلاة الفجر. أين أنتم؟ ويا شيخ مسكر بوجهي، ويا شيخ أنا مظلم بوجهي، ويا شيخ أنا بدي راقي، ويا شيخ أنا مسحور، لا صلاة لا ذكر لله لا قرآن لا أذكار صباح ومساء، كيف بدك تعيش سعيد وفرحان وهادئ ومبتسم؟ لن تجد طعم للسعادة إلا مع الله، لن تجد طعم للراحة إلا بالصلاة، الصلاة ثم الصلاة. سبحان الله، اليوم الناس يعني إحنا الآن بالعشر، وهذا أبسط المطلوب أصلا، أنت لازم تصلي طبيعي، عندك 5 صلوات باليوم، أجر الصلاة الواحدة ب10، فرضت 50، فرضت 5 بأجر 50، كما أخبر عليه الصلاة والسلام برحلة الإسراء والمعراج. فإنت اليوم مطلوب منك تصلي، لكن لما صلي جماعة 27 درجة أو 25 درجة، تفضل صلاتي لحالي بالبيت، إذن لا بالدعم المعادلة بدي أصليها بالمسجد، 27 درجة ما بين الدرجة كما بين السماء والأرض. فاليوم مطلوب، الله يرضى عليك وربي يسعدك ويحميك، إنه نعطي أهمية للصلاة. طب يا شيخ، المرأة في بيتها متى تصلي؟ أفضل الصلاة صلاة على وقتها، في بداية وقتها، يعني لا تؤخرها إلا لحاجة، ما دامت بالوقت يعني وقت الصلاة من الصلاة إلى الصلاة، لو أخرت الظهر نص ساعة ثلث ساعة ساعة ما في مانع شرعا، ولم تخرج من الأفضلية، لا زالت في الوقت المسموح، لكن حاول دائما نعطي أهمية للصلاة. والمرأة في بيتها أيها الأحبة، الصغار الأولاد البنات، يلا تعال إم فينا، عندها ولد عمره 8 سنوات 9 سنوات 7 سنوات، يجيد قراءة القرآن، بفهم الصلاة، تعباني عليه، تعال إم فينا. عندها بنت بنتين، حتى لو 3 سنوات تجيب لها أواعي صلاة، باربي، ماشا، أي شيء تلبسها أواعي حلوين، يلا صلي زينا، سجاد صغيرة، الصغار بحبوا وبتأثروا، ونصلي بالبيت. فإذا بدأنا بأعمال لعل البعض يستهين فيها، بقول لك أنا بسويها دائما، لكن لا يؤدي حقها، فلا يصلي بصلاة لا خشوع ولا خضوع فيها للأسف، وينقرها كنقر الديك. وبعضنا طول ما هو بيصلي وبتفقد الساعة وبتفقد هون وبتفقد هون للأسف، وبعضنا هو بيصلي أحيان يفكر بأمور كثيرة، ومنه ما قلته لكم أنه أحيانا قد يصلي شخصين خلف إمام في صلاة واحدة في نفس الصف، وهذا صلاته أفضل من هذا كما بين السماء والأرض. فاتقوا الله في صلاتكم، واخشعوا في صلاتكم، تدبروا في صلاتكم. وأما النقطة التي نود أن نقف عندها، وهي أيضا تقع ضمن شعار العشر، قلنا شعار العشر التكبير، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. طب شو في عندي كمان من الذكر اللي الله بحبه، واللي الله اختص أهله سماهم إن لله أهلون في الأرض؟ قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن وخاصته. لازم نحب القرآن، لازم يصير في علاقة relationship، هاي العلاقة تكون علاقة حب، علاقة اشتياق، لازم تشتاق للقرآن. إذا بتشوف القرآن قدامك، بتروع على البيت جنب التلفزيون على الرف على الستاند على الطرابيزة على الكذا، وما بتهتم ولا بيجي شيء بنفسك، اعلم إنه في عندك مشكلة. ومقامك حيث أقامك الله،
خيركم، النبي صلى الله عليه وسلم قطع كل شيء، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا ناس، أنا قرأت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قرأت حديثا إنه يوم ما تفتح القبور يخرج العبد شاحب لونه، يعني مبين عليه هيك تعبان، قال فزعا خائفا من هول المطلع. حديث، انظر ما الذي ينجيك، والله لا ينجيك إلا القرآن، اللي اليوم بعضنا بمر شهر وشهرين ما بفتحه، ما بفتح القرآن إلا في رمضان أو لما يموت عنده واحد أو لما يقع في مصيبة. القرآن هو الذي ينجيك. قال صلى الله عليه وسلم فإذا ما فتحت القبور قام العبد شاحب الوجه فزعا خائفا من هول المطلع فيأتيه القرآن. شوف فيأتيه القرآن ويقول له أنا صاحبك ألم تعرفني، فيقول ما عرفتك. بقول له أنا صاحبك، القرآن بيجي على هيئة طيبة يحبها، وبقول له أنا حبيبك وصاحبك، تعرفني، عرفتني، ذكرتني، بقول له لا. قال أما أنا فأنا القرآن الذي قمت بي الليل والذي قرأتني وتصفحتني وعملت بي، أنا قرآن حبيبك اللي أنت كنت دائما تقراني وتطبق اللي بتقرأ فيه، وأنا اللي كنت تقوم الليل وأنت تقرأ فيه أيضا، وقليلا من الليل ما يهجعون يقومون الليل بالقرآن. قال له أيوة. قال فيلبسه تاجا من وقار، تاج، ويلبس والدي حلتين ما وقف عليهم أهل الدنيا، ما حد لابس زيهم إلا صاحب القرآن، إلا حبيب القرآن، إلا قارئ القرآن، إلا المشتاق للقرآن، إلا اللي بحب القرآن. فيسأل الأب والأم فيما كسينا، شو يعني شو السبب ليش لبسونا؟ لأن لما تلبسهم أنت عارف بتميزهم عن المحشر، بتميزهم عن الناس، بتحطهم في مقام عالي وسامي قريب من الرحمن. فيقول بما كسينا؟ قال بأخذ ولدكم للقرآن، لأنه ابنك من أهل القرآن. ثم يقال لصاحب القرآن، اسمعوا أيها الأحبة والله، ثم يقال لصاحب القرآن اذهب، هذه درجات الجنة، اصعد ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. روح اطلع، كل ما تطلع شو 10 نجوم، شو 1000 نجمة، شو 1,000,000 نجمة، ظلك اقرأ، لما تنهي فإن منزلتك تلك عند آخر آية في الجنة تقرأها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن ربيعا لقلوبنا، جلاء لهمومنا، ذهابا لأحزاننا. اللهم علمنا منه ما نسينا، ذكرنا منه ما جهلنا، يا رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعله سائقنا إلى رضوانك، إلى جنانك يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. القرآن، القرآن في هذه العشر، 5 أجزاء، 4 أجزاء، المهم تختم بيوم عرفة، تختم المصحف من لنبدأ من بكرة الاثنين، تحط انت عندك من الاثنين لحد يوم عرفة انا اكون خاتم القرآن. هسا بديش اقول لك 2 و3، لا بدنا مرة واحدة فقط، مرة واحدة باليوم، 4 أجزاء، 5 أجزاء، عشان صار عندك يوم نعوضه، صار عندي مشكلة، صار عندي مشوار، صار عندي طلعة، جاني ضيوف كذا إلى آخره. ونحاول جاهدين إنه نخلي العلاقة علاقة حب مستمرة مع القرآن. أيها الأحبة لا تهجروا القرآن. النبي شكى قومه لله وقالت إن قومي اتخذوا القرآن مهجورا. لا تتركوا هذا المصحف، لا تهجروه، فوالله أن الحرف فيه بعشر حسنات، بحسنة الحرف بحسنة، لكن الله يضاعفها بعشرة، لذلك نقول الحرف فيه بعشر حسنات. تخيل الصفحة فيها 2000 حرف، 3000 حرف، تخيل 30,000 حسنة، 40,000 حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. كرم من رب العالمين. قد ما بتحب القرآن الله بيحبك. السكينة، الاطمئنان، الهدوء مع القرآن. وذكرت لكم حديث إن لله أهلين في الأرض، من هم أهل الله يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن وخاصة. اللهم اجعلني وإياكم من أهل القرآن. إذن قرآن وذكر وصلاة جماعة ونية طيبة وشكر لله. ماذا عندنا؟ عندنا أيضا الصوم أيها الأحبة، نصوم ما استطعنا، وصوم العشر سنة. يعني ما أحد يقول لي، كثير ناس بيسألوني اليوم خاصة السيدات، شيخ واجب لازم نصوم؟ لا مش لازم، لكن أحب
النبي صومها وصامها، كما في حديث أمنا حفصة رضي الله عنها، وفي روايات بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أربع، وذكر منهن صوم العشر من ذي الحجة وثلاثة أيام البيض وعاشوراء، وأنه ما كان يترك ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام، الغداء، صلاة الغداء. فما نتركها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. احنا اليوم بنصوم وعندنا عرفة لحاله، يمكن انت اقول لك ما صمت، لكن ولا يمكن افرط بيوم عرفة طبعا لغير الحاج. الحاج لا يصوم ايها الاحبة، اللي بيصوم اللي هون غير الحاج، حتى ياخذ الاجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واني لا احسب على الله ان يكفر صوم عرفة سنتين، سنة سابقة واخرى لاحقة. فلا تتهاون في صيام عرفة الا ان كنت مريضا أو أن الطبيب منعك أو عندك عذر كسفر فاتركه. لكن أنا نصيحة محب لك في الله، والله يريد لك خيرا عظيما، صوم عرفة وحاول يوم عرفة يكون عندك إجازة إن استطعت، وامضي يومك من الظهر للمغرب وانت بالجامع دعاء دعاء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة. عندك مشكلة، عندك هم بدك حل، حلها يوم عرفة. حل أي مشكلة تواجهها في حياتك، عقم، مرض، بيقين على الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد. فحاول أحيانا أن تكثر لما تصلي بالنوافل أكثر من السجود، وألح على الله، أطلب من العظيم، والعظيم ترى خزائن.

0: عظيم. ولو أن إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وطلب كل مسألته وأعطى الله كل من سأل ما سأل، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ربنا عظيم، ربنا كريم، والله يعطيك بيوم ما أعطى غيرك بخمسين سنة يوم. والله، وأنا والله شاهدت مواقف كثيرة مع أصدقائي لي، بعضهم يا حرام 30 سنة خدمة وطلع مديون، لا قادر يشتري بيت، السيارة ماكلي هواء، الأولاد كل ما يجي جامعة بالدين، وفي ناس سبحان الله ذهب لدولة أو اشتغل عندنا شغل خاص فأعطاه الله بسنة ما لم يعطى ذاك بثلاثين سنة. كرم رب العالمين وعطاء رب العالمين. لذلك اليوم أنا بقول لك إياك أن تستهين لا بصلاتك لا بقرآنك ولا بصيامك، واجعل لك صدقة ولو كانت بسيطة، والله لو عشرة قروش بصندوق الجامع وانت طالع بعصرات الفجر، نصف دينار دينار، وإطعام الفقير أولى من بناء المساجد وزخرفتها. إلا إذا كان المسجد بده صيانة لا بدفع، لكن أضبط وجدد لا. الأولى عندي وين؟ الأولى عندي أطعم الفقراء والمحتاجين، هذا ما عنده رسوم مدرسة، هذا مش لاقي ملابس، هذا مش لاقي كذا، فأدفع الزكاة الله يرضى عليكم، ونخرج الصدقة ولو بسيطة، لكن اجعل لك كل يوم صدقة، أو بإمكانك من أول يوم تقول يا رب هاي 50 دينار 100، وربنا كريم وربنا غني عني وعنك، لكن الصدقة لي ولك تشفي مرضانا وترضي ربنا، وهي سحر تغير حالنا كامل. إذن أيها الأحبة أيضا، ونتصدق ولو بالقليل، ونسامح، لا يرفع عمل مشاحن المقاطع القلب حقود وحسود وبتكلم ورا الناس وقلي وجهين، هذا الله لا يحبه. من اليوم إنوي قلب أبيض طيب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن خير الناس قال كل تقي نقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. خلي قلبك أبيض، حب الخير للناس، يحبك الله ويحبك الناس، ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ودائما خلي شعارك، وبها أختم هاي الحلقة لأنه حبيبنا مهندسنا هاي السعادة بيقول لي انتهى الوقت، وبها أختم، ارضي الله سبحانه وتعالى ولو بسخط الناس، لكن إياك أن تسخط رب العالمين، تسخط الله، تغضب الله حتى ترضي الناس. امشي مع الله وإن شاء الله بتكون موفق وأمورك ميسرة، وأسأل الله يبارك لي وإياكم ونعيش هذه العشر بخير وسلام وأمان وطمأنينة وطمأنينة سكينة، وربي يجعل بلادنا وديار المسلمين وأهلنا في فلسطين وفي غزة أيضا في أمن وأمان. خالد رمزي البزايا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أشكر أخي الحبيب مايسترو هذه الحلقة، أخونا المبدع دائما مهندسنا هاني السعادي، الله يعطيك ألف عافية باش مهندس عبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حيا، الله يعطيك ألف عافية، ويزيد عويضة أيضا من السوشيال ميديا، كل الشكر والتقدير للفريق، استودعكم الله في أمان الله.
1: على عتبة الحبيب. على عتبة الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.

0: الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: حياة اف ام عيشوا المحبة.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثني.

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من أول سورة الأعلى إلى الآية السادسة نهاية سورة الناس.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الأعلى إلى الآية السادسة نهاية سورة الناس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما أعظمها من زيارة إلى بيت الله الحرام للمعتمر والحاج عندما يزور بيت الله الحرام ويزور بيت سيدنا إبراهيم الخليل. إن هذا النسك العظيم أيها الكرام للحاج والمعتمر إنما يزور بيتا كريما خلد الله ذكره وخلد أعضاءه بما فعلوا من خير عظيم لأمة الإسلام ولأمة التوحيد. إن إبراهيم الخليل هو الذي حطم الأصنام، وهو الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ونحن نتبع ملة إبراهيم ونصلي عليه كما نصلي على سيدنا محمد في صلاتنا في التشهد. وهذا البيت الكريم أيها الكرام ضرب لنا المثل العظيمة في رعاية بيت الله. فمن الذي بنى هذا البيت الذي يزار ويعظم؟ إنه إبراهيم، وساعده إسماعيل عليهما السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إن هذا الولد قد ربي في بيت النبوة وكان ولدا طائعا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. أن لنا مثل هذا الانقياد، مثل هذه الاستجابة. هذا هو إسماعيل أبو العرب. وإن زوجة إبراهيم تلك المرأة الصالحة، تلك التي خلد الله تعالى سعيها بين الصفا والمروة عندما كانت تبحث عن الماء لوليدها إسماعيل، فها هي تجتهد وها هي تصعد وها هي تنزل، ومن باب أخذ الأسباب. إن القصة لا تقف عند هذه المشاهد، ولكن هنالك رجم الجمرات حيث تراءى الشيطان لإبراهيم الخليل يقول له يا إبراهيم هذا حلم وإياك أن تنفذ ذبح ولدك. هكذا يريد الشيطان من الإنسان أن يخالف أمر الله، ولكن إبراهيم عليه السلام أخذ الحصيات وأخذ يحصب ويرجم بها إبليس اللعين. إذن أخي الحاج أخي المعتمر، أنت في زيارة كريمة، وإلى زيارة كريمة إلى بيت كريم صلى الله على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد، والحمد لله.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. كل شعيرة من شعائر الإسلام شرعها الله سبحانه وتعالى فإنها تعمل على زيادة العلاقة مع الخالق سبحانه. كل منسك جعله الله تعالى للعبادة فهو طريق للوصول إليه سبحانه وإلى زيادة منسوب التقوى في قلب المؤمن. وأيام العشر من ذي الحجة موسم عظيم من مواسم القرب وملء القلب بالمكانة الحقيقية لله تعالى فيه، ولذلك كان الذكر والتكبير والتلبية من أعظم ما شرع الله تعالى في هذه الأيام المعلومة المباركة للحاج ولغير الحاج. يقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام ذي الحجة الأوائل، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام بكثرة الذكر، فقال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فهذه الأيام هي أيام التعظيم والتوقير والعيش مع الله تعالى، فالخلوة به سبحانه لها طعم خاص مميز. فهذه الأيام هي أيام التعظيم والتوقير والعيش مع الله، لها طعم الأنس والفرح بالقرب من الخالق جل في علاه. والعمل الصالح في هذه الأيام يحتاج إلى دافع محرك، وأعظم محرك لذلك العمل تعظيم مقام الله تعالى في نفسك. ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى بالذكر ليبقى جلال الله حاضرا في نفوسنا، فتتحرك أفئدتنا وجوارحنا في طاعته سبحانه وفي البعد عن معصيته. فحقيقة الذكر تحمل معنى التذكر، ومن يذكر الله تعالى فهذا دليل على أنه مستذكر له، لم ينسه ولم يغب الله سبحانه وتعالى عن باله، أي أن الله تعالى له مكانة في قلب العبد. ومن يذكر الله تعالى يعبده، ومن يذكر الله تعالى لا يعصيه. وأعظم ما يذكر فيه الله تعالى في هذه الأيام العظيمة التكبير، والتكبير يحمل معان جليلة، منها استشعار تعظيم الله تعالى وأنه ليس شيء في الدنيا أكبر من الله تعالى في قلب العبد، لا المال ولا الولد ولا الزوجة ولا المناصب، سيبقى منها شيء للعبد. ليس لك أيها العبد إلا صلتك بالله تعالى واستشعار عظمته وأنك داخل في رحمته، فلولاها والله ما كنت في الدنيا، ولولاها لن تدخل الجنة. فليعرف كل واحد منا مقامه الحقيقي. ومن أجل معاني التكبير أيضا أن نداء الله تعالى للعبد لا يسبقه نداء أحد، فإذا نادى للصلاة فلبيك ربي وسعديك، ولا شيء يقدم على أمر الوقوف بين يديه. وإذا طلب من العباد أمرا أو نهى نهيا فأمره سبحانه مقدم على كل الأهواء وعلى كل الشهوات، وما كان لنا أن يكون لنا الخيرة من أمرنا، وقد اختار ربنا لنا شيئا. ألم يقل سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومنها أيضا تنزيه الله تعالى عن النقائص وإثبات صفات الكمال له، ليس في القلب فقط بل بالجوارح أيضا. أيها الكرام والكريمات، أيام العشر من ذي الحجة أيام ذكر لله تعالى، جعلها الله من أجل استجلاب قلوب العباد لتعظيمه، والأمر فيها ليس مقتصرا على حجيج بيت الله الحرام فحسب، بل الأمر لكل مسلم في كل بقعة من بقاع الأرض. وقد شرع الله الذكر والتكبير لنا في هذه الأيام على هيئات وأشكال، منها المطلق ومنها المقيد. أما المقيد فيختص بخمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاث. فالتكبير فيها مقيد بعد كل صلاة، شعيرة من شعائر الله في هذه الأيام المعدودة. وأما المطلق فيبتدئ من أول أيام ذي الحجة، وفيه من المعاني الجليلة ما فيه. فالذكر في هذه الأيام على كل حال وفي أي وقت وفي أي مكان، وليكن شعار الأمة كل الأمة: الله أكبر الله أكبر. ففي بيوتنا وعلى موائدنا وفي جلساتنا وفي أعمالنا وفي أزقتنا وشوارعنا وفي مساجدنا وفي سياراتنا وتنقلاتنا، في كل مكان وعلى كل هيئة. فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون إلى الأسواق في أيام ذي الحجة، يطوفون الشوارع وبين البيوت، يذكرون الناس بالله تعالى ويكبرونه، ويكبر الناس بتكبيرهم: الله أكبر الله أكبر، تكبيرا يهز أركان دواخلنا قبل أن يجلجل في كل مكان. فالله أكبر من كل كبير في هذا العالم، والله أكبر من كل من يرى نفسه عظيما في الأرض. فعظماء الأرض وكبراؤها مهما علوا فعلوهم في الأرض وتحت أمر الله تعالى. وإذا أراد العلي العظيم الكبير أن يطفئ جذوة علوهم، أذن للحق أن يسود في العالم، بل في الكون كله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

الأيام المباركات أيام العشر من ذي الحجة يكثر السؤال ويتكرر السؤال التقليدي في كل عام لمن نوى أن يتقدم إلى الله عز وجل بأضحية في سبيل الله عز وجل، هل يحلق شعره وأظفاره أم يمسك عن ذلك؟ هذا ورد في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنص الحديث فليمسك عن شعره وأظفاره، وكان هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذلك من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره سنة وليس فرضا، تأسيا بالحجيج الذين حضرت عليهم محظورات الإحرام، يعني كأنه نوع من الشعور بأنك إن لم تحج فأنت كالحجيج بهذا السلوك وبهذا النسك إن نويته، لكن إن لم تقدر عليه فلا حرج لأن هذا من السنن وليس من الواجبات. هنالك أناس طبيعة أعمالهم طبيعة ظروف حياتهم تحول دون أن يطبقوا هذه السنة، فلهم الأجر والثواب بذلك إن شاء الله. إذن هذه المسألة من السنن وليست من الواجبات، ولذلك الأمر فيه سعة، وديننا جعله الله عز وجل دين يسر وليس دين عسر، بالعكس، وما جعل عليكم في الدين من حرج كما قال الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. من السنن الاطباع والرمل في الطواف الذي بعده سعي بالنسبة للذكر لا للأنثى. الاطباع أن تجعل الرداء على الكتف الأيسر والكتف الأيمن مكشوف، هذا الاطباع تحت إبطك، وأول أشواط ثلاثة بترمش. بس الرمل بالطواف المزدحم مستحيل، وسنة من تركها لا شيء عليه. لكن إذا أنت شاب وممكن إذا كان وسعت الدائرة ترمل أفضل، أتيت بالسنة. النساء ما في رمل، النساء ممنوع. أنا حطمنكم كل إخواني اللي عندهم بعض المتاعب الصحية، يعني أنا إخواني الأطباء حكوا لي كلام رائع، أقسم بالله طبيب قلب أنه عنده عشرات بل بضع عشرات المرضى، قال لي حينما يذهبون للحج مرضهم يجمد، اللي هو في ضيافة الله عز وجل. يعني أنا بطمن كل إخوان اللي عنده متاعب صحية إن شاء الله لن يجد شيئا، أنه الله عز وجل أنت ضيف، أنت عنده ضيف وكل شيء بيده. نعم. فالاطباع والرمل في الطواف الذي بعده سعي بالنسبة للذكر لا للأنثى، والرمل بالأشواط ثلاثة فقط الأولى بعدين عادي. القرب من الكعبة إن استطاع ولم يخشى ازدحاما ولا إيذاء وأمكن معه الرمل، وهو مستحب للرجل دون المرأة. الآن استلام الحجر وتقبيله عند الطواف الأول وفي كل طوفة، واستلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده عند محاذاته، فإن خشي الزحام أيضا أشار إليهما بيده وقبل يده. ولا يجوز للنساء استلام ولا تقبيل الحجر والركن إلا عند خلو المطاف. والله حاجة أرادت أن تقبل الحجر فخرجت كما خلقها الله، ما بيجوز هذا، ما بيجوز. تفقهوا قبل أن تحجوا، تفقهوا قبل أن تحجوا. عند استلام الحجر الأسود أول مرة يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول عند كل صوت معه الله أكبر ولا إله إلا الله، ويقول في أثناء رمله في الأشواط الثلاثة الأولى اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، وفي الأربعة الأخيرة اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انصح أخواننا الكرام إذا بتتكرموا اقتنوا كتب صغيرة في الأدعية الأدعية النبوية. يعني كيف إذا أنت كنت بصحراء في أيام الصيف الحارة، يعني أثمن شيء في هذه الرحلة الماء البارد. الآن أثمن شيء في الحج أن تحفظ الأدعية النبوية، كل الحج دعاء، بعرفة دعاء، بمنى دعاء، مزدلفة دعاء، بالطواف دعاء، بالسعي دعاء، وين ما كان دعاء. ما أكثر كتب الدعاء، أقرأ الدعاء مرتين ثلاثة أربعة خمسة، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك. يعني في أدعية جميلة جدا احفظها كلها، إنه سبع أشواط بدك ساعة، معقول تمساكي؟ مو معقول تمساكي. يدعي قد ما بده، يدعي مئة دعاء. لحتى بنصح أخواننا إذا كان مالك حافظ ادعي باللغة العامية تبعك، معلش ادعي بلغتك، أنت اخترع دعاء، بس لا تمساكي، لا تمشي هيك حوينة الحج تبعك، تمشي من دون دعاء شو جاي تساوي؟ بلا اشتري منه وخليه معك. يعني في نقطة دقيقة، إنه أنت قاعد بهالبيت هلأ رايحين نطوف، هي حالة، هي احفظ الأدعية، اقرأها، عيدها، تذاكروا فيها أنتم بين بعضكم بالبيت. أدعية القرآن وأدعية النبي وأي دعاء طبعا. بس قال ما يقول اللهم زوجني فلانة بنت فلان، يعني إذا كان دعاء دنيوي هذا غير مقبول بالحج هناك طبعا. اللهم ارزقني زوجة صالحة ما فيش. أما يا ربي المحضر الفلاني رقم 45 عدوي تعطيني الشقة، ما بتزبط هي، ما بتزبط. التفاصيل في الدعاء تفسد الدعاء. ادعوا بجوامع الدعاء، الجوامع، بأدعية النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم. ممكن في بعض الأدعية اللهم البيت بيتك والحرم حرمك وهذا مقام العائد بك من النار. محولها الملاحظة من خبرتي في الحج والعمرة، إذا الإنسان راح للحج له مركز اجتماعي متألق في بلده وذهب إلى الحج وهو بهذه النفسية، صدقوني يحجب عن الله عز وجل. لماذا؟ هذا الحج عبادة العبودية لله. إذا كان لك مرتبة عسكرية، مرتبة دينية، مدير عام معه بورد FRS هيك شغلات، هي خليها بالشام وتعا عبد لله لهنيك، وإلا بتنحجبها في الحج بلا طعم فقر. إنه الكبرياء ردائي، إذا كان لك تنازع الله الكبرياء مشكلة، فما تلاقي في شيء بالحج. هي واحدة. الشيء الثاني، إذا كان أنت من أهل اليسار، أنا باخذ فندق، أنا بزل مصري ولا بنزل، لازم بضيع عن فندق. واحد أخذ فندق بميناء قال له أرقى فندق، أنا إذا ما تكون الحجة راكزة ما بحج. أخذ 3 أيام تاه عن الفندق بميناء. فإذا اعتمدت على مالك في الحج لا ينفعك مالك شيئا، وإن اعتمدت على مكانتك الرفيعة الله بيلهم شرطي حسكي بالحرام هناك. فأوعك تدخل للكعبة وأنت ترى أنه أنت إلك مكانة، إلك حجم بالبلد، إلك كذا، هي بالحج ممنوعة. كل رتبك وكل مقاماتك وكل وجاهتك وكل أموالك حطها بالشام وتعا عبد لله عز وجل. هلأ في حالة ثالثة، بس هي خاصة بإخواننا المتفوقين، يعني يكون أخ له دعوة ببلده، طريق اللسان، خطيب مسجد، له أحوال، ملتزم بالدين التزام شديد، هذا بيروح على الحج معتمد على مكانه عند الله عز وجل، بينحجب كمان. بدك تروح على الحج لا لك معتمد على مالك ولا على مكانتك ولا على مقامك عند ربك. هذا الحج يجب أن تأتي الحج وأنت عبد لله مفتقر، مفتقر. لذلك قال النبي الكريم الحج هو العج والسج. مبدأ ناقة زيادة، يتلاقي واحد شخص نقي منشفة فعلا شي ناعم كثير، بده يتباهى حتى بالمنشفة، هي منشفة بده يتباهى بالمنشفة، لازم يلبس صندل جلد طبيعي، شغلة نادرة. بقول لك عنه هذا الصندل أخذته مثلا ب80 ريال. هلا بنحكى بالحج الكلام هذا؟ ما بنحكى الحج بالله. يعني أنا أردت من الكلام أنه أي نظر إلى مكانتك أو إلى مالك أو إلى مقامك عند ربك بالحج بيمنعك. يجب أن تأتيه مفتقرا حتى يتجلى على قلبك. يعني أنا بالحج ممكن إذا واحد هون بالشام يكون رايح يودع إنسان بالمطار يقول والله متأخرة ساعتين على الأرض يعود، مستحيل يتم واقف. يعني مقامه الاجتماعي شو على الأرض يقعد، لابس بدلة على الأرض يقعد. بالحج بالأمر مختلف، أكبر شخصية على الأرض معه على الدرج. التواضع حلو بالحج، حلاوته التواضع. أنت هون تارك كل المناصب تبعك، تارك كل حجمك الاجتماعي، رايح مفتقر لله عز وجل. فمرة كنا راكبين بهالباص في قسم ما له محل، قعدوا على الظهر، فأحد إخواننا العلماء قعد على الظهر، قلت له أنت بالشام تركبها؟ لا والله ما بركبها بالشام، هون بركبها. هون تواضعا لله، تواضعا لله، على ظهر الباص بسيارة بيك آب، على الأرض بطشنا بالمطار، على الدرج قعدنا، ما في، ضجعنا بمكان عام، كله مقبول. الطبيعة طبيعة التواضع، مو طبيعة التكبر، مو طبيعة مقامات وأنزعة، هذا كله بيفسد الحج. العج والسج، دقن طويلة، شعر نافش، عرقان، هلكان، تعبان، عم يرهد، معلش جهاد الحج، حج أن تجهد في طاعة الله، جهاد الضعيف والمرأة الحج، هذا الجهاد. ألا جهاد لا شوكة فيه؟ ما في أتل ضرب، هذا الجهاد الحج. من سنن الطواف الموالاة بين الطوفات، فالأفضل ألا يفرق بين طوفاته بشيء، ولو بطل وضوءه أثناء طوافه فتوضأ ثم بنى على طوافه، أي أتمه صح، ولكن الأفضل أن يستأنف. لو انتقض وضوءه وراح توضأ ورجع، الأكمل أن يبدأ طوافه من جديد. ينبغي أن يكون في أثناء الطواف خاضعاً خاشعاً، حاضر القلب مع الله تعالى، متأدباً مع المقام الذي هو فيه ظاهراً وباطناً، فهو في صلاة، وأي صلاة، فهو يطوف ببيت خالق الكون سبحانه وتعالى. قال: يكره التكلم أثناء الطواف إلا بخير، كأمر بالمعروف ونهي عن منكر. طيب حجي وعد ساعته، كم ساكن؟ لا يا حج ساعة، إذا كانت تكلمت بخير ما في مانع. هو الطواف عبادة وصلاة، لكن ليس كالصلاة، ممكن تتكلم أمر لأمر ضروري بخير. يكره الأكل والشرب إلا ملبسة، حكينا مزحانة هستدقوها كل ملبسة. يكره الأكل والشرب في أثناء الطواف. يكره تشبيك الأصابع والفرقع. يكره الطواف محصورا أو جائعا، إذا جوعان أو محصور ما لك طواف. وليحفظ بصره، يعني حيلاقي نساء بالحج وبعضهن كاشفات الوجه، ما له حق طبعا، هو ببلده لازم يغض بصره، فكيف في بيت الله الحرام؟ قال: بعد استكمال الطواف يسن سنة مؤكدة أن يصلي ركعتين. الجهل أيها الإخوة، كل الجهل حينما يحرص الحاج على أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم، مع أن السنة يصليهما عند مقام إبراهيم، ولكن يسيء للحجاج وللطائفين إساءة لا تحتمل. تلاقي كل الحركة سهلة عند مقام إبراهيم، المشادة والازدحام، تنشي فوق حاجة عم يصلي، بيقفوا حجاج بيترابطوا للمصلي، وبتنشأ معارك ومدافعات، بيرتبك أعوذ بالله. أرجوكم رجاء حارا، صلي هاتين الركعتين في أي مكان بعيد عن مقام إبراهيم. طبعا إذا كان عند المقام ما في ازدحام ما في مانع، بس لا، الشيء العملي، هي معلومات عملية، الشيء العملي بتحس أنه ما في حاج يرتطم بك أو تدفعه، أو هناك من يحيط بك ليدفع الحجاج إلا ويتأذى. أنت في عبادة يا أخي، معقول تأذي المسلمين؟ فلذلك صليها بمكان بعيد، أي مكان في الحرم يجزئ في الصلاة. قال: والأفضل أن يصليهما خلف مقام إبراهيم إن أمكنه، ولم يحرج بذلك الطائفين، ولم يزاحم المصلين. فإن لم يمكنه ففي الحطيم، فإن لم يمكنه ففي أي مكان من المسجد الحرام. واضح تمام؟ لا تكون شكلي، لا تأذي المسلمين مشان تحقق سنة فرعية، الفرض ألا تؤذي المسلمين. لذلك شوف في ازدحام شديد، بعيد، صلي بمكان بعيد. قال: هاتان ركعتان مطلوبتان ما دام الإنسان حياً، والأولى أن يصليهما بعد الطواف بالتوالي، يقرأ بعد الفاتحة الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، ثم يدعو بعدهما بما شاء من خير الدنيا والآخرة. هي اليوم الطواف. بالمناسبة يعني أجمل شيء في الحج الطواف. بجوز أنت بأيام العيد تحللت لابس جلابية وحصلي بالحرام، شو بيمنع تطوف كل يوم الطواف؟ ماذا يمنع أن تطوف اليوم مرتين؟ ما الذي يمنع أن تطوف مع كل وقت طوف؟ عادي بقى طواف عادي عادي بالجلابية، بعد ما انتهى الحج عندك 3 أيام بالعيد أنت قاعد بمكة. لو فرضنا أنه بقيت أكثر بمكة، قعدت يومين لخار تأخر وحق على المدينة، ما الذي يمنع أن تطوف اليوم 5 مرات؟ قد ما بتقدر أكثر من الطواف، هو أجمل ما في الحج هو الطواف. والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الجاثية.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى الله أن يكون مستسلما، وهذا معنى الإسلام، وهو الانقياد للآمر الناهي وهو الله. وهذا الأمر أيها الكرام نحتاج إليه في كل وقت وحين. شعارك أيها المسلم سمعنا وأطعنا، لا سمعنا وعصينا كأولئك البعيد عن صراط الله المستقيم. إن هذا المعنى أيها الكرام سمعنا وأطعنا يتجلى في العبادات بشكل عظيم، ويتجلى أبين ما يكون في مناسك الحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. لذلك وصف الواصفون وكتب المحدثون ووصف جابر بن عبد الله رحلة الحج التي مارسها النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام مرة واحدة، وهي حجة الوداع، فوصفها خطوة خطوة، حركة حركة، في سبيل أن نأخذ عن النبي المناسك: كيف أحرم، كيف اغتسل، كيف صلى، كيف لبى، كيف طاف، كيف ذبح، كيف نحر، إلى غير ذلك. وهذا فيه معنى غاية في الأهمية في الطاعة الانقياد، يذكرنا بالأمر النبوي عندما قال لنا في صلاتنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا قس على عليها غيرها من العبادات. وهذا المعنى الكرام يتجلى في أنني لا أعبد حجرا، وأنا لا أطوف حول حجر عابدا له، إنما أنا طائع لله. لولا أن النبي عليه السلام فعل ما فعلت، رضي الله عن الفاروق عمر لما وقف أمام الحجر الأسود الذي يقبله الناس، يستلمه الناس، يطوفون حوله، قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك. هذا أيها الكرام هو تمام الانقياد. حتى لو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أشياء لمناسبات، عندما ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى عمرة القضاء صلى الله عليه، هو الذي أمر الصحابة أن يروا أعداء الله من المشركين أنهم أقوياء. قال: رحم الله امرأ أراه اليوم من نفسه قوة. قالت قريش: إن حمى يثرب أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه، فقال لهم: أروهم القوة. فأمرهم أن يطوفوا حول البيت مسرعين في الثلاثة أشواط الأولى، وأمرهم أن يكشفوا العضد والأكتاف اليمنى في سبيل أن يبين أنهم سمان. ولذلك عمر يقول: طب شيء فعلناه لأجل قريش، ما بالنا نفعله اليوم وقد عز الله الإسلام. ثم عاد إليه إيمانه وانقياده تحت شعار سمعنا وأطعنا، وقال: شيء فعله رسول الله لا أخالفه. خذ أخي المسلم هذا الشعار سمعنا وأطعنا في حياتك كلها، والحمد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، ويعني أيام العشر من ذي الحجة. ومن قبل قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. ورغم أن الليالي العشر قد اختلف في تفسيرها ما بين أنها الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان أو أنها الليالي الأولى من عشر ذي الحجة، بغض النظر عن هذا الخلاف إلا أنها لا شك أيام مباركة، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من كل شيء. حتى قال الصحابة الكرام: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولا بد أن نعي أن العمل الصالح مفهوم واسع في الإسلام، وأنه ليس محصورا في عبادات شعائرية فحسب، بل يتعدى إلى العبادات التعاملية، ويتعدى إلى السلوكات، ويتعدى إلى الأخلاق، ويتعدى إلى الجوانب الإيمانية، ويتعدى إلى الجوانب التي تصلح شأن السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية. فكل هذا يدخل في ميدان العمل الصالح. فالعمل الصالح في ديننا بابه واسع جدا. هنالك عبادات قائمة على الفعل، وهنالك عبادات قائمة على الترك، هنالك عبادات شعائرية، هنالك عبادات تعاملية، كلها تدخل في ميدان العمل الصالح. ولعل واجب الوقت في هذه الأيام أن تكون أعمالنا الصالحة منصبة في اتجاه نصرة أهلنا وإخواننا في غزة، أن ننصرهم بكل ما نستطيع أن ننصرهم به من مال ودعاء ومواقف. كل هذا يدخل في العمل الصالح الذي تحدث عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام الطيبات المباركات، وأن يعجل بالنصر والتمكين والفرج لأهلنا في غزة. وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. كل عبادات الله جليلة جميلة، وما أن يتفكر العبد في معاني تلك العبادات حتى يذهب عقله كل مذهب في استجماع معانيها وعظيم خصالها وفوائدها. ولعل عبادة الحج تعد من أطول أنواع العبادات إن لم تكن الأطول، بتتابع أيامها والانشغال بها دون الالتفات إلى غيرها من أعمال خلال أيامها، بخلاف بعض العبادات الأخرى، ما يجعل الذهن والفكر يطلق العنان لتخيل عظيم ما فيها من دروس وعبر وفوائد وشذرات. ولو أجلت الذهن فيها ووقفت مع مناسكها ومع كل شعيرة من شعائرها لوجدت في أثنائها خيرا عظيما ومعاني لطيفة تساعد الحاج على أن يؤدي حجه بطريقة تقربه من الله تعالى وتنسيه كل تعب أو إرهاق يصيبه أثناء المناسك. وكذا فإن هذه المعاني لا تقتصر على الحاج فقط، فإن من لم يستطع أن يخرج إلى الحج بجسده فلا أقل من أن يرسل الروح هناك لتطوف بالبيت وتقوم بالمناسك، فتلك المعاني أعم وأعظم من أن تكون للحاج فقط. ورب الحجيج هو رب كل البشر، والعود إليه والقرب منه مطلبنا جميعا، فهذه دعوة إلى أن نحج بقلوبنا من أماكننا بإجالة تلك المعاني على القلوب والعقول. فأقول الحج كما ذكرنا سابقا في اللغة هو القصد، وهو عند الفقهاء قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص بنية أداء المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة وغيرها. وإذا نظرنا في كلمة الحج وجدناها تتألف من حرفين، الحاء والجيم، فأما الحاء فكأنها تومئ إلى حلم الله تعالى على العبد، وأما الجيم فكأنها تشير إلى جرم وخطيئة العبد. وبذلك فإن الحاج إذا قصد بيت الله الحرام وأتقن النسك وقصد المغفرة فكأنه يدخل صغير جرمه في عظيم حلم الله تعالى، فيخرج من الحج بغير ذنب، إذ إنه أقبل على الحليم الغفور. وبهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذا المعنى ليس مقتصرا على الحاج فقط، فلو أننا قصدنا الله تعالى حاملين أوزارنا في هذه الأيام، أترون أن الله الحليم يردنا؟ حاشاه سبحانه، بل حسن ظننا به يحملنا على أن نرجع إليه إذا أذنبنا، وأن نحمل خطايانا لندخلها في عظيم حلمه فيتوب علينا سبحانه وتعالى. أيام العشر فرصة ذهبية لا تعوض في إعلان الصلح معه سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني الذي أقف عليه في رحلة الحج هو الزاد، فكل حاج يخرج من بلده ودياره حاجا لبيت الله الحرام لابد له أن يتجهز وأن يتزود بطعام وشراب ومؤونة لهذه الرحلة الطويلة. وشرط الزاد أيها الكرام والكريمات أن يكون من حلال، فكيف يخرج الحاج في رحلة إلى الله تعالى من مال حرام أكله، أو يتزود لسفره من رشوة أو مال ميراث ظلمه، أو غير ذلك من أموال الحرام التي اكتسبها؟ أما سمعت بقول من يقول إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فهذا الدرس وإن كان لحجيج بيت الله الحرام إلا أنه سيكون لغير الحجيج أوقع، فكيف يقبل العبد على الله تعالى في يومه وليله، وكيف يضع رأسه في مساء كل يوم على وسادته ولم يطب مأكله ومشربه وملبسه، ثم يطلب من الله تعالى رزقا واسعا ومغفرة للذنوب وتوفيقا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وكيف يدعو الله تعالى راجيا منه الإجابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل يطيل السفر ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ومن دروس الزاد أيضا أن الحجاج يتزودون بالطعام والشراب لرحلتهم، فالرحلة طويلة كما تعلمون وتمكث أياما، ونزولهم يكون في أماكن متعددة، فيحملون معهم ما يقويهم على المسير حتى نهاية حجهم. فسفر الحجاج وإن كان طويلا يحتاج إلى الزاد، غير أن سفرنا في هذه الحياة أشد بعدا وطولا، فرحلة الحياة هذه تستلزم الزاد النافع الذي يبلغنا المقصد. وخير زاد لنا في هذه الدنيا هو التقوى. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى وهو الأعلم بأحوالنا وما يصلحها: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فأنعم به من زاد في رحلتنا إلى الله، يحملنا على بلوغ المقصد وراحة القلب وطمأنينة المسير. الحج دروسه عظيمة لا تنتهي، ولنا في كل نسك معنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد.

0: الغضب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الزمر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة التوبة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شكور.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة فاطر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.